0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المنستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية، ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته، واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب غيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب. في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتاريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه المقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزج في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائق التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دو ساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطاع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأمي إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريفة من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرات كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف ومراتي مخبية عليا، تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه. أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايا علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجره التاكسي، ادي 1000 جنيه وال50 اللي معاك هديه مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربيه ال 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. و رواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد أسمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمر بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذلبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبين صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها، لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم الرحانا، يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القراء أن تشتمونا. قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا. نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فتختلينا. كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا. نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا. برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بأي مشيئة عمر بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ بأي مشيئة عمر بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ بأي مشيئة عمر بن هند ترى أنا نكون الأرذلين؟ تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثتمها الهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجذ الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزاهزا رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا

Mirceto Seherin. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب اللمه.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي.
2: التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي.
2: الهندسة الإذاعية محمد الشهري.
1: إخراج خالد إبراهيم ربيعان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة،
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة،
0: حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعر يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.
1: فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: الضحى عرق الفلاحين ومؤنة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير. حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر، ساعة أن تتعامد أشعة الشمس المتعامدة على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر، فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ونسوة من نكاية.
1: وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هديل الحمائم وبياض النوايا. المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كذكريات المنهكة من العرض.
0: ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها؟ كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح وحملت حقائب الطريق، ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة، وأن الضوء وحده يحدد خارطة البريق ليلة ويشيع الغناء الفيروزي صباحا؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لأسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محط يتوقفون فيها. الضباب كقارورة عطر فارغة موضوعة بأناقة على تسريحة فتاة عذرية بريئة. هكذا كانت فيروز شهقة صباحية، بينما تبدو الطريق كفأر زنكي.

0: السماء بلا ظلال وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة. فالنهايات لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف.
1: لا الليل يرسم في عيني بداياتي، ولا لعاب الضحى يغري مساماتي، البحر يغسل عن وجهي بداوته، وتمضغ الريح في صمت ستاراتي. من شهقة الأمس، من شهقة الأمس جاء الحرف يحملني مكبل الحلم محموم المسافات. أنام في أعين النجمات ترمقني سحابة ظللتني في خيالاتي، فصرت أنقش في جدرانها صوري كثيرة كانكسار الحلم في ذاتي. وفي الصباح يدق الجرح نافذتي فأستفيق على ضوء انكساراتي، لأرمق الوهم حينا ثم أسأله لعل ما بي خيالا من هلاماتي. يا أنت، يا أنت من أنت، لا أدري إذا جمحت بي السنين وأعيتني مناداتي. في أمسي البكر، في أمسي البكر حلم ما غفوت له، وفي غدي يتندى كالنبوءات. هل أنت أنثايا؟ هل أنت أنثايا أم جرح أوقفت له شعري وأنفقت صوتي في صباباتي؟ أعود للأمس، أعود للأمس، لا في الأمس أين مضت ضفائر الشعر تلهو في فضاءاتي، وأين صبغة حناء الأظافر، هل يضمخ الطين فيها عشب مأساتي؟ بل أين عيناك، بل أين عيناك، أين السحر يسكنني وأين صوتك، بل أين انفعالاتي؟ أواه ما أبشع الذكرى إذا علقت بشاعر نام في صحو العبارات.

فاتني، يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يظل يسكنني وهما فأسكنه في هدأتي، في سكوني، في انطلاقاتي، في ضحكتي، في كلامي، في تململنا على السطور تعرينا كتاباتي. وأنت، أنت آخر من أهديته نغمي، مطرز الجرح، مكلوم اللحية.

0: يا الله يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. للحزن خارطة وممر وسفر طويل.
1: لا تكون النهايات أجمل يا سيدتي حين تصدرنا الأزمنة معلبين مغلوبين على أشجاننا.

يتيم الجرح إيه أحزن وش يبقى لمات الجرح وش يبقى لمات الليل ما صلى عليه الصبح أبسأل كل من يحزن ومن يبكي ومن يشكي ومن يحكي متى يحكي إذا كان الحكي أحسن إذا كان العمر ثلثه يمر حساس ونصه ضاع ما بين الرجا والياس وباقي خمس وش يفرق إذا مرت مع الهوجاز نطرت الصبح ما جاني ولا حتى اعتذر مني لقيت الليل في بابي يناديني فتحت الباب في ديني بقايا جرح سألته وش علوم الصبح تلعثم في الكلام شوي وشاف الجرح بين يدي قال أنا لقيت الباب متوارب ولك مدة زمن غايب بغيت أسألك توصي شي عينه راقدة في يدي يناظر جرحي الطازج وأنا ساذج كلفته يقل الصبح وينه فيه نطرته بس ما جاني ولا حتى اعتذر مني نسي إني يتيم الجرح لكني أبوها اللي بكى عني.

يتيم الجرح إيه أحزن، ومين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف المطر تشمت به الرمضة، وشاف الموت ما ياوي على المرضى، مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف الصديق يخون، إذا شاف الحور في عيون رمدها ظلام الضي، يبقى شيء؟ مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ وانا اشوف الزمن هارب من احزانه، نسى ليحط عنوانه بباب الامس، واشوف الشمس يغمر نورها وجهي، وانا ضميان ادور ظل اجي للكل واسالهم، اشوف الوقت هارب من غرابيله، صحيح يخاف لو انه طاح ما يلقى من يشيله، انا الحالي رضيت بحزني الاول ولا بيهم من التالي، خلقت إنسان عطاني ربي الوهاب من نعمات النسيان، وهذا أنا أبي أنسى متى بنسى، وبي مذكر متى بقسى، دموعي حضنها المنديل، وخطواتي بديت أحبي درب الميل، متى بوصل لحد يسأل، أنا الحالي رضيت بحزني الأول ولا بيهم من التالي.

ارتحل المساء جفون السهر، فاستوت الشمعة أنثى. من سيعلق الجرس في رقبة اللحظة أيتها النهر، أنا أم أنت؟ شاعر من عبق الحزن وبخور المطر، أم امرأة تسكن أرنبة أنف الصبر وتتهجى غدها بلا ملامح؟ اقرأي قعر فنجاني مجددا. كاذبة تلك الجارة التي قالت لأمي إن لك طفلا من رغوة الريح ونكاية النساء ووشوشات العاجزين عن مقارعة الآه. كاذبة يا سيدتي، كاذبة يا سيدتي، حينما لم تحدثها عن امرأة تجيء آخر البرق فتمطرني سحابة لا تسيرها الريح ولا نداء الرعاة الكاذبين. قحط يتخللني، قحط يتخللني يا سيدتي، جفاف أربعة أعوام تكور على شفتي زبدا في ساعة من غرور امرأة. لا أعرف أيتها النهر كيف سأستعيدني إن لم تكن يدك المكتظة بالعطاء دليلا، أو قلبك الكبير كما يقول الأصدقاء مسرحا لنزق طفل يسكنني منذ أزمنة الفقد والبكاء في مجالس النساء. لا تتمهلي على الحب يا سيدتي، فأنا رجل من سقط المشاع متهم بالبكاء كثيرا كما قالت عني ذات سخرية. يا سيدة النهر، ها أنا هنا أمزج الشعر بالنثر، الفصيح بالمحكي، ها أنا هنا فقط لأنك امرأة تؤتى ولا تأتي. لمن تتركيني تقولين حول الكثيرات، حول الصبايا يمشطن شعر الكسول ويزرعن في شفتي أحرفا بائدة؟ من قال إنك مثل الصبايا ومشطك من بين أمشاطهن؟ من قال إنك حين يجئن الكثيرات تأتينني امرأة واحدة؟ يا جميع النساء، يا جميع النساء، ويا باب قلبي ومفتاحه وأغاني الحنين وطعم الوداع ولون الحياة التي لا تغيب مع الموت، تمتد في دفتر العاشقين رؤى خالدة. أحبك، أحبك، أقسم يكفي لمثل انتظارك حين تراودني امرأة موعدا وتهيئ فستانها رقصة تتغنج للوقت تملأه رغبة حاسدة.

0: يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. هذا الذبول الذي يعتري ورق الوقت في ساعتك، برب انشغالي عليك، برب انشغالي عليك، برب العصافير حين تغني لها ضحكتك.
1: خذيني خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، ضعي رأسك الآن فوق ذراعي، أمد يدي من وراء المساءات، أزرعها في جبينك، تلمس وجهك تأوي إلى شفتيك، وتشرب من عينه دمعتك. خذيني كما شئت، إني لأسأل ربي بألا تغيبي، وأن يأخذ الله شعري وعمري، إذا هجس الليل يوما وأغوى الأنا في كي تتركك.

0: سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. وجه النحيل ونظارتي والطريق المؤدي لصوتك، هذا العطاء الذي من أمامي وخلفي.
1: تسومنني فيه حسن المآب، تجعد ليلك يا حبة القلب، نادت عليك الأغاني وماج بوجهي أبار الحنين. رموني بعمقي إذا لم تجيئي، وقلبك وحدك كالباب من خلف باب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي،
2: وفي التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي،
2: من الهندسة الإذاعية محمد الشهري،
1: ومن الإخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: غداً ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المنستير
0: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير
2: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: إلى حين.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: الخليل إبراهيم عليه السلام في كومة النار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: بل سنجعلك أنت أخسر الناس يا إبراهيم بقوة آلهة حران وبقوة سحرنا الذي يعمي الأبصار ويذهب بالعقول. قيدوه
1: بأمر كبير كهنة قصر الملك.
2: قيدوه.
1: قيدوه إبراهيم.
2: قيدوه واحضروه حيث أضع المنجنيق الكبير. سوف يقذفك المنجنيق الذي صنعه هجزا ليحرقك يا إبراهيم.
0: سوف يقذفك المنجنيق الكبير يا إبراهيم. سوف يلقى بك إلى نار جهنم، إلى الجحيم.
2: إلى نار الجحيم، إلى نار الجحيم.
3: لا تقتلوا نبي الله، لا تقتلوا رسول الله، لا تقتلوا خليل الله فتكونوا من الجاهلين.
4: عمي إبراهيم في كفة المنجنيق. فدتك نفسي يا عماه، فدتك نفسي يا خليل الله.
5: بأمري أنا الملك العظيم، ألقوا هذا الفتى إلى النار، لا تجعلوني أطيل الانتظار.
1: أخدموا ملككم العظيم وأطيعوا أمره حسب رغبته. عجلوا عجلوا ولا تتمهلوا.
3: عماه عماه، لقد أخذوا يقيدونه ويكتفونه يا عمتي سهرة، وحزناه عليك يا عماه.
4: يقول الخليل إبراهيم عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك.

0: ثم وضعوا خليل الله في كفة المنجنيق الذي صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له هايزن، وكان هايزن الكردي أول من صنع المجانيق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم الحشر العظيم.
1: هايزن، هايزن الكردي، انظروا ابتلعته الأرض.
2: هايزن، هايزن، الأرض لا تبتلعه، بل تأخذه إلى جوفها ثم تقذبه بقوة إلى الأعلى، إلى الأعلى.
3: يا للعجب، هايزن الكردي كالكرة في الهواء. لا لا لا لا، بل هو كصخرة تتحطم ثم تغرق في جوف الأرض.
1: فروا، فروا من هذه الأرض الملعونة، اهربوا، اهربوا من هذه الأرض التي تبتلع وتعذب كل من يؤذي الفتى إبراهيم.
4: ارجعوا أيها الجبناء، سوف أريكم كيف أعذب إبراهيم، سأريكم بطش وبأس ملككم العظيم. أحرقيه أيتها النار، أحرقي إبراهيم حرقا.
5: فلما وضع إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوا به إلى النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل،
7: حسبنا الله ونعم الوكيل.
8: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم.
4: عجبا، هذا الفتى في قلب النار ولا يحترق، كأنه واقف في واحة غناء تدربه نسمات الربيع.
5: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك.
8: ويذكر أهل السلف الكرام أن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم في الهواء فقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟
5: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا.
8: وقالوا إن ملك المطر جعل يقول: متى أومر فأرسل المطر، متى أومر فأرسل المطر.

0: المطر، إنه المطر، المطر في غير موعده.
1: إنه المطر يا معشر الكلدان، المطر يا معشر كنعان، المطر جاء في غير موعده، فانظروا انظروا وآمنوا.
0: آمنوا برب إبراهيم إن كنتم تعقلون. أما رأيتم هذه المعجزة الإلهية العظيمة؟
2: بلى بلى، قد رأينا أعجب ما رأينا، المطر، المطر والسيل ينهمر في الصيف. كيف؟
3: كيف؟ كيف يسقط السيل في جفاف الصيف؟ كيف؟ كيف؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم.

0: وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه، لم يصبه شيء من النار غير العرق.
1: وقال السدي: كان معه أيضا ملك الظل، وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الحوية، حوله النار وهو في روضة خضراء،
0: والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم،
2: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا ابن صانع الأصنام.

0: أما خالتي أم زوجي إبراهيم الحبيب، لما نظرت إلى ولدها في النار نادت: يا بني، إني أريد أن أجيء إليك، فادعو الله أن ينجيني من حر النار حولك.
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: نعم يا أماه، تعالي، لا بأس عليك بمشيئة الله، تعالي يا أماه، تعالي ولا تخافي هذه النار.
2: فأقبلت جدتي إليه لا يمسها شيء من حر النار، فلما وصلت إليه عانقته وقبلته، ثم عادت. وسبحان الله العظيم، سبحان القادر على كل شيء، لا إله غيره.
3: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
4: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
3: قصص الأنبياء،
5: دعاء الكروان، فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
6: لقد ذكر الاستغفار في مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقد قال المولى عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانتين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
7: عروس البحر، إذاعة المونستير.

القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: مع الدكتور رمضان خميس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا مع حلقة جديدة من أسباب نزول القرآن الكريم. وآية اليوم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى الآية الكريمة: يأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا، وهي صلاة العصر، والمحافظة عليها أداؤها في وقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا أكملها كما أمر الله تعالى بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين له عز وجل. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة. ولنا أن نتصور أن عبدا يعرض نفسه على ربه عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة، فإنه يغسل نفسه من ذنوبه وسيئاته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمشي بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى المحافظة على الصلاة، وتدعوهم بصفة خاصة إلى المحافظة على صلاة العصر، على الرأي القائل بأنها هي الصلاة الوسطى. وقبل أن نرجح أي صلاة هي الصلاة الوسطى، نقول: إذا اختار العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فالصلاة الوسطى يمكن أن تكون في وصف أي صلاة من الصلوات، ولعل هذا هو سر عدم البيان بل الإبهام في الآية الكريمة. فالصلوات 5 كالدائرة، أي صلاة تختارها فيها يمكن أن تكون هي الصلاة الوسطى، لكن يرجح أنها صلاة العصر الأثر الوارد فيها شغلونا عن الصلاة.

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسكوت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والراجح في نظري من هذه الأسباب هو حديث زيد بن أرقم من أن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة فيما بينهم عن حوائجهم، فأنزل الله الآية آمرة بالمحافظة على الصلاة والسكوت فيها، ناهية عن الكلام الذي ليس من شأنها لصحة سنده ولتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية الكريمة والاحتجاج المفسرين به. وإذا كان لنا أن نقف وقفة سريعة مع هذه الآية الكريمة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول إن القرآن الكريم لم يعتني بعبادة من العبادات مثل ما اعتنى بعبادة الصلاة، وقرنها سبحانه وتعالى دائما مع الزكاة، لأن الذي يحسن العلاقة بالله عز وجل ينبغي أن يحسن العلاقة مع عباد الله وخلقه. وأما الآية الثانية في هذه الحلقة فهي حول قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومعنى الآية الكريمة في بساطة وتيسير أن الله تعالى يخبر أنه لا إكراه في هذا الإسلام العظيم لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه، غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وهذا الدين استقراره في القلب، ولا يملك السلطان على القلب إلا رب القلب، وهو الله رب العالمين. ثم بينت الآية الكريمة: قد تبين الرشد من الغي، يعني بان الهدى من الضلال، وبان النور من الظلام، وبان الحق من الباطل، وبان الصواب من الخطأ، وبان الكفر من الإيمان، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه طبيعة الإسلام التي لا تتغير عبر الزمان والمكان والأفراد. وأما سبب نزول الآية الكريمة فقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومعنى تكون المرأة مقلاة يعني المرأة المقلاة هي التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القلت وهو الهلاك، ويقال قلت الناقة يعني ألقت ما في بطنها. وهذه عادة كانت جاهلية، المرأة التي لا يولد لها أو لا يعيش لها أولاد قد تسميه باسم غير مستساغ، أو تهبه لشيء غير معقول ولا مقبول، كأن تقول إنها ستعطيه لبعض اليهود يربونه عندهم. فنزلت الآيات الكريمة بعد أن أرادت بعض القبائل أن تترك المدينة، واصطحبهم هؤلاء الأطفال

0: الذين هم أصلا لأبوين مسلمين لكنهم تربوا مع هؤلاء اليهود، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال المسلمون من الأنصار: لا ندع أبناءنا، يعني نردهم إلينا فيكونون مسلمين وينشؤون على ما دخلنا فيه. فنزلت الآية الكريمة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أي حرية عقدية أعظم من هذه الحرية التي يتيحها الإسلام لأبنائه بل للبشر أجمعين؟ وفي لفظ للنسائي رضي الله عنه قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها، لأن كان لها ولد لتهودن، أي كان هذا بالطبع قبل إسلامها هي. فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت الآية الكريمة. هكذا جاء في سبب نزول الآية، وقد ذكر جمهور المفسرين هذا الحديث وجعلوه سبب نزولها كالطبري والبغوي وابن العربي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن عاشور. يقول الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار أو في رجل منهم، وأورد معنى الحديث الكريم. وذكر السيوطي في الدر المنثور أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة في نفر من أهل دينهم يحملون الطعام، فرآهما أبوهما فانتزعهما وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأن أنظر؟ يعني أيدخل بعض مني، وهم بالطبع أولاده، أيدخلون النار وأنا أنظر إليهم؟ فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين. إن الحديث الذي معنا هو سبب نزول الآية لصحة سنده وتصريحه بالنزول وموافقته للفظ الآية واحتجاج المفسرين به. وفي هذا السبب من أسباب النزول ما فيه من طلاقة الحرية لعباد الله عز وجل، فهؤلاء وهبوا أبناءهم لليهود ونشأوا معهم، وكان ذلك قبل الإسلام، فلما أسلم الأبوان أراد أن يكره أولادهما على الإسلام، فنزلت الآية الكريمة تفك أغلال الإكراه عن أبنائهم وتعلم البشرية كلها مدى ما في الإسلام من حرية ومدى ما فيه من طلاقة، فانعموا بدينكم واهنأوا بكتابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القرآن الكريم يحتوي بين دفتيه كثيرا من الآيات التي نقرأها ونرددها، ولكننا لو تعمقنا فيها لأدركنا أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات ومواقف.

0: من أذكار الصباح.
1: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك النشور. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واجعلنا من أهل التقوى. نسألك اللهم رحمة من عندك وهداية منك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم صبحنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة، واجعلنا من الذين يزرعون الخير ويحصدونه في الآخرة. يا رب، قد جف الذرع ويبس الزرع، ولا مولى لنا سواك. لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اجعل أبناءنا من أوليائك وخاصتك، الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، علقنا آمالنا بحبل قدرتك، وأيقنا أنك نعم الوكيل لأمورنا، فبشرنا بفرحة تجبر خواطرنا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

يا الله يا للجمال، سبحانك سبحانك سبحانك يا رب، ما أعظمك يا بديع السماوات والأرض، يا فالق الإصباح، يا مكور الليل والنهار. سبحانك، الكون يشهد لجلالك، الشمس عظمة من خلقك وإبداعك. إلهي، طابت تباريح الهوى وسمت، فأنت المقصد، يا من له أصل الجمال وما سواه مقلد. فالشمس من أنواره، والبدر ما يتحدر، والزهر في جناته، داني القطوف منضد، والمرج الجميل، المرج رفراف السنا، متضوع متورد، والطير المحلق في الفضاء. سبحانك سبحانك ما أعظمك. والطير باسم جلاله مترنم ومغرد، والفجر السني الجميل، والفجر بسام اللمع، وخوافق تتوحد، وكواكب مالت إلى غرب السماء توقد. سبحانك، نور على نور لآفاق الظلام يبدد.

يا واهبا قلب المحب سعادة لا تنفد، إلهي إني وحقك لم أرم إلا رضاك وأنشد، فإذا رضيت فليس عني باب عفوك يوصد يا أكرم الأكرمين. إلهي لك الحمد يا رب، لك الحمد على الصحة والعافية، لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على نعم تترى. سبحانك سبحانك سبحانك، كريم جواد واسع الفضل. سبحانك لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا وثيقا عميقا، سماء وأرضا لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. إلهي لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي يا رب، إلهي وجاهي، إليك اتجاهي وطيدا مديدا، لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون، والأمر لولاك فوضى. سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت،

0: سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك، أفقنا على نعمائك وبركاتك. سبحانك، سبحان الله وبحمده، لا يشغله شأن عن شأن، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمسه لغوب، يطعم ولا يطعم، لا تختلف عليه اللغات ولا تزدحم عنده اللهجات، وهو الذي يصمد إليه الكائنات سبحانه وتعالى، بالجمال متفرد وبالكمال متصف. يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا يا رب. يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، مجيب السائلين، حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب،

0: فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.
1: سبحان من دل على نفسه بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. فرجه قريب فصبر جميل. تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا فيأتي الله بالفرج. تغزر الدموع في المحاجر وتبلغ القلوب الحناجر فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون من الجوع وتضرم الأكباد من الظمأ وتتلمض النفوس من الألم فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة ويكاد البرق يخطف الأبصار. ثم يأتي الله بالفرج. يشكو الدائن غلبة دينه والغريب وحشة غربته والمصاب صدمة مصيبته. ثم يأتي الله بالفرج. دعوة المظلوم يرفعها على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنات التائبين تصعد إليه فيقول: لا تقنطوا من رحمة الله. إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه. يرحم ويعذب، يرضى ويغضب، ويضحك ويعجب، يرى ويسمع، يحيي ويميت، يخلق ويرزق، يبتلي ويعافي، ويهدي ويضل، يقبض ويبسط، ويعطي ويمنع. اللهم إليك توجهنا وبك أصبحنا، فابسط لنا من نعمائك واعطنا من فضلك، إنك الغني الحميد.
0: قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين.

تباركت يا رب الوجود سبحانك، كريم رحيم، لطيف خبير، تسبحه الطيور في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده كلما درس الهزار درس شكره، فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ يا رب، يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: الحياة قاسية ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس، فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب وذكر حسن. أفعالنا وأقوالنا هي الريشة التي ترسمنا في قلوب الآخرين، فلتكن رسماتنا رقيقة جميلة لا تنسى. صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء، تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح.

نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

أجمل ما في الصباح أن شروق الشمس لوحده كاف لإعطاء دفعة قوية من التفاؤل والثقة بقدرة الله على تحقيق كل الأمنيات. فانسى الأمس وفكر في اليوم، فاليوم دائما أجمل. وأجمل ما في الصباح أن تعطر لسانك بذكر الله فتحل البركات وتكثر الخيرات ويذهب الحزن ويفرج الكرب. فأكثروا من ذكر الله تعالى لتطمئن قلوبكم.

سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحارى والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. فلو غاض هذا الماء في القاع، هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راويا؟ ولو أن هذه الريح ثارت وأعفرت، أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا؟ ألا أيها البحاث، ما بال بحثكم توقف مشدوها لدى الكون واهياً؟

0: نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي، ظل الناس في جنح غيهم وليس لهم إلا ك يا رب هاديا. إلهي، فقير على بابك، فقير يتذلل لعظمتك. يا رب، طامع في رحمتك، أنشد غفرانك. إلهي، وقفت على أعتابك، أتذلل إليك. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اغنني بفضلك عمن سواك. إلهي، مخلص يا رب، مخلص يا ربي، عبد مخلص، قلبه إيمانه بين يديك، فأجرني من غرور لا يني ناصبا لي شركا إثر شريك، وبعين الصون والعون ارعني يا إلهي، بك أقسمت عليك. يا رب، يا مالك الملك، إلهي مالك الملك، وتؤتي الملك من شئت يا ربي، فهب هذا المليك نور رضوانك، وامنحه التقى، واصطنعه، إنه منك إليك. إلهي، لا تردني خائبا يا رب، يا واسع الجود والكرم. سبحانك، كريم جواد، سميع عليم، مجيب السائلين، حملت ذنبي، فاغفر واصفح يا أرحم الراحمين.

يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. سبحانك سبحانك سبحانك. رأت عيناي نور الله في بعد وقرب، رأت عيناي نور الله في شرق وغرب، وأحسست نور الله قد دب في قلبي، دبيب الماء في العود، دبيب الشمس في العشب، هو الحب الذي يولي كأفق العالم الرحب، هو الحب الذي يهديك في يم وفي شعب. ألا لن تعرف الله بلا ومض من الحب. سبحانك لا إله إلا أنت، جل شأنك وعظم سلطانك، سبحان الله العظيم، فطر السماوات والأرض وفلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي وفلق الإصباح

ضحكت وتعاليت، جعل الشمس سراجا والقمر نورا والنجوم هداية والليل لباسا والنهار معاشا والسماء سقفا محفوظا والأرض قرارا والجبال أوتادا والماء حياة، جعل البحر أمواجا وأنزل من المعصرات ماء فجاجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض نباتا وجعل حبا متراكبا وأنشأ زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وعنبا وقضبا، الذي أحسن كل شيء خلقه. سبحانك أنت الوجود الذي ما قبله عدم، عن كنهه ارتدت الأوهام والفهم. أنت القدير الذي من صنع قدرته هذه العوالم والأفلاك والسدم. أنت البديع الذي أبدى بداعته في صنعه الخلق والإعجاز والنظم. سبحانك سبحانك سبحانك، لطيف خبير، عليم قدير، بارئ مصور. فسبحانك تسبح ذرات الوجود بحمده، ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار، ويبكي غمام الغيث طوعا لأمره، فتضحك مما يفعل الغيث أزهار. يا رب سبحانك، هي الشمس في خفر تشرق، تكاد على بعدها تعشق، تمد على الأرض أسبابها، فيعلق بالزهر ما يعلق، تمر فتشطر قلب السماء، وأنهار أنوارها تدفق، فتقسو على بلد باللهيب، وفي بلد ناعم ترفق، تجر الحياة فتحيي البلاد، كأن بها خالقا يخلق. فأمعنت في سرها الباهر، فآمنت بالخالق القادر، وفي الشمس للناظر المعتبر روائع رب البشر، فآمنت به.

أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حذر عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة علي الفراتي من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في البلاد خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضح أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبير على منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة الممتدة من جوان حتى أكتوبر. أكد رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في بيت تونس يمثل حقيقة تعكسها التطورات المسجلة في كلفة الأراضي ومواد البناء واليد العاملة، واعتبر أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في بلاغ لها الأئمة الخطباء إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة اليوم ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

6 و6 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. نهار جديد، صبحية جديدة، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. كما العادة نحن رفقكم من توا حتى للتسعة متاع صباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية ناخذوا فكرة على حوال طقسنا لليوم، وتستناو كما العادة بقية فقرات ساعتنا الأولى. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

فيروز نوصل معها 26 دقيقة. تحية لكم من ما كنتم موجودين وزلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش تتواصل الحرارة وباش يكون الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا في آخر النهار في شمال البلاد. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة باش تتواصل مرتفعة وباش تتراوح القصوى بين عامة 40 إلى 47 درجة وتكون في حدود 39 درجة بالوسط الغربي قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشهيلي بعد ساعة ونص. تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

نسير الفيضه بوفيشه سيدي بوالي على الموجه 104.7 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحه عمت نهارنا. ان شاء الله نهار سعيد، ان شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير انت وكل حبايب تسمع.

0: 36 دقيقة مازلنا موصلين معكم في صبحيتنا صبحية الجمعة 28 أوت 2026. نوصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 28 أوت نبدأ من سنة 1516 تاريخ سيطرة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول على حلب بعد أيام من انتصارهم على المماليك. أيضا في نهار كيما اليوم 1916 ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وكان هذا أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي نفس سياق سنة 43 إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي. في 28 أوت سنة 1963 مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير I have a dream لدي حلم وكان هذا في واشنطن. سنة 1984 في نهار كيما اليوم أيضا مع مرد قذافي يضع حجر الأساس لتشييد النهر الصناعي العظيم في ليبيا. وفي 28 أوت سنة 1987 الولايات المتحدة تعلن إعادة سفيرها إلى دمشق اللي كان سحب في وقت سابق احتجاجا على محاولة تفجير طائرة إسرائيلية في لندن اتهمت سوريا بالمسؤولية عنها. وسنة 1990 في نهار كيما اليوم العراق يعلن أنه الكويت محافظة عراقية وسميت بمحافظة كاظمة وكان هذا بعد غزوها لها في 2 أوت من نفس السنة. ونختمه ب 28 أوت 1992 إيران تبسط سيطرتها الكاملة على جزيرة أبو موسى والجزيرة هذه هي واحدة من 6 جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز جنوب الخليج العربي. وفي عام 92 إيران تبسط السيطرة الكاملة عليها بعد ما كانت تسيطر عليها جزئيا منذ سنة 1971. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: وساطة قطرية لخفض التصعيد وكسر جمود أزمة هرمز وإسرائيل تجدد غاراتها على غزة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية. ناشطون يهود يواجهون عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية. ومن العناوين الأخرى: ترامب يثير خلاف جديد مع كندا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. أيضا توتر في سبتة ومهاجهات بين محتجين مناهضين للمهاجرين والشرطة ووساطة قطرية لخفض التصعيد وكسر جمود أزمة مضيق هرمز. نمشي إلى موقع البي بي سي. ترامب يقول إنه إيران دولة فاشلة ولا مفاوضات معها، ورضائي يكشف شروط طهران لفتح المضيق، والشرع يعين قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز. 6 أشهر من الصمت، استمرار غياب مجتبى خامنائي يثير التساؤلات في إيران. وتنفيذا لإعلان سابق ترامب يضم مضيق هرمز للأقاليم الأمريكية، ولبنان ملعب كرة سلة يتحول إلى مأوى لعائلات نازحة. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تجمو تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 6:51 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين، جمعة 28 أوت 2026. تقريبا 8 دقائق يوصلون على موجز أخبار السبعة، نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجع لكم في ساعتنا الثانية. هذا وديع الصافي، شكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة قرابة 11 ألف من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية. وأكدت أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقارب 6 ملايين دينار. حذرت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في البلاد خلال الفترة المقبلة، ودعت إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضحت أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبير على منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة التي تمتد من جوان حتى أكتوبر. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية سفارات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أول أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. أفاد مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لندولسي بأن تونس تعمل على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. وأضاف بأن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تاريخ تونس منذ سنة 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وقد تميز هذا الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة ليلا ونهارا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية الصادرة أمس عن المعهد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة أعيش

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور ذاكرة تاع زغوان حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد تاع زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة. العشية لابد باش عادي يرجعوا بالسعي نتاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي نتاعهم، لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي. علاش؟ باش السعي نتاعهم يشرب. السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي، ما عادش موجودة هي المحل، تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر. هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي نتاع نظافة في الصيف، نظفوهم ونبيضوهم. علاش؟ باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظاف، نظفوهم وحدنا. النساء يبيضوا، النساء هما اللي يبيضوا، يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل هذاك باش يبيض بالجير.
2: وعادي عندكم قبل النساء إنه تخرج، خاطر كنا نعرفوا إنه كان عندنا برشا السبساري في زغوان.
1: عندنا السبساري وعندنا الحرام، عندنا نوعين، عندنا الحرام الحايك هذاك، نعرف أمي تلبس الحرام الحايك، السبساري هذاك في الأفراح، السبساري حرير. يلبسوه في اللوطية، يلبسوه في المحضر، يلبسوه تبدأ محلاها كلها. وكل ريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس السبساري. أما يبدأوا كلا بين بعضهم، احنا الجيران اخوة نحافظوا على بعضنا وبالقدر، والناس متربية وناس متعاشرة مع بعضها وخيال الناس كل
0: ما زالت البركة.

0: الغرور مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أني اسمي أرجوان، عمري 9 سنين، وبش نحكي لكم كيفاش ننظف أني وماما دا نقوموا 10 متاع الصباح. أني نمشي ننظم الصالة ونتوي الفرش ونمشي نغسل الماعون ونكنس القاع، وبعد نحطو دبش تغسلو في الغسالة، وبعد نخرجوه ونمشي ننشروهم، وبعد ما نهشيحو ونتويهم نحطوهم في القلاص. واني بعد نمشي ننظم بيتي ونكنسها ونطوي دبشي ونحطهم في الخزانة، ننظم بيرويا ونطوي فرشي ونسوي الكرارس ونحطهم في بلاصتهم، ننظم اللعب. ومن بعد ما نكسو نكملوا الدار، اني نقول ماما منها بالدار مامي، بنقعد بحذا عمتي ومامي وعزيزي ولاد عمتي، نلعب معاهم ونشيخ وكل شيء، ونلعب برشا ألعاب ونشيخه. تنقل

0: نعم نوصل معها للسبعة وستة وعشرين دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. موعدنا مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى التسعة. تحياتنا لكم إذا كان شديد وثنية للخدمة، نقول لكم طريق السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم مبروك. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة، عناوين نشرة الأخبار، فقرة معلومة تهمك، الأخبار الرياضية أيضا في سبور أنفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكركم أنه الربح موجود ديما على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقاو سؤال في علاقة بفقرة ولد بحار كما العادة في ساعتنا الثالثة، تعملوا طلع على الصفحة وتجاوبوا على سؤال باش تدخلوا عملية القرعة وتربحوا معنا اليوم كما العادة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس، اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند نساء الحبالة، ونجم يتواصل بعد الولادة، ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكنة تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب باش يشخص الحالة، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
1: دقيقة صحة.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقه؟
5: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبع الموجة.
9: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
9: قداش انتوما في العائلة؟
10: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
9: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
9: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
11: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عيش صيفك على كيف كيفك.
12: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا بيز؟
4: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاس هالمرة هذي.
12: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيزر؟ ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني، حكاية فير ما نحسيش.
4: برعات خذ ترخيص مع عند ستيك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
12: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب. وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاج ومنحه الوكاله وزياره المراقبه. وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
4: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها. بنسبة 54% تقدم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية في تطوير مشروع سبخة بن غياضة. أكثر من 1,200,000 تلميذة تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية الحالية. جمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لحوالي 11,000 من منظورها. فضية غير مسبوقة لأمنة بن حسونة في السباحة بزعانف ترفع الحصيلة التونسية إلى 14 ميدالية في أعقاب اليوم السابع من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ولحساب نصف نهائي كرة القدم المنتخب الوطني واجه صباح اليوم نظيره الإيطالي. في عناويننا الدولية طهران تربط فتح مضيق هرمز بإنهاء الحرب. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى نشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة مع سنة البرهومي.
7: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير الموجة اللي توتيك.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.
2: شنو نعمل في حالة ضياع الدفتر الصحي للطفل؟ يلزم التوجه فورا إلى المركز الصحي أو المستوصف اللي اخذ فيها الطفل التلقيحات، وطلب استخراج شهادة تلقيح أو نقل البيانات من سجلات الأرشيف الطبي ومراجعة الطبيب المختص للحصول على دفتر جديد أو توثيق التلقيحات السابقة. فما خطوات لازمة تتمثل في تقديم وثائق، وهي أوراق إثبات الهوية كما مضمون الولادة للطفلة. خطوة أخرى مهمة هي طلب البحث في سجلات التلقيح القديمة واسترجاع تواريخ الجرعات السابقة، وختم الدفتر الجديد يكون إثر الحصول على توثيق رسمي أو طابع طبيب المركز الصحي على الدفتر.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسالي.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. البدايه بالالعاب المتوسطيه، برنامج مشاركه تونسيه اليوم الجمعه 28 اوت، برنامج يبدا بمقابله كره القدم. المنتخب الوطني التونسي يواجه في دور نصف نهائي المنتخب الايطالي انطلاقا من الساعه 9:30 في ملعب اللي كان شد حفل افتتاح، ملعب عشب طبيعي. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي لابناء انيس بوجلبان. بقية المنافسات في الجيدو، أمام البدوي تواجه الجزائرية رحمة غليمة في ربع نهائي وزن 48 كيلوغرام في 10:30 متاع الصباح. في الرماية على الدين العزيزي يلعب تصفيات الرماية البندقية الهوائية 10 متر الساعة 9:15 متاع الصباح. في الأشرعة إنس لقماتي تواصل سباق الأشرعة يالسياسيس في 11:15 والساعة 9:30 ودرج. في التنس وسام عبد الرحمن يواجه التركي ميرت ألكايا في ثمن نهائي مسابقة الفردي في 5 متر العشية، وفي 6:30 متر العشية محمد عزيز الواقع يواجه التركي تركاي دوغان في ثمن نهائي الفردي. ثم في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البرتغالي في آخر مباراة مجموعة بطولة المجموعات في الساعة 1:00 مع الإشارة لتألق منتخب الوطن التونسي للكرة الطائرة. وفي كرة السيدات، المنتخب التونسي يواجه منتخب كوسوفو في رابع بطولة المجموعات في 2:00، أيضا تألق منتخب الوطن التونسي لكرة السيدات عكس الذكور. هدف الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 اللي تنتهي يوم 3 سبتمبر القادم. بالنسبة للميداليات، المرتبة الأولى الإيطاليا عندها حتى الآن 110 ميدالية فيهم 40 ذهبية، المنتخب المنظم، ثم القاو تركيا، ثم القاو اليونان، إسبانيا، فرنسا. بالنسبة للوفد التونسي موجود في المرتبة 14 الوفد التونسي، إن شاء الله ما زالت الميداليات قادمة. أو المرتبة 11 تونس عن زود ذهبية، 3 فضية و 9 برونزية، والمجموع 14 الميدالية. المرتبة 11 بالنسبة لتونس. الترتيب إيطاليا، تركيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، مصر، البرتغال، كرواتيا، المغرب، صربيا، وكما قلت تونس، ثم القاو قبرص، السمراء، الجزائر، ألبانيا، سلوفينيا وغيرها من الدول المشاركة. كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي استهل مشواره في النافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم، فوز منتخب راس الأخضر 60-56، ما كانت سهلة المباراة أمام منتخب راس الأخضر. والمدرب عدد ثلاثة يأكد أنه ديما البداية تكون صعبة، منتخبنا مطالب باش يفوز على المنتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان في النافذة اللي قاعدة تصير في قاعة راس السلة الأولمبية، وإن شاء الله الحضور يكون أكبر للجماهير التونسية. قبل ما نعطيكم حكام الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم قرارات الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، واللي فيها قرار جديد هو قرار العقوبة بسبب عدم احترام النشيد الوطني. مجموعة العقوبات: معاقبة الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات عرضية الميدان، معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات عرضية الميدان، معاقبة جمعية النادي الرياضي بنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدر 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان، ومعاقبة جمعية النادي بنزرتي بخطية مالية 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط الكرة. كل مقابلات دوما مقابلات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشي بكم لتعيينة حكام الرابطة المحترفة الأولى للجولة الثانية لبطولة تونس لكرة قدم، تلعب يومي السبت والأحد. نهار السبت في حماد العقربي براس النادي الإفريقي أمل حمصوصة، تحكيم حسام بولعريس ومنتصر بالعربي في الفار. في شتيو في المرسى، مستقبل المرسى، تقدم سقيد دير، تحكيم عبد السلماني ودرصاف القنواتي في الفار. في بن جنات في المنسير، الساعة 4:30 الاتحاد المنسير، ملعب التونسي حسن النايلي حكم المباراة. والتحكيم بالنسبة للفار المرة هذه برتغالي هيلدر ماليرو البرتغالي، مع الإشارة أيضا أنه مدرب النادي ملعب التونسي هو برتغالي الجنسية. النادي الإصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي يوم السبت 4:30، محمد علي قروية حكم المباراة، وبرونو استيفيز البرتغالي حكم الفار. نهار الأحد انطلاقا من الساعة 4:30 في شادي زويت، شبة العمران، ترجي الرياضي التونسي، تحكيم سيف الوهاب الثاني وهيلدر ماليرو من البرتغال في الفار. ثم يوم الأحد في الساعة 4:30 نادي حملنف، النادي البنزرتي، أمير العيادي حكم المباراة، وبرينو استيفيز باش يكون حكم الفار البرتغالي. الأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي بن قردان، فرج عبد اللاوي حكم المباراة، وأيمن النصري في الفار. وأخيرا النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي بن متلوي، تحكيم خليل جري في أولمبي سوسة 4:30، وأسامة بن إسحاق باش يكون حكم الفار.
نذكركم بالبلاغ أيضا من الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أنه بطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى بخصوص النظر في إمكانية تأجيل انطلاق بطولة الشبان للموسم الرياضي الحالي اللي كانت تنطلق من المفروض الأسبوع هذا، فإنه تم تأجيل انطلاقها ليوم 5 و6 سبتمبر 2026. وأكيد فما ظروف متاع مناخية بالنسبة للشبان صعيبة برشا، هي حتى الأكابر صعيبة، لكن قرار الرابطة أنه يتم تأجيل المقابلات وانطلاق المقابلات بالنسبة للشبان اليومي 5 و6 سبتمبر. مواعيدنا الرياضية متواصلة مع إذاعة مونسير، الموعد القادم مع الرياضة بشكون إن شاء الله نصف النهار وتدريب. شكرا على المتابعة، نهاركم زين، للقاء.

0: ياسين الفيضه بوفيشه سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم بقلبنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونواصل مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سياني الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذوا فكرة معك على أحوال الطقس إن شاء الله، كيفاش باش يكون اليوم والأيام الجاية إن شاء الله.
1: بداية من اليوم إن شاء الله باش يكون فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وحتى جهة الوطن القبلي، يعني من تبرقة حتى البنزرت ترجع درجة الحرارة تقريبا في حدود المعادلات العادية. بقية المناطق ولو أنه فما انخفاض نسبي لكن تتواصل درجة الحرارة على قليل المحسوسة مرتفعة، باش تكون بين عموما بين 40 و 45 درجة، توصل 46 درجة في القيروان، ممكن 47 درجة في توزر وقبلي. لكن مقارنة بيوم أمس مثال المنستير، يوم أمس كانت 43 درجة كحرارة قصوى، اليوم باش تكون في حدود 40 41 درجة. يوم أمس درجة الحرارة القصوى اللي سجلناها بلغت 49 في القيروان صغوان وباجة، 48 في جندوبة توزر جيبس وقبلي، 47 درجة في مدنين تبرق سيدي بوزيد وتطاوين، 46 في قفص الكيف وسليانة، 45 في تونس وجربة، وكما قلت لك 43 في المنستير وبنزرت، 42 في القصرين. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكاثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال، يعني ولايات سليانة الكيف حتى بيجا جندوبة، ممكن توصل خلايا رعدية الزغوان. بالنسبة أقل للقيروان والقصرين تكون خلايا رعدية يعني دون فاعلية كبيرة، مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة. اليوم الريح باش تكون جنوبية لكامل البلاد، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة معتدلة داخل البلاد، تتجه بعد الظهر من القطاع الشرقي على كامل المناطق وتتقوى، تتقوى خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالتالي البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال، هنا دعوة للأخوة البحار الملازمة الحذر في السواحل الشمالية، البحر يكون قليل الاضطراب إذا متموج في السواحل الشرقية. ثم الأيامات القادمة أنه عطلة نهاية الأسبوع السبت لحد وحتى يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، باش تكون بأكثر فاعلية بداية من يوم الغد، يعني أمطار أكثر غزارة ويرافقها ممكن حتى تساقط محلي للبرد، التيارات باش تتواصل شرقية كامل الفترة الجاية. البحر يوم الغد مازال مضطرب في السواحل الشمالية قليل الاضطراب، السواحل الشرقية يرجع البحر هادئ إلى قليل الاضطراب بداية من يوم الأحد. ودرجة الحرارة كما قلنا باش تتواصل في انخفاض طفيف وتدريجي كل يوم، معناها تنقص بدرجة إلى درجتين. والانخفاض الفعلي والمحسوس اللي باش يكون على كامل مناطق البلاد ننتظروه إن شاء الله بعد نهاية أوسو، يعني بعد 2 سبتمبر 3 سبتمبر بإذن الله، هي ترجع درجة الحرارة للمعادلات العادية
0: إن شاء الله.
1: هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا ليك سيانيس، تحياتنا ليك. 47 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، شكرا لكم على الاستماع. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. دريجين تقريبا يصلون على نشرة أخبار ثمانية، نرجع لكم نحن كما العادة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. نذكركم أنه تنجموا تشاركوا وتربحوا معنا كما العادة في بشائر الصباح وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. الموعد على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، تلقوا السؤال وتجاوبوا باش تدخلوا عملية القرعة. مرحبا بكم، خليكم معنا حتى للتسعة.

0: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث
1: إشهار
0: شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: تمام مثمن على مجي إذاعة المنسير. وتقدم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. بنسبة 54% تقدم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية في تطوير مشروع سبخة بنغيادة. أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، والوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة الحالية. جمعية كرة الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لأحد عشر ألفا من منظورها. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سمير الخلفاوي أكد وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة.
1: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470,000 لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضائيات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش اللافة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية والتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا الكميات متوفرة.
0: هذا ونفات الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية ما يتم تداوله على بعض صفحاته ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعامد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق وتكوين مخزونات بهدف المضاربة. ووضحت الغرفة في بيان أن جميع المؤسسات تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. وأضافت في البيان ذاته أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، وأن تعود الكمية المتوفرة إلى تجاوز حاجية السوق. تنخفض درجات الحرارة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. ويكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموج ببقية السواحل. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بنغيادة بالمهدية بلغت 54%. التفاصيل في الورقة التالية لنادر اسماعيل.
2: أكد السيد برهان الذواجي مدير مجمع مكتب الخبرات ماب جروب إيرلينغ المرافق للدولة التونسية لتطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج سبخة بنغيادة بالمهدية أن نسبة تقدم مهام المكتب بلغت 54%. وأكد الذواجي أن المهام متقدمة بين 5 إلى 6 أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد الصفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 من ديسمبر 2025، وهو ما سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا المشروع. ويعمل مكتب الخبرات حاليا على تشخيص المستثمرين المحتملين من تونس، حيث سيجري عقد اجتماع معهم في أكتوبر المقبل ومن بقية دول العالم مع دراسة توجهاتهم العملية، وذلك قصد تحضير ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم بكل تلك التوجهات. وأوضح السيد برهان الذواجي أنه تم إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن أن يجري تسويق تطبيقه كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع صبخة بن غيادة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد أغنية في تصريح للوطنية الأولى على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار والتعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي.
3: نخدم على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل تاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويبقى العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كيفاش يقى روحه أنه يتابع التلميذ بتاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال بتاعه، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذم الكل بشتقام في منظومة الحياة المدرسية.
0: وفي شأن التربوي إنثانا، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 6 اختصاصات جديدة بالمنظومة. أوضح مدير المصالح المركزية بالوكالة البشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، بالإضافة لاختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى.
4: عنا اختصاصات جديدة لأول مرة اللي هما 6 اختصاصات، وعنا اختصاصات ناشطة بالمراكز التكوين المهني دعمناها بمراكز أخرى، وهي سويت لطلبات سوق الشغل وطلبات معناها لطالبي التكوين. الاختصاصات الجديدة عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، وبالمناسبة مؤهل تقني مهني ذا الشروط الالتحاق هي الثانية ثانوي منهات، وإلا CAP أومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص مماثل. وعنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات اختيار ملتيميديا، تقني سامي مبرمج في بتقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. هذا في مستوى مؤهل تقني سامي. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني مناظرة في اختصاص مماثل. وعنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شهادة كفاءة مهنية شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. اختصاصات هذه تعملت سويت الاتيود كبيره برشا على اتيود على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل. بخلاف الاختصاصات هذه الجديده، عندنا اختصاصات اخرى زاده ناشطه بالوكاله ولاول مره تمشي في مراكز اخرى.
0: دعت الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS، دعت جميع التونسيين افرادا ومؤسسات الى المساهمه في مجهودها لتامين العوده المدرسيه والجامعيه لفائده 10,807 اطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة لهذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية على لسان رئيسها محمد مقديش أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف.
5: بميزانية تقدر بحوالي 6 مليون دينار لتأمين تكاليف العودة المدرسية من الأدوات المدرسية وكذلك كل مهم الملابس والنقل المدرسي والإحاطة بالأطفال متاعنا. هدفنا أن نمكنوا الأطفال في برنامج دعم الأسرة أن نوفر لهم كل الظروف لعودة مدرسية ناجحة من مستوى الإعدادي إلى المستوى الجامعي إلى التكوين المهني في 12 ولاية في نطاق مساندة العمل تقوم به الحكومة التونسية في الإحاطة بالأطفال والعائلات الهشت. وهذه دعوة نوجهها إلى أصحاب الخير إلى الحب يسافروا معنا في الطفولة في التعليم. أنا مدخل إلى موقع الويب www.sos.be.tn يلقاوا موقع الويب التبرع لفائدة العودة المدرسية. كذلك يجب يتصلوا بينا على 58 371 002.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل بمنصة منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، والوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة الحالية. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كامول، استعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم، البشائر متواصلة في ساعتها 3:00 مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي طلع نهاركم زين.
3: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: 8 و 17 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأ هيك ما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح السرور وصباح الموجات الإيجابية لمستمعينا الكرام. محمد صباح الخيرات.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكيو مش على حوت، باش نحكيو على لذلك، باش نحكيو على الطحالب.
2: أي اليوم باش نحكيو على الطحالب محمد. قلت البارحة عملنا حلقة على البوزيدونيا دونك باش نكمل في نفس الموضوع. فما شكون يقول عليهم نباتات هذوما كما البوزيدونيا؟ لا ماهمش نباتات، فهمتني؟ اما يعيشوا كيف ما البوزيدونيا اللي هما اكثر حاجه يعيشوا على التمثيل الضوئي ولا على التركيب الضوئي ويعملوا الفوتوسنتيز. يعني مهمين شويه. احنا قلنا البوزيدونيا هي رئه المتوسط وهذوما زيدا كيف كيف يساهموا بكميات صغيره متاع اكسجين في البحر الابيض المتوسط، اما مش كيف ما البوزيدونيا. دونك اليوم نحكي محمد على كائنات يمكن نشوفوها كل يوم على الشط فوق الصخور ولا طافيه مع الموج، فبرشا ما يعرفهاش. كنت يسالوني شنو ما هذوما بالذات، فهمتني؟ اما وراهم عالم كامل واللي هما الطحالب البحريه هذوما ما همش نوع واحد محمد. دونك هما نجم نلقاوهم طحالب حمراء خضراء بنيه، فما برشا انواع، فهمتني؟ كل مجموعه عندها شكلها الوانها طبغاتها طريقه عيشها واستعمالاتها، خاطر احنا بعديك الانسان استعملها في عديد الميادين، فهمتني؟ أول سؤال، شنو هو الطحالب بالضبط محمد؟ هما كائنات حية بسيطة يعيشوا كيف ما قلت على التمثيل الضوئي، يعني عندهم صبغات تستعمل ضوء الشمس باش تصنع المادة العضوية اللي يحتاجها للنمو والتكاثر. هي دونك شنو هو معناها التمثيل الضوئي ولا فوتوسنتيز؟ هو باش ياخو أشعة الشمس، الماء، ثاني أكسيد الكربون ويعطينا مادة عضوية وأكسجين. نلقاوهم بعديك توصل البحر نتاعنا، اما ما عندوش جذور حقيقيه كيف ما النباتات. نجم نقولوا نبات اما مش نبات خاطر ما عندوش جذور كيف ما النباتات، اما ينجم يتثبت في الصخر بجزء يسمى المثبت. وهيك علاش نلقاوه ديما في المناطق اللي فيها الضوء اللي قريبه شويه للسطح، على خاطر ما ينجمش يعيش من غير ضوء. باهي محمد. دونك توا عندنا في المتوسط في الثانية 57 نوع من الطحالب الحمراء، عندنا 277 نوع من الطحالب البنية و190 نوع من الطحالب الخضراء. يعني الحمراء تمثل 58% من البحر الأبيض المتوسط، البنية 25% والخضراء 14%. باش تقولي شنو دورهم هذوما محمد؟ أكيد باش تقولي شنو دورهم. المنظومة يعملوا التمثيل الضوئي ويساهموا بالتالي في الإنتاج الأولي وفي دورة الكربون في البحر اللي أهم حاجة. يعملوا مأوى وحضانة للبحر، ديما نقولوا مش يبيض تصلح شيء هكا ولا يبيض في البوزيدونيا، وينجم يبيض هذوما الفست لذلك هذوما ولا الطحالب نتاعنا. دونك تنجم تكون مأوى وحضانة لصغار الأسماك والقشريات على خاطر يلقاو في وسطهم الحماية يتخبيو في المفترسات، ويوفر غذاء لبعض الحيوانات والحيوانات البحرية على خاطر هو نلقاوه في أول السلسلة الغذائية على آخر سلسلة عشان نقول المفترسات والحوتيات اللي حكينا شوية عن الدليفين والكل، إذن نلقاوه مسكين منزل في أول السلسلة الغذائية، ويحافظ على تنوع الحياة البحرية على خاطر وجودهم يدل إلي ثم حيوانات أخرى قاعدة تسقط منهم. والإنسان كالعادة دخل في الموضوع وهي نستخرج منهم مواد طبيعية، نستعملوهم في عديد المجالات الطبية والصيدلانية وكل شيء. وكيف كيف محمد سؤالك اللي ديما ترهولي، يتكلوا ولا ما يتكلوش؟ ثم شكون يأكلهم يا محمد خاصة في آسيا؟ هو باش نرجع لك محمد انا شويه باش نبداو نقسموهم. دونك اليوم عندنا سؤال مسابقه
0: في علاقه
2: الوان. دونك نبداو باللون الاخضر، فهمتني؟ الطحالب الخضراء شنو يخرجوا اساسا؟ من الكلوروفيل. دونك هما يستعملوا الكلوروفيل، هي نفس الصبغه اللي نلقاوها في النباتات البريه تقريبا كيف ما شجر نتاعنا الكل. ومن اشهر الامثله، انا خاطر برشا قلنا 657 نوع حمراء، 277 بنيه، 190. باش ناخذ الكعبات محمد باش نبداو نفسروهم، والمعروفين اكثر واللي ديما نحطوا على الماء في تونس. دونك عندنا الالفا واللي هي عبارة على خس البحر. وهنا احنا حكينا قبل على فقر البحر اللي هو خس البحر ولا خيار البحر. دونك عندنا خس البحر واللي هو يشبه ياسر الخس الورقة اللي نلقاوها هذه نتاع الخس البري نتاعنا والخصة هذه ورقة رقيقة مفرودة ومتموجة شوية مع الماء. اللي يفرق بينها وبين الخصة البرية هي بالأفوخ سما الموج تتموج شوية الورقة هذه فهمتني. وهي عبارة هي هذه اسمها ألفا فهمتني. وفي بعض البلدان الآسيوية محمد تدخل في المطبخ كيف ما الخص البري يعملوا بها السلطة فهمتني. والخص هذه يعمل بالتمثيل الضوئي فهمتني ويخرج الكلوروفيل نقاوه غني بالكلوروفيل به. وثم زادة نبتة عليها تحلب آخر اللي هو مزيين برشا برشا اللي هو الكوليخبا مازلنا في الأخضر محمد يعني بعض الأنواع تشبه نبتة صغيرة تحت البحر عندها ساق زاحفة ومنها تطلع فروع وأجزاء تشبه الأوراق فهمتني. ونسميها هذية عنق العنب. دونك كداش نحكيو على عنب البحر توا فهمتني. دونك الكوليخبا عنب البحر عن الألفا خس البحر فهمتني. وتتعمل كيف الجنينه تحت الماء مزيان على الاخر منظرها جنينه تاع عنب فهمتني. وهذه يستعملها الحوت اكثر حاجه باش يعشش فيها العظم نتاعو فهمتني ويتخبى في وسطها. دونك انا اليوم هاني في الاخضر في الطحالب الخضراء جبت بالانواع الخس والعنب هي واش نمشيو للطحالب البنيه كيف كيف تعيش زاده بالتمثيل الضوئي ولا بالفوتوسنتيز. اما عندها صبغه مميزه اللي تعطيها اللون البني نتاعها هذاك اللي هو الفيكو كزانتين واللي هي تعطيها اللون البني او الزيتوني اللي نشوفوه. ومن اشهر الامثله في البحر التونسي عندنا السيستو فيغا اسمها. هذه تشبه شجيره صغيره عاشه تحت الماء خاصه فوق الحجر عندها فروع كثيرة متفرعة تحرك مع الطيارات ديما نلقاوها محمد حقك تعوم تحط يدك هكا تلقى حاجة صغيرة بنية تشبه ياسر هكا شجيرات صغار هي هذيك هي السيستوسيغا. وكي تكون كثيفة تعمل كيف ما الغابة الصغيرة غابة نحكيو على غابة ونلقاو بين فروعها كيف كيف صغار الحوت القشريات الرخويات وكائنات صغيرة أخرى. والطحلب هذية محمد حساس وينجم يتأثر بالتلوث والتغير المناخي يعني إذا كان نلقاوه بصحة جيدة معناها البيئة البحرية بتاعنا بصحة جيدة. وثم عادية الدراسات في تونس قاعدين ندرسوا اسكو ثم تلوث قاعد الأكوميول في ديميتولوغ في وسطه ولا لا باش نعرفوا خاطر هو باش يكون هو حلقة الوصل بيننا وبين البيئة بتاعه. كي نشوفوه هو شنو في وسطه نعرفوا اللي البيئة سليمة وإلا لا فهمتني. وتوا زادا باش نمشيو لشنو شكون آخر عنا. دونك عنا الطحالب الحمراء اللون هذية مربوط بالفيكوسيانين ولا الفيكو إغيترين اللي يعطينا اللون الأحمر متاع المزيين ياسر متاع البحال. والصبغات هذه كيف كيف تعاون على استغلال الضوء باش تعمل فوتوسنتيز نتاعها. ومن أشهر الأمثلة اللي عندنا هي الغراسيلاريا ما عادش تسمع بها محمد الغراسيلاريا ولا ليه اللي هي ما تشبهش للألفا ما هيش ورقة عريضة وهي أقرب إلى شجيرة دقيقة متفرعة فروع رقيقة خارجة من بعضها وتعمل كتلة متشابكة تتحرك مع الماء. نلقاوها خاصة في بعض البيئات الساحلية نلقاها في بحيرة بنزرت. والغراسيلاريا من أكثر الأنواع اللي عندها قيمة علمية واقتصادية على خاطر من أكثر الطحالب المستعملة في ميادين عدة فهمتني. ونأكلوها زادة يا محمد
0: زاد
2: يأكلوها في بعض المناطق. هي شنو الميزة نتاعها هذه الغراسيلاريا محمد اللي نجمو نخرجوا منها الأغار أغار اون بات جيلاتينوز حاجة جيلاتينوز نستعملوها برشا في دون لي لابوراتوار في الماكلة في المطابخ. أما أنا باش نرجع لك بشوية بشوية محمد باش نعطيك كل حاجة اللي قلتها فاش ينجم الإنسان يستعملها. باش نرجع للألفا فهمتني في إيش يحبوها برشا خاصة إذا كان يجفوها ويعملوا بها السوشي ويحطوا الروز والحوت الني اللي حكينا عليه قبل وبعد نغلفوها بورقة مجفة اللي هي غالبا تكون ورقة الألفا هذه لاكتوكا بار اكزامبل اللي هي تكون مجفة ويغلفوا بها الروز واللحم الني يكلوها برشا في السوشي يحطوها برشا في الشربة زيادة فهمتني. خاصة الطحلب هذية مجفة فهمتني وتنجم تكون مصدر لبعض المعادن الألياف ومركبات أخرى حسب النوع اللي تشريك تاكل في خص بري بنين على الأخر عنده ألياف بهين للصحة نتاع الإنسان. واكثر حاجه اللي حكيت عليها انا بكريكا هو الطحلب اللي نستعملوه برشا في تونس ولا البرة هو الغراسيلاريا اللي تخرجنا لاغار لاغار هذية ومستعمل الصناعات الغذائية باش يعطي قوام للمناسب المنتوج خاطر هو يعطينا اون بات جيلاتينوس فهمتني ونلقاو في الحلويات في الجيلي كنت اسمع بيه وبعض المنتوجات اللي تحتاج قوام معين دونك ندخلوه برشا في الكوجينة في الباتيسري سورتو واكثر حاجة احنا في المخابر نتاعنا نستعملوه خاصة في التحاليل الميكروبيولوجية محمد كيفاش الأجار نستعملوه كقاعدة صلبة باش نزرعوا فيه الميكروبات فهمتني يعني العلماء يحطوا الوسط الغذائي فوق الأجار خد الأجار نجم الغذاء متاع الميكروبات اللي باش نعملهم التكاثر متاعهم ينجموا يستيكس عليه هذية على الأجار أجار وبالتالي نجموا نعملوا تحاليل متاعنا الميكروبيولوجية دونك نلقاو زيدا المادة جيلاتينوز اللي حكينا عليها في التحالب هذية وندخلوا منتجات الحليب الحلويات الصوص المشروبات والمنتجات اللي تحتاج تثبيت وقوام فهمتني وفي تونس محمد عندنا شركة مختصة في تربية هذا النوع من الكحل في مدينة بنزرت مشكورين ديما نمشيو نهزوا الطلبة نزوروهم غاديك وتقول لي علاش نربيو فيهم على خاطر هذية مستقبل تونس الاقتصاد الأزرق فهمت يعني نجموا نربيوهم نجموا نخرجوا منهم مواد معناها عندهم بروتينات عندهم ليبوليساكاريد نجموا ندخلوهم في توسكي دونك في الفلاحة فهمتني هني باش نعاش مازال عندنا شويه وقت محمد ولا لا
0: اقل من دقيقه
2: في المجال الطبي نلقاو ضمادات مصنوعه من الياف الالجينات بار اكزومبل المستخرجه من الطحالب دونك باهين للجروح خاصه العمليات اللي تتلقى مع عمليات دقيقه والجرح باش يكون كبير شويه دونك ماذا بينا نستعملوا النوعيه هذه من الالجينات اللي نستخرجوهم من الطحالب كيف طب الاسنان ينجم ياخذ البصمه نتاع الاسنان عن طريق الطحالب هذوما اللي نجموا يكونوا هما مستقبل في طب الاسنان كيف نقاوم في الكوزميتيك في الفلاحه زادا نجموا نستعملوهم كبيو ستيمولون فنحكيو على الغبار في الفلاحه نجموا نستعملوهم هذوما الطحالب هذوما كبيو ستيمولون يعني مستخلصه الطحلبيه تستعمل مع النباتات المساعده على النمو فهمتني والطحالب كيف كسامات نجم نستعملوهم دونك حبيت نقول لك محمد اللي الطحالب هو المستقبل نتاعنا دونك عندنا الاقتصاد ازرق كبير برشا دونك من بين الحاجات اللي نجموا نعملوها هو نحافظوا على الطحالب نتاعنا ونحاولوا ان احنا نستغلوهم معناه استغلال رشيد يا محمد
0: شكرا لك يعطيك الصحه مدام نوزه تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يجدد معك غدوه في نفس التوقيت 38 دقيقه بعد لحظات معرض الصحف التونسيه ونرجع نكمل معكم نصف ساعه الأخير.
1: الله يعينك حضرتش الكهرباء
3: مريقلة أما نصيحة عود عمل لها لونتروتيا في وقته
1: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة
3: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
3: دقيقة مدام جست خنزيد ونفقدوا العجالي
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان
3: بالطبيعه هما روح الكهرباء
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء
3: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء
1: اي بي
3: تعرف يا مدام تبديل الفلتروات ومراقبه ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زياده في الاستهلاك توصل ل 40%
4: الصيانه الوقائيه للسياره والمراقبه الدوريه للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقه
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
6: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف ونبدأها من صحيفة الصباح وفي الافتتاحية عنونت حرب الممرات في مضيق هرمز وكتبت بعد 6 أشهر تحولت تلك الحرب التي أعلنها ترامب مع الكيان الصهيوني على إيران من رحلة قصيرة كما وصفها الرئيس الأمريكي بكل ثقة في البداية إلى مأزق كبير ومستنقع صحب إليه الاقتصاد العالمي مع تفاقم الأزمة في مضيق هرمز دون حلول حاسمة في الأفق وأضافت الصحيفة فعلى الأرض ما زالت حرب إقامة الممرات الآمنة في مضيق هرمز مستعرة بقوة بين أطراف مختلفة من لا تسمع فيها أصوات المدافع والقنابل ولكن تتدافع فيها الإرادة بقوة لفرض سياسة الأمر الواقع حيث تحول المضيق من ممر تجاري مفتوح إلى ساحة لفرض مسارات ملاحية بديلة ومقيدة وغير مريحة لحركة الملاحة العالمية. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بين تطبيق القانون وتكثيف الحملات الرقابية، حملات متواصلة للتصدي للانتصاب الفوضوي والاحتكار. والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يصرح: الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي بلغت 24.4 مليون دينار خلال السداسي الأول من هذه السنة. ومع اقتراب العودة المدرسية، برمجت قرابة 26 ألف موطن تكويني لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وتشمل 259 اختصاص. والصحيفة تنقل عن مدير الأبحاث الاقتصادية: تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت. أما في أخبار الرياضة، فعادت الصحيفة على المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية وعنونت: منتخب كرة القدم يواجه اليوم نظيره الإيطالي في النصف النهائي، وفضية لآمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف. وفي النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال كرة السلة قطر 2027، فوز مثير لتونس على الرأس الأخضر. وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المنتخب الوطني يشرع في تحضيراته يوم 21 من شهر سبتمبر القادم. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: للخروج من الأوضاع الراهنة في شروط المسؤولية ومتطلباتها. وكتبت الصحيفة: سجلت بلادنا خلال الفترة الأخيرة تعدد وتواتر عدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات، من ذلك انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق، وفقدان بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وأهمها على الإطلاق المياه المعدنية المعلبة، بالإضافة إلى تعثر خدمات النقل، خاصة بعد أن أعلنت شركة وسيكك الحديد عن إلغاء بعض الرحلات. وواصلت الصحيفة: وهنا تكمن أهمية الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وترجمة النوايا الطيبة في الواقع، وتعد مسألة المسؤول وتحميله المسؤولية عن قراراته وأفعاله من الركائز الأساسية في إدارة الشأن العام، لأنها تعزز الشفافية والنزاهة وتحد من سوء استخدام السلطة وتضمن توجيه المسؤولين نحو اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات في يومي 23 و24 سبتمبر القادم. والوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى بداية من غرة سبتمبر مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عن بعد. وفي مشاركة وزير الخارجية في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تجديد مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية. وفي موجة حر قوية تضرب البلاد، والقطع الدوري للكهرباء يعود للواجهة. ومعالجة الظاهرة تبدأ بفهم مسبباتها، أزمة المياه المعلبة تتفاقم وتتطلب حلا جذري. كانت هذه أبرز العناوين في الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: بحجلة، إسبيخة، حفوز على الموجة 97.3
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات.
9: مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس. كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس ومع ذلك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

48 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 28 أوت 2026. لكن قبل خلينا نرجع للسؤال اللي كنا طرحناه عليكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، سؤال في علاقة بموضوع فقرة ولد بحر، وسؤال كان يقول الطحالب البحرية نجم يكونوا ثلاثة ألوان رئيسية، نسألوا على ثلاثة ألوان هذوما شنوما؟ الإجابة الصحيحة هي أخضر أحمر وبني. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا، برشا إجابات صحيحة لكن للأسف نجم نختاروا فائز وإلا فائزة واحدة معنا اليوم هي اللي جاوبت بصحيح ما بين برشا إجابات صحيح أخرى، لكن عملية القرعة تفرز عن مليكة الشم توري هي الفائزة معنا اليوم بوصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. مبروك مرة أخرى مليكة الشمطوري.

لكم على الاستماع. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة في صبحية جديدة كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. ما بقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان.

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. تنخفض درجات الحرارة نسبيا بالشمال والمرتفعات قرب السواحل وتكون مستقرة ببقية المناطق اليوم الجمعة، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. الطقس يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمحليا متموجا ببقية السواحل. يواجه المنتخب الوطني التونسي دون 21 عاما نظيره الإيطالي لحساب الدور النصف النهائي من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في كرة القدم انطلاقا من الساعة 9:30 من صباح اليوم، في حين يجمع الدور النصف النهائي الثاني انطلاقا من الساعة 8 ليلا الجارين الجزائري والمغربي. وكان المنتخب الوطني أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين ضد المغرب وتركيا وتعادل ضد مقدونيا، في حين احتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بتعادل ضد ألبانيا وهزيمة ضد الجزائر وانتصار ضد كوسوفو. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. وشدد غنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار والتعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. وفي شأن تربوي ثاني، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 6 اختصاصات جديدة بالمنظومة. وأوضح مدير عام المصالح المركزية بالوكالة البشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، إضافة إلى اختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى. أخيرا، دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية على لسان رئيسها محمد مقديش أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. موعد جديد في هذا الموعد الإذاعي، وهذا هذه المساحة الإذاعية دائما يوم الجمعة من 9 إلى 10 صباحا، ويعاد بث البرنامج في إحدى السهرات. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد. الحقيقة دائما نحاول أن نركز على المعاملات وتصرفاتنا وسلوكاتنا، وفي بعض الأحيان على أفكارنا، نركز على الأفكار كذلك، لأن الأفكار مهمة نجم تتبلور يعني في الواقع. على كل حال مواضيعنا نحاول يعني كما قلت نطرق لهذه المواضيع، لأن العبادات موجودة والعديد من البرامج في مختلف وسائل الإعلام يطرق للعبادات، ومن صلاة وصيام وأسئلة بالنسبة للسادة المستمعين. احنا حسيتنا هكاك يعني خاصة ركزوا على واقعنا المعيش. تحياتي العديد من الأصدقاء والأحبة المستمعين، لكن قبل ذلك دائما نرحب سيدنا الشيخ منور المداني. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي مرحبا بك، وربي ينورك أنت والسادة المستمعين والمستمعات. حبيت باش نقول كلمة تعليق على كلمك أنت المقدمة اللي بديت فيها، كلمة الفكر، تفكير. يعني الحاجة التفكير باهرة، خاطر الإنسان كي يفكر يخدم المخ متاعه، ما يخليش جامد،
0: استعمال العقل
1: واستعمال العقل باش ينجم ينجح في حياته. هذا حبيت نقول.
0: اي لا لا، كلامك صحيح سيدي الشيخ، وربي في القرآن الكريم في العديد من الآيات يحثنا على استعمال العقل والتفكير
1: أفلا
0: والفكر.
1: تعقلون؟
0: أفلا تتفكرون؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: صحيح.
1: ولقد كربنا بني آدم بالعقل، وهذا الكل راهو باهرة.
0: هاي تفضل سيدي الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد زينة الدنيا وبهجتها. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر، إذاعة المنستير، سقاكم الله من حوض الرسول الكريم، وسق الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكري السكلي من حوض الرسول الكريم.
0: إن شاء الله أمين يا رب أجمعين، وسادة المستمعين معنا إن شاء الله، إن شاء الله يكون شفيعنا يوم القيامة بإذن الله.
1: شفيعنا بحول الله. قال أني ما ندخل الجنة إلا من دخل أمتي معي.
0: إن شاء الله الأمة الصالحة.
1: الأمة الصالحة الباقي، خاطر هو صالح.
0: بتبيع.
1: ما يدخل الأمة اللي هي ما يشبه هي لما يجي.
0: خاطر فما شكون يدعي أنه من أمته، والحقيقة الموبقات الكل يعملها.
1: لا ذيه.
0: ويظلم العباد الكل.
1: لا لا.
0: هذا مش نبدأ واضحين.
1: لا لا هذا إلا لي. نبدأ بالتفقير في هذا
0: التفقير. سيدنا الشيخ، حبيت نوجه تحية للأخت سعاد من المنستير، بارك الله فيها. الحقيقة اتصلت بي أخيرا وقالت لي سلم لي على سيدنا الشيخ منور المداني، أو نسلم عليه عبر المباشر. وكذلك عندها طريقة في الدعاء كفيه السجع، تدعي ودعاء بالخير.
1: أي.
0: تبارك الله، شو عندها حفظ دعاء، كل دعاء التقليد لكن جميل.
1: أي.
0: عرفتوا الدعاء نتاعك النسوة،
1: دعاء نتاع الناس الكبار،
0: الناس الكبار. أي أي أي.
1: الكبار في العقل،
0: في
1: مش الكبار
0: أي.
1: في السن. أنا بدوري كل حال نشكرها الأخت سعاد هذه، ربي جزاها خير. وأنا يقول لها كلمة، ما أنت قلت تدعو هو بالسجعة، أنا يقول لها يجعلها كيف الرخام، لا يسوس ولا يقدع.
0: هذه من الأدعية نتاعها، ولا هذه تدعي بها زي
1: هذه. ولا
0: اي تقول هكا، تقولها نسمعها، تقولها
1: يصحح يصحح لها الفريسه ويملأ لها الكيسه
0: بالضبط بالشكل هذا. الدعاء كيما كيك،
1: اي كيما يقولوا، يعسلها ولا يبسلها.
0: بارك الله.
1: باهي هذا ولا لا؟
0: باهي ياسر. عايز يدعون
1: يجعلها كيف الهلال فوق رؤوس الجبال.
0: امين.
1: العدو ما يلحقها والسمش ما تحرقها.
0: امين بجاه رب العالمين ان شاء الله. وبارك الله فيك اخت سعاد، وهو بلغنا لك التحيه لسيدنا الشيخ، وان شاء الله كل الاحبه والاصدقاء في مختلف الحصص اللي قدموها من حين لاخر يتصلوا بنا يبلغوا الاسلام. نوصل لك سيدنا الشيخ.
1: شكرا لك ولهم.
0: يا سيدي تفضل، قصه اليوم
1: عنا قصه اليوم تو نشوفها. الامام النسفي رحمه الله
0: من الاثر منين القصه؟
1: هذا من المعثورات،
0: من المعثورات القصه. ايوه تفضل.
1: الامام النسفي رحمه الله في كتابه زهر الرياض يقول اذا كان قربة منية العبد لا يخلو اما ان يكون غافلا عن الله في الدنيا وفي الاخره، والا حاضر مع الله في الدنيا وفي الاخره.
0: كان قرب الموعد والاجل نتاعو،
1: حاجه من الاثنين، يكون غافل على ربي،
0: غافل والعياذ بالله. أيوة. ان شاء الله ما نكونوش منهم، ولا
1: ولا حاضر مع ربي؟
0: حاضر مع ربي.
1: حاضر مع ربي. قال إذا كان غافل لا يسمع ما تقوله الملائكة له في الآخر، معناه
0: الملائكة معنى كل تلقن فيه تنصح فيه
1: بحذاه ويلقنوه وقت اللي يجي يموت
0: وقت يحتضر.
1: وإن كان حاضر مع الله يفهم ما تقوله الملائكة.
0: الله.
1: شو الكلام اللي قاله الإمام النسفي؟ قال تنزل على العبد أربعة من الملائكة يبدأوا قاعدين بحذاه وخضايا وقت اللي يجي ينتقل يتوفى. الأول شو يقوله؟ السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك خطوة تخطوها. معاش نجم تمشي بكل ويسكت عن روحه. الثاني يتكلم مع الملك الثاني، السلام عليك يا عبد الله، قلبت أنهار الدنيا فلم أجد لك شربة ماء.
0: وقفت.
1: يقول الثالث، السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك لقبة فيها. بعد عنده حد شيء. هذو ثلاثة
0: رزق وقف يعني.
1: نعم. الرابع شو يقول؟ السلام عليك يا عبد الله، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد لك نفسا تتنفسه.
0: هذيك الأخرة
1: هذه الأخرة. الملك الرابع هو الاخراني. يقول درت الارض في المشرق والمغرب ما لقيتش طرف نفس باش تنفس لي
0: بالي،
1: خاطر كل شيء مقسوم عند ربي. كل واحد الهواء ما ياخذه حتى واحد، الماكله ما ياخذ حتى واحد، مكتوب الكل عند ربي سبحانه وتعالى.
0: يا رزق يوصل.
1: هذه القصه
0: يعني بطبيعة الإنسان يما غافل. أيوة. يما
1: حاضر مع الله. شو معناه حاضر مع الله؟ معناه يخاف ربي، يعمل عمل الصالح. هذاك شو معناه؟
0: ما غرتوش الدنيا يعني.
1: ما غرتوش الدنيا. وأما غافل عن الله يعمل بلاوة السبع.
0: وإحنا حديثنا وموضوعنا عن الغفلة سيدنا الشيخ، موضوع مهم جدا. الغفلة والعياذ بالله صعبة. صعيبة الغفلة.
1: صعيبة عن الله.
0: سن يغفل ويدرك الموت.
1: ينسى ربي شبيك.
0: ما صعبش منها.
1: ينسى ربي.
0: ناسي ربي في الدنيا وعامل خلاها فيما ولاها كما. أيوة. قالوا ويجي الموت.
1: وتجيه الموت.
0: وتجيك الحسرة والندم ذيك.
1: إيش بش يعمل وقتها؟ عدى حياة طويلة مش متلفت الربي، لا يجري على الفانية ويجري من حلال ومن حرام وهات ويقلب ويشقلب ويكذب والدنيا مدري شو عامل فيها. أما وقت اللي يجيوا الأربعة ملائكة هذوما ويقعدوا بحذاه وقتها
0: يفكروا بكل شيء.
1: إذا كان غافل على ربي راهو ما يسمع حتى شيء من الكلام اللي باش يتقال.
0: كينو ما تقالش.
1: وإذا كان خاف ربي في حياته يسمع الكلمات الكل ويتأنس بيهم ويعرف روحه ماشي ربي.
0: والغفلة في اللغة غفل يغفل غفلة وغفولا، وهي السهو عن الشيء.
1: أيوة.
0: الغين والفاء واللام هذوما غفل يغفل. أيوة. أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهوا وربما كان عن عمد.
1: أيوة.
0: نجم يكون الغفلة نجم يكون سهاء. ولا نجم يكون زاد متعمد يعني غافل يعني ماش عاجبه يعني كما يقولوا معناه يتحدى. أي بالضبط
1: التحدي.
0: والغفلة هي غياب الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له، وقد تستعمل في من تركه إهمالا أو إعراضا.
1: أي.
0: يعني متعمد ولا مهمل ولا على حسن نية. هكذا يا سيدنا الشيخ.
1: مستهتر.
0: مستهتر.
1: مستهتر زاد.
0: أيوة. يقال أرض غفل، أرض لم تمطر.
1: شايحة.
0: أرض شايحة العربية ذي.
1: أي.
0: دابة غفل لا سمة عليها.
1: أي.
0: مش مقمرة دابة.
1: مش مقمرة. أيوة.
0: ورجل غفل لم يجرب الأمور،
1: ما يعرف شيء.
0: أيوة. والتغافل هو تعمد الغفلة.
1: صحيت
0: يعني
1: مش غافل.
0: أي تغافل.
1: متغافل. مش كيف مريض. مش
0: متمرض.
1: أيوة.
0: يعني يتعمد.
1: يتعمد.
0: والتغفيل أن يكفيك صاحبك وأنت غافل لا تعني بشيء.
1: أي.
0: يعني كيف الغدر يعني الغفلة يحاول كما نقول احنا
1: يستغفلك.
0: يعطيك صح. أي. التغفيل يعني يستغفلك. أي. يعني كيف
1: يغدرك.
0: باهي الغفلة والسلاحا هي سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ.
1: أيوة.
0: وقيل هي متابعة النفس على ما تشتهيه.
1: كما تحب النفس تبح. واللي وقت غافل عن الله مش حاضر عن الله.
0: بالضبط.
1: وقيل مش حاضر مع ربي.
0: وقيل هي عدم إدراك شيء مع وجود ما يقتضيه.
1: أي.
0: يعني إنسان مش شاعر بالمسؤولية ولا شاعر بالأمر. بصفة عامة الغفلة هي الانغماس في الدنيا والشهوات.
1: صحيح.
0: كلا سيدنا الشيخ. ونسيان الآخرة، فيجتهد الغافل في تعمير الدنيا الفانية كما قلت أنت مضوحين. أي. وتخريب الآخرة الباقية للأسف.
1: يجري تلقاه في الدنيا ويحضر وهات ويقلب ويشقلب ويحب يستغنى ويحب كرهبة باهية ويحب يأكل ويشرب وين؟ ساعات من ظهور العباد، من عرق العباد، من قلبات العباد، من أموال الناس، وانت ماشي في الخطة ضايا ايه، لكن ثماشي شكون اللي قاعد يتبع فيك، وهو الحق تبارك وتعالى والملائكة اللي قاعد يتبعوا فيك ويحصيوا عليك ما تعمل. انت ناسيهم بكل، بتفكر زوز ملائكة يتبعوا فيك،
0: هذيك المشكلة الكبيرة يعني. ناسيهم الغفلة ذكرت في القرآن والسنة سيدنا الشيخ ومشتقاتها.
1: ما يخلي شيء القرآن،
0: وديما احنا نبدأ بالقرآن،
1: كلام ربي يقبل كل شيء، ديما نقولها هذه
0: كلام ربي، ومن بعد تالي
1: أحاديث الرسول،
0: وباش نجموا نتحدثوا هذاكم
1: على كل شيء هذاكم
0: يعني السند متاعنا.
1: وبعدين ناخذ وقعنا، شو الناس غافلة ولا مش غافلة.
0: يقول عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: ذكرت باسم الغفلة غافلون، هذه الآية الكريمة
0: في بداية سورة ياسين،
1: في سورة ياسين نعم،
0: يعني لتنذر على الرسول ياسين،
1: حدث على الرسول، لتنذر ما أنذر آباؤهم فهم غافلون،
0: فهم غافلون، ما في غفلة من أمرهم.
1: في غفلة.
0: يقول عز وجل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
1: وهم عن دعائهم غافلون. ربي سبحانه وتعالى ذكر كلمة الغفلة مش مرة ولا اثنين في القرآن. مازالش عندك آيات مش تقولهم؟ مازالش
0: عندي.
1: بعتلي تو نقولك العدد قداش تذكر في القرآن.
0: باهي ياسر سيدنا الشيخ، بارك الله فيك، ونواصل حديثنا عن الغفلة من خلال بعض الآيات اللي ذكرت فيهم الغفلة. احنا مش تذكرهم الكل، البعض منهم فقط،
1: البعض برا.
0: قال تعالى، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
1: اقترب للناس حسابهم
0: وهم في
1: غفلة معرضون، معرضين عن الله، معرضين على توجيهات ربي وتعليمات الله، متلفتولهاش، وكل هم اللي حساب وصل لهم.
0: وهذا فش نحكيه يعني، اقترب للناس حسابه يعني اقترب يوم القيامة، موعد القيامة، والناس ماشي هنا.
1: هو وقتاش يوم القيامة؟
0: الموت متاعه.
1: شوف في موته الإنسان وقت اللي يموت، وقتها يوم القيامة متاعه وصل
0: فعلا،
1: ووصل الإنسان ما يعرفش على روحه وقتاش يجيه يوم القيامة متاعه.
0: يوم القيامة في الساعة لو منزل يحكي فيها ينجم غدوة شهر شهرين
1: حدث، بس عليه قال لوي راسه
0: والحقيقة
1: توفى البقاء لله.
0: البقاء لله.
1: بل شنو؟
0: قال تعالى، وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
1: حتى ينذرهم يوم الحسرة، باقي مهم شهني، الناس راقدة،
0: والعياذ بالله،
1: القلوب راقدة يا سي شكري،
0: القلوب ميتة،
1: ما يتفكرش ربي، ما يتفكروا. وقتاش يتفكروا ربي وتفكروا كلام ربي إلا وقت اللي يموت ميت، بالله يحط هيك الراديو ونخليه يقرأ طرف قرآن.
0: شفت كيف
1: يسخيل القرآن؟ ما جاء ربي بعض هبته للموت،
0: وبالتالي فسخ وعاود من جديد.
1: فسخ لا سي ماشيين توقع تعبير لزنازة ومريض وتعبير وحزانة وكذا، زاد وصل بقيت والله يرحمه، نرجعوا كنا عليه أمس
0: ندفنوه ونرجعوا نخوضوا فيه.
1: لا ساعات نرجعوا أتعس.
0: هي.
1: يقول لك هذه فرص ما تسيبوهاش لعل تقع لي كيما السيد هذا كان يموت، ولهذا نجري توا خير.
0: الموت ما ياخذوهاش من الجانب لأنه يتعظوا بها،
1: ياخذوا
0: من جانب أنه ماتوا وكيف لا تقصف، والعياذ بالله، يقولوا خليني نستغل وقتي
1: ونجري.
0: فما هذه
1: باش نحصل اكثر وباش نكون اكثر فلوس واني ماشي.
0: خلنا نذكر بعض الاحاديث. حبيت تقولي قداش عدد
1: الذكر كلمة الغفلة ومشتقاتها في القرآن الكريم؟ 35 مرة.
0: 35 مرة، عدد كبير.
1: 35 مرة،
0: عدد كبير سيدي،
1: عدد كبير في الغفلة.
0: أي خلنا نذكر بعض الأحاديث اللي ذكرت الغفلة.
1: أيوة.
0: يقول صلى الله عليه وسلم، القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل.
1: عن ظهر قلب غافل، الإنسان وقت اللي يدعي ربي ربي يستجيب له. علاش؟ لأن القرآن الكريم يقول، وقال ربكم ادعوني
0: أستجب لكم.
1: القرآن ظاهر ما في حد شيء، لكن أنت وقت اللي جيت تدعي ربي زادة متوجه إيديك ربي، تلقى إيديك تقول له يا ربي وين، وقلبك تلقاك تفكر بكيفاش باش تقلب الاخر
0: ولا مخك سارح تقول فيه كلام وبرا
1: انت وقت اللي باش تقول يا ربي اتعحضر مع الله،
0: القلب بتاعك لازم حاضر،
1: مش قلبك حاضر مع ربي وما تكونش غافل عن الله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين،
1: لم يكتب معناها ارجعوا لكلام ربي، حتى كي تقرأ 10 آيات فيه البركة،
0: فيه البركة
1: ما تكونش من الغافلين.
0: ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين،
1: من العباد. القانت هو العابد. إذا كان تقرأ 100 آية من القرآن وهكذا كانك بت الليل كامل وانت تصلي وانت بتعبد.
0: به نواصل سيدنا الشيخ. يقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت.
1: صحيت توا سيدنا يقول في الكلام هذا،
0: سيدنا
1: أعطى مثال قال اللي يذكر ربي ويتفكر ربي ويكون دائما أبدا متصل بالله راهو حي، معناها حي، حياة روحية، حياة معنوية، حياة بدنية، حياة فكرية كما بديت تحدثنا أنت بكريكة. والذي لا يذكر ربه ما يتفكرش ربي بكل، لا يتفكر ولا في الدنيا لا في الآخرة لا في حياته ولا في خدمته ولا في معرشنه ولا في تربية أولاده، وهذا راهو ميت، القلب ميت
0: والعياذ بالله،
1: القلوب ميتة وأعمى البصيرة مش أعمى البصر، خطر القلب متاعك غافل عن الله. أحضروا مع ربي في حياتكم.
0: شنو هذو بعض الآيات والأحاديث باش نذكروا أسباب الغفلة سيدنا الشيخ،
1: أسباب
0: علاش الإنسان يوصل للحالة هذه، يوصل يغفل على دينه ويغفل على روحه ويغفل على ذكر الله وما إلى ذلك. أولا حب الدنيا مما لا شك فيه،
1: حب الدنيا.
0: يقول تعالى يعلمون ظاهرا في الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون.
1: الحياة الدنيا يعرفها بالبيع،
0: شفت
1: معناها البيع والشري والجري وكذا والفلوس وخدمة وكذا، راهو يحسبها بالحساب بالدقيقة مش لعب،
0: قوي في هذوكم يعني
1: فهمتنا. وإذا كان مش يتحدث على ربي وعلى القرآن وعلى الدين يقول ما ولا ما عمل بديات عنده هكاك وبرا، عنده هكاك وبرا، فهمتنا، مثماش هكاك وبرا. كيما تحسبها في الدنيا احسبها مع ربي، يعني اقرا القران واذكر ربي وخاف ربي واعمل اعمال صالحه واحذر مع الحق في حياتك الكل، وراقب ربي في حياتك.
0: حب الدنيا المفرط صعيبه، وحب المال والشهوات
1: الحقيقه، حب المال راهو يعمي
0: ويعمي
1: ولا حب الدنيا راهي سبب كل خراب والعياذ بالله.
0: يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: يا ايها الناس، قالها الناس كل مش المؤمنين. إن وعد الله حق، وعد الله حق، راه الموت جاية وقيوم القيامة جاية والحساب جاي، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ردوا بالكم الحياة الدنيا تجبدكم شي في الله. هي الدنيا كي تجبد الإنسان شكري نعطيها لك بلغة الدارجة، ترفسوا في حياته
0: والعياذ بالله،
1: ثماش
0: يعني تخليه يمشي في جرتها وينسى روحه وينسى دينه وينسى أخيرته، وهذه كالغفلة فعلا.
1: ثم حديث قدسي شو يقول تبعني في هذه بالبيت، يتفت للدنيا شو يقولها، يقولها من خدمني، أي الله تبارك، من خدمني أخدميه ومن خدمك خدميه.
0: خليه يجري
1: يجري، اللي يخدم الدنيا خدمه
0: زيد تعبه،
1: تلقاه كي شارب بير بحر دي ملاهب ما يشبعش ويركض،
0: ولو ان الدنيا بتبعتها رزقك جايك، احنا قلنا احنا
1: اخدم مش ما تخدم،
0: احنا ما نضد العمل باش نبداو
1: الحين، اما تخدم زاد اكثر من طاقتك وتلقاها حلال وحرام
0: وبخك كان في الدنيا
1: كاو ومنا وريمينات باطله، وهات هذا الى ليه،
0: هذا هو
1: هذا
0: يعني.
1: علاش تحدث واحد
0: معناها التركيز تاعك ما يكونش على الدنيا فقط وجمع المال وما الى ذلك،
1: عندك غدوه يوم القيامه تستنى فيك،
0: هذا هو يعني. احنا من ضد العمل سيدنا الشيخ في الحلال، بالعكس الدين،
1: شكون قال ضد العمل؟ من قال
0: دين عمل
1: امر
0: ودين
1: ربي
0: علم.
1: في العمل سيدنا امر بالعمل، ربي يقول في القران وقل اعملوا، وجابها فعل الامر راه، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، ايش قال؟ والمؤمنون.
0: يعني ما باش من الكلام تاعنا ما يتفهمش بالغلط،
1: ما هو ديما تقول مشكين انت،
0: لا خاطر فما ياسر الناس نعرف ويتصلوا بي العديد من الاحبه والاصدقاء، يقول لك ساعات يقول لك هنزيد نوضحوا لهم هو تو فاهم القصد نتاعنا.
1: اي
0: يلوش
1: يلوش على تركينا.
0: اي فماش ما يعجز هكا ولا
1: فماش ما تعجز كلام ربي راه ولا بشيء عجز يعجز كلام ربي.
0: هانا نوضحوا الامور احنا
1: نوضح في عقلك.
0: اعمل وكد وجد في دينتك
1: عباده
0: اما زاد مش على حساب عباداتك ولا حساب طاعتك ربي ولا حساب
1: عندك طاعت ربي واجب عليك كيما انت تو شوف ما شكون امرنا احنا بالعمل بالخدمه
0: ربي
1: ما امرنا فعلا. ربي ولا لا كيما امرنا ربي بالخدمه امرنا بالصلاه امرنا بالزكاه واضح. امرنا بالبعد على الفساد الكل اللي باش تحدثوا عليه
0: باهي سيدنا الشيخ من اسباب الغفله ذكرنا حب الدنيا ثم الجهل بالله عز وجل وهو من اعظم اسباب الغفله لانه الانسان لو يعرف ربي حق المعرفة ما يغفلش عن ذكره
1: ما يغفلش
0: عن أوامره أو نواهيه والمعرفة الحقيقية يعني المولى سبحانه وتعالى يعني ما نعرفش تقوي في الإيمان وتخلي الإنسان يحب ربي ويخشاه وهذيك المعرفة مش معرفة أنا ربي موجود
1: لا لا تعرف ربي كونه هذا كإله ربي يقول في القرآن على الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب ترتاح القلوب قال هيك القرآن أيه. وثم آية أخرى شيقول ربي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا مش أنت تغفل ألا واحد بش يغفلك على ذكر الله ما تطيعوش
0: هذيك إيش نوصلوا له صحبة السوء زاد من أسباب الغفلة
1: صحيح سبقت شوية
0: لا لا لا كلامك صحيح حنش نجيوه أيوة. إحنا قلنا أسباب الغفلة حب الدنيا
1: ثاني
0: حب ياسر متعلق ياسر بالدنيا وللجهل بالله عز وجل صفاته ثم كما قلنا صحبة السوء اللي ذكرت أنت تاول آية ويقول صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل سبحان الله
1: ثم كلمة صفات ربي تاول الناس بعض ناس بعض مش كله تقول له بالله صفات ربي قداش ما يعرفهاش هذه المتعلقة بالله تسأل سؤال ما يجوز وما يستحيل وما يجب في حق الله ما يعرفهمش هذه الضربة هنا يتوقع
0: ويعرف يحسب الفلوس ويعرف التجارة ويعرف
1: يحسب ملايين مليارات ويرك وتلقاه يخمم بمخه كيفاش يقلب فلان ويشقلبه أما وقت اللي يجي ربي
0: حاجة متعلقة بالدين
1: يعرف صفات ربي ولا هذا في العقيدة راهو في علم التوحيد راهو يجي يواجب على واجب على الإنسان كيف يصلي راهو يجي يعرف هو يلزمه يعرف ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل في حق الله
0: باش يتجنب باش يظلم الناس ويتجلم حقوق يتجنب حقوق الناس به من اسباب الغفله حب الدنيا الجاهل بالله صحبه السوء وطول الامل سيدنا الشيخ طيب ياسر ناس يعيشوا في الدنيا وماش يبالوا انه ماش باش فارقها
1: لا باش باش يموت
0: فهم والله يفهم الفكره
1: دي لا باش باش يموت
0: يقولك جيل الغيره ماني ما يدركاش ما يقول حتى كي تقول له يقولك يجي نهار ماش يبالوا دي مش توبر
1: لا مش تو وعلى كيف معناها تو الموت على كيف وقت يسخيلها كيف جدر قراع ولا كيلو قراع تبرح عليه يجيك لا الموت هذيك كاينه وتكون وتجي غفله ما يعرفها حد
0: طول الامل هذاك طول الامل يعطي الروح في الامل
1: ما تعطيش روحك
0: الكبير
1: الأمل. تعرفش روحك
0: اي انسان باهي والامل لكن مع الحذر يلزم الانسان
1: تو اصبر ما إنسان يأمل في الحياة وقت اللي يخدم يخاف ربي يعمل عمل الصالح باهره أما إذا كان أنت تأمل وجودك في الحياة وتلقاك تقلب وتشقلب
0: وماكش مفكر اللي فما موت وماكش مفكر اللي فما رجوع ربي
1: كلام هذا
0: وموجود في وقتنا تو العديد من الناس كي تشوف تصرفاتهم سيدنا الشيخ تقول هذا والله العظيم نحط في باله أنه نهار شي يموت
1: لا ما يفكروش في الموت
0: الظلم وال وما نعرفشني والموبقات كل يعملها وتحدي الناس والمجاهرة بالمعاصي يكبر على الناس موش لنا موش لنا ما جاي الموت بالكل فمشكون
1: وقت اللي يسمع فلان توفى يقول لك فلان مات الله يرحمه يقول ولا الاخر اللي في جنبه يقول بربي بدل عني السحن فلان مات خليه يمشي
0: مو خطر تذكروا شوية وتذكروا بغفلته كما يقولوا احنا ثم من أسباب الغفلة الأخرى كثرة الكلام في غير ذكر الله
1: والسلام
0: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله
1: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في عيوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية
0: الحمد لله على كل حال لأنه كثرة الكلام في غير ذكر الله فما ياسر الناس تلقاه يتحدث بناش ساعة وساعتين
1: أي.
0: ويجبد هيك ويتحط على عرض فلان وفلانة ويقطع وريش كما يقولوا احنا
1: أي.
0: ويغتاب في العباد ولاهي بالكبيرة وبالصغيرة
1: أي.
0: ولا كلمة يقولها على ربي ولا بالحق فما موجودين.
1: ما يعرفش ربي.
0: هذيك مش باهزة. إذا كان يتمادى في الأمر هذا واللي قلبه يغفل ولا يعذب
1: قلب قاسي.
0: قاسي هذه
1: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبك. سيدنا يقولك فإن القلب القاسي بعيد من الله.
0: بعيد من الله والعياذ بالله. كلاش احنا زاد من وقت لوقت الانسان حتى يبداو في جلسه ولا في قاعده أي. سيدنا الشيخ ولا في سهره كي كانوا روحهم يعني كما يقولوا تحدثوا بعد ياسر في امور دنيويه ما ذي بعد يقول لهم لا اله الا الله واحد منهم يقول اذكر ربي مثلا
1: اذكروا ربي باهي باهي
0: باهي على الاقل يسترجع الانسان ويراجع روحه في بعض الاحيان
1: يرجع ربي
0: باهي. سيدنا الشيخ نعمل استراحه صغيره
1: اي باهي
0: باش نواصلوا حديثنا على الغفله. حديث مهم ومهم جدا الغفله في الاسلام ولو انه الغفله صعيبه صعيبه صعيبه وموضوع مش سهل
1: مش سهل
0: مش سهل
1: موضوع الغفله مش سهل
0: وباش نواصلوا ان شاء الله بعد حين.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة الليمون السير. موضوعنا مهم ومهم جدا، نتحدث على الغفلة والعياذ بالله. الغفلة، الإنسان يغفل على ذكر المولى سبحانه وتعالى، يغفل على الطاعة، يغفل على فعل الغير، ويجي الأجل وهذيك الحسرة وندم سيدنا الشيخ.
1: إذا كان جي الأجل متاع الإنسان هو غافل عن الله،
0: صعيبة ياسر،
1: فانتهت مهمته في الحياة الدنيا وفي الآخر.
0: أصعبها،
1: أصعبها.
0: إن شاء الله ربي ديما نبدأ يعني فايقين
1: وقدام حضرين.
0: أمين يا ربي، أمين. يعني قلنا ما معنى الغفلة من اللول وفسرناها، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي ذكرت فيهم الغفلة. وسيدنا الشيخ قال 35 مرة ذكرت الغفلة،
1: ذكرت كلمة الغفلة في القرآن،
0: في القرآن الكريم. تحدثنا على أسباب الغفلة، قلنا حب الدنيا والجاهل بالله، صحبة السوء، طول الأمل، كثرة الكلام عفوا في غير ذكر الله. توا باش نبينوا بعض صور من الغفلة. توا يقول القائل، يسألونا بعض المستمعين، احنا نسبقوا ديما، خليهمش يسألوا.
1: أيوة.
0: قول لك باش نعرف روحي غافل ولا مش غافل. أيوة. شنو العلامات؟
1: أعطينا العلامات.
0: هيك ولا سيدنا الشيخ؟
1: أعطينا العلامات سيدي، خلنا نعرفوها.
0: باش يعرف روحه الإنسان. للغفلة علامات وإشارات من خلالها يتعرف المرء على حقيقة نفسه.
1: صحيح.
0: نجم يعرف روحه وراه. أولا التكاسل عن الطاعات، وهذه العلامة من أهم العلامات. يقول عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إلى آخر الآية.
1: هو شوف هنا، هذه علامة من العلامات، كونه هو غافل عن الله وبعيد على ربي. وقتاش؟ وقت اللي يجي الطاعة تلقاه متكاسل عليها. كان زكاة متكاسل عليها ما يحبش يدفع، إذا كان صدقات مضبيه ما يطلع حتى فرنك، إذا كان صلاة تلقاها فادت حتى باش يصلي تلقاها متقلق. الطاعات والعبادات اللي تقربوا من الله وتجعلوا حاضر مع ربي
0: يوخر تالي.
1: وقت اللي يبعد على الأشياء هذية ويلقى أمور دنيا ويلقى أمور تخطيع وتاريش، ويلقى على قلبات الناس ويكذب على العباد شهادة باطل، ويحسب لهم ويحسد عليهم وشو يعملوا.
0: قولون.
1: وقت هو الأولاني يجي يولي يركض،
0: هو معناها من العلامات الأولى. إنسان باش يعرف روحه يبدأ حتى باش يقوم يصلي يبدا اجل
1: يودي فاد الروح وطالع
0: بالك، هذيك راهو علامات الغفله،
1: من علامات الغفله.
0: ولا باش يصدق
1: الله،
0: ولا باش يعمل يعني طاعه معينه، ولا باش يبر والديه، ولا باش تلقاه يمشي على مضض
1: بالسيف،
0: بالسيف كانه مكرور،
1: كانه مكرور. هنا هذا
0: هيك رد بالك،
1: رد باله.
0: ثم من علامات الغفله استصغار المحرمات والتهاون بها.
1: صحيت.
0: يعني هذه نقطة زادة مهمة،
1: هذه مهمة. ثم بعض ناس وقت اللي يعمل حاجة فلانية هي محرمة، ربي يحرمها، يقول لك أنا شو عملت،
0: أنا شو عملت،
1: أنا شو عملت وشو عملت، محسوب إنه استعمل أكثر مني.
0: يعني شو نعمل قدام ما يعمل غير.
1: صحيت. يولي المحرم اللي حرم وربي ربي ما يحبوش يستصغر، يقول لك سهل هو ان فلان فلان يعمل اكثر مني. يعني يولي يواصل المحرم اللي عمله هو، ذكاء يولي ما عادش يخاف ربي وما عادش حاضر مع الله، ويولي غافل عن الله.
0: هو سبحان الله المؤمن ديما ذنوبه يراها حاجه كبيره، يعمل ذنب صغير يكبره ويبدا خايف، بينما الفاجر ذنوبه يراها حكايه فارغه،
1: حتى الكبير يصغروا. لك شو هو حد شيء.
0: يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب.
1: صحيت.
0: أنا رد بالك تحقر، تقول ذنب صغير، شيء عملتني
1: ايش عملت، هلا راه كبير عند ربي. ربي يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: وهذيك من زاد علامات الغفلة،
1: غلفات الغفلة،
0: رد بالك
1: علامات الغفلة،
0: ما تغفلش جيم، رد بالك. يعني
1: رد بالك،
0: ما أنا حابين أقوله سيدنا الشيخ، ما تستسهلش الأمور،
1: لا ما تستسهلش،
0: ولا الذنوب
1: المعاصي والذنوب، لا يرد باله الإنسان.
0: ثم علامة أخرى من علامات الغفلة التعود بارتكاب المعاصي وإلفها والجهر بها.
1: أيوة، ولي مستنس،
0: هذه
1: ولي مستنس، معناها موالف يعملها ويرتكب المعاصي، لا ويقول ويعملها قدام العباد، يعملها قدام العباد.
0: ذاك صعيب،
1: يسكر حاجه شر قدام العباد، ما يهموش،
0: يسرق قدام الناس،
1: يسرق قدام الناس،
0: يعني خلينا نقول
1: قدام الناس،
0: يسب يقول كلام يعني يأذي الناس،
1: ولا
0: يسب الجلاله قدام في الشارع.
1: الناس مش خايفه ربي،
0: يقول علاش؟ كلام خايب في يعني وسيلة نقل،
1: إلا ليه
0: يسمع الناس الكلام، ماشي باله معناها كل شيء، معناها سهل عنده،
1: سهل عنده، هذا لا
0: كل شيء مباح والعياذ بالله، ويستانس يتعود بس الأمر هذاك،
1: يتعود. خطر القلب قاسي،
0: قلب قاسي. سيدنا يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون.
1: إلا كل واحدة
0: رب فما إمكانية باش يرجع يعني.
1: ثم يرجع مدام إنسان ولا متعمد ما عادش تو شوف الغالص شكري ولا الناسي معفو عليه. أما وقت اللي أنت متعمد وتلقاك تحقر أكل الذنب هذاك وتعمله قدام الناس، إذا كان عملته قدام الناس حقرت العباد وتحديت الحق.
0: بالضبط.
1: تحديت الحق.
0: وفما الحالة ذي والمشكلة ذي الحقيقة في مجتمعنا ياس الناس واللي عادي جدا واللي كلام خايب ولا سب ولا الشتم ولا في الشارع ولا فهمتني يعني عادي جدا يولي لسانه تعود ما عاد القلب يموت.
1: خطر القلب مش حاضر مع ربي.
0: تخلى ذاك شق الثنية الغفلة ذاك.
1: غافل عن الله.
0: ثم من علامات الغفلة تضيع الوقت في من غير فائدة.
1: أيوة.
0: فما شكون تلقاه ساعات وساعات يعديهم يعني في القعاد في القهاوي. ولا في الموجون. ولا في الملاهي. ولا في حاجات يعني فارغة. أوقات وأوقات.
1: أوقات وأوقات ساعات رأي.
0: هو غافل. وما يعرفش أنه الوقت أغلى ما يملك.
1: صحيت.
0: إحنا معاش تحدثنا مرة على الوقت سيدنا الشيخ.
1: عند الوقت في ثلاث حوايج شكري. الحاجة الأولى لا يمس. بكل. الحاجة الثانية لا يرى. مترش الوقت.
0: مترش الوقت.
1: الحاجة الثالثة لا يؤخر. من الجبش.
0: خبي شوية وقت الغدوة.
1: لا قلوا بالله ربع ساعة خليها لي غدوة.
0: نرجع لها.
1: نرجع لها.
0: مستحيل.
1: ولا صيف ساعة خليها لي الغدوة.
0: مشى مشى.
1: لا تعدات تعدات أكاو مشى.
0: وهك علاش الوقت نعمة وما يضيعوا إلا إنسان غافل.
1: والسلام. حافظوا على الوقت. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
0: فما فما في رواية أخرى يقولوا كالسيل لما حال أما فالسيف على كل حال مثل ذا متداول على يقال كالسيف أما هو في الواقع يقولوا كالسيل يعني
1: كل واد إذا كان بشيء مع تشير
0: مع تشير وإذا كان ما شقيتوش بسرعة يهزك
1: هذا المعنى.
0: يقول الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا.
1: الناس راخدين وقتاش يفيقوا وقت اللي يموتوا. ناس شكري في الدنيا تلقاه غافل عن الله راقد يجري في حب المرأة حب الأولاد حب الدنيا حب الملاهي حب الفساد. تلقاه يلوج كيفاش يشتت فلان فلان يقلب فلان باش يستغنى فلان يحسد فلان يبقى به في كرامة فلان تتكسر الدار بتاع فلان تتحرق. هو لا هو تلقاه راقد هنا
0: ويغزر متر قدامه
1: كو هرتاش يفيق وقت لا يتوفى.
0: هذيك الحقيقة وقت أدرك
1: وقت لا يتمد فك الشباير ياسي شكري وقت اللي يتمد ما هو باش يفيق وراه
0: وقتها
1: يفيق في قبره وراه هذا
0: يعرف روحه انه مات
1: وقتها فاق. ايش باش يعمل بعدها ما عنده ما يعمل
0: ولا عياذ بالله. صعيب الامر شفت كيفاش احنا ماشي بنا لعبه ماشي بنا لعبه وشاقين ثنيت شاقين الاخلاق ما قال راجل
1: لا ثاني في خلاص ما دامنا في الحياه نغتنموا واحنا في الحياه ونحضروا مع ربي وما نغفلوش عن
0: ما نضيعوش وقتنا فيما لا يعني
1: فيما لا يعني لأن تضيع الوقت فيما لا يعني غافل عن الله.
0: يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
1: الصحة والفراغ ترى مدام أنت ربي يعطيك الصحة ما هك ولا لا علاش تخلي حياة بدك لكل كي يمشي في الفساد ما هو اغتنمفك الصحة إذا أعطاها لك ربي في الطاعات وفي العبادات
0: لذلك
1: الربي
0: وفي نفع الناس
1: الفراغ وقت اللي ربي يعطاك فراغ وانت لبس عليك ماديا وأدبيا بحاول زاد كيف باش تنفع العباد وتستنفعك الفراغ هذا كيف خليه يمشي في الفضاء.
0: فيه الشاعر يقول تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر.
1: أبدا صحيح.
0: فكم من صحيح مات من غير علة وكم من علين حاش حينا من الدهر.
1: ما في الشكرة شوف المرض ما يقتلش الشكر يقتل العمر
0: العمر
1: برشا الناس تلقاهم مرضى مساكن يعدي سنوات مرضى لكن ما يموتوش خطر العمر بيزال وتلقى واحد لبس عليه ما شاء الله ولكن غافل عن الله يلقى روحه تخبط قال شو قال توفى أكاو
0: الغفلة
1: هذيك غفلة
0: ولا هي الموقف هذا ديما كي نفكر فيه سيدنا الشيخ ويحط وحده في القبر احنا مش باش نرهبه لكن هذا واقع وجايينه الإنسان يتحط وحده, خاصة الإنسان الغافلة.
1: أي الغافلة.
0: ويعمل في الموبقات السبعة.
1: أي.
0: ويظلم في الناس ويتعدى على الناس ويأكل في رزق الناس ويأكل في الحلال وفي الحرام وما ما خلي معامله وبخل كل في الدنيا.
1: صحيح.
0: ويجي الأجل متاعه يتمد غادي أكل حسرة, يبدي يتمنى يقول يا ربي رجعني حتى دقيقتين
1: دريش. يا ربي ما ترجعوش حتى شيء. تهنى لهنا التام.
0: تهنيت.
1: وقتها يقول يمد له الكتاب متاعه. ما عندك زويس ملاك يسد لهين بيك يا بابا. ما هو كان هو وقت اللي يموت الإنسان يطبقه كسوس كتب هذكما وتفضل بيدك, هذو ما فعلك, هذو ما فعلك, صوت وصورة. قالك توا قبل بالصوت برك أو قبل قبل ثماش
0: صوت,
1: أما تزيل الصوت
0: توا
1: وبعتنا الصوت وصورة وبعتنا حوايج أخرين اللي هو تلقاه تصويره برك متاع قبل يردها تتكلم
0: تتكلم. هذا ليش يصير يعني عمل متاعه كل مسجل
1: مسجل أنت ومدلك ربي الكتاب متاعك متاع الحسنات والسيئات.
0: هو صعيبة يعني إنسان يتحط ويعرف روحه توفى
1: أي
0: وما عادش رجوع.
1: ما عادش رجوع.
0: ما صعبها أني أريك الخم فيها تعبني شوية سيدي الشيخ.
1: لا بتخممش. اسمع ما دام قلبك حاضر مع
0: الحمد
1: الله.
0: لله يا
1: ما هوش غافل مع عن الله. وانت نعرف قلبك ديما
0: إن شاء الله يا ربي. ما هو ساعات إنساني سبحان الله ما له بشر خطأ.
1: حتى خطأ.
0: يغلط.
1: أما شو يرجع الإنسان حتى يبعد عن الله شوية. معناه تأخذوا الأولاد وتأخذوا المشاكل.
0: تأخذوا مش حتى الأولاد هو حتى حتى المحيطين بيك ساعات. ساعات تلقى الأذى سبحان الله. ما هو باش نبدأ نحلو قوس صغير سيدي الشيخ. ساعات الإنسان تقع له إذاء من البشر اللي معاه سواء كان في العمل ولا غير العمل. ساعاتك سبحان الله ساعات للأسف ينساق شوية ويرد الفعل
1: أرجع
0: سبحان أرجع. الله الإنسان يرجع ويرجع
1: وقت اللي باش يرد الفعل وقت أغفل عن
0: أغفل أغفل
1: أرجع
0: مو الشيطان الله الله يخزيه
1: ما يسم خدمته توا الشيطان هابت ما هابت ربي اللي هنا باش يرقد مو باش يرقد. قالوا بعض من العلماء سألوهم قالوا أي ناموا إبليس
0: يرقد ولا ما يرقدش
1: يرقدش في الليل بالمجد والله ثم السؤال هذا
0: سؤال يطرح
1: قال لهم لو نام لارتحنا قليلا ما ارتحوش بكل
0: ليل ونهار
1: إيه ليل ونهار يخدم ايه انت واجب عليك باش تضعفوا باش تجعلوا قدامك ضعيف ليس علاش كيف تحضر مع الله انت وما تغفلش عليه وتحضر مع كلام ربي وقت ربي يقول في القرآن ان كيد الشيطان كان ضعيفا كلمة كانت بل وتوى وغدوة
0: بالنسبة للإنسان اللي
1: أنت تكون أقوى منه
0: بالنسبة للإنسان اللي ماهوش غافل
1: ماهوش غافل
0: ديما حاضر
1: أحضر مع ربي
0: إيه إن شاء الله على محالة الإنسان يخطئ إن شاء الله ربي ما يأخذ ماش على الأخطاء ويرجع الإنسان إن شاء الله
1: الغلاط راجع نعاودها ديما
0: الغلاط راجع ثم من علامات الغفلة عدم تذكر الموت والدار الآخرة كما نحكي في الغفلة تنسي العبد ربه وآخرته
1: أيوة.
0: يعني الحقيقة الإنسان كيبدأ غافل
1: أي.
0: حتى كان كما قلت أنت منذ حين حتى كان تجبدله على الموت ولا الآخرة وكل شيء أقلب علينا السحن
1: أي ما حبش. هذا علاش خطر مواصل الغفلة خطر لو كان هو يتجبد فكر وقت ذكاء يقول بالله حدثنا على ربي حدثنا على يوم القيامة حدثنا شوية باش نرجع إلى الله أبوه يقول لك اقلب السحن
0: اقلب السحن
1: اسخيله السحن متاع ما كنت غني اقلب السحن
0: ولا السحن ما نقلب عليني الموضوع اقلب
1: حتى الموضوع.
0: حط برا السحن ما اقلب بدلي الأكل وبدلي الأهلة فما الآية ذي الحقيقة مرها ما نعرفشك انا تثير في الانسان شويه بالنسبه للانسان عنده قلب مش غافل
1: أي.
0: يحسها
1: أي.
0: والقران أي. ربي الكل فهمني
1: كل صحيت يعطيك صح
0: كلام يعني نقول منزل صحة. مما لا شك فيه
1: تتوكل عليك في هالكلمه اللي قلتها تو
0: اما الايه ذي ساعات الانسان ما نعرفش يعني الانسان تاثر فيه شويه
1: وهي
0: يقول عز وجل وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أنا مشي وحيدة وجاءت سكرة الموت
1: سكرة الموت
0: بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
1: وقت اللي بلسان الماء يجي وقت الموت راهو باش جي سكرات الموت
0: باش يعرف روحه باش يموت معناها
1: باش يموت يعرف روحه باش يموت
0: ذلك ما كنت منه تحيد يعني شو معناتها
1: معناتها هروب
0: كنت قبل هارب
1: هارب
0: وتلهي روحك
1: لا ما ثماش وقتها جات سكرة الموت لا ما تحيدوش سكرة
0: كنت
1: الموت
0: لا كنت خايف منها معناها جات
1: لا وصلت أي
0: ونفخ في الصور ذلك أيه؟ يوم الوعيد
1: صحيت ونفخ في الصور لأن الصور يا سي شكري المكلف به سيدنا إسرافيل عليه الصلاة والسلام ملك من الملائكة المقربين لله وينفخ ثلاثة نفخات نفخة الصعق
0: باش كل معنى الأرضي
1: بشوي نفخة الفزع قبل تفزع الناس, تفزع الناس. وبعتلي نفخة الصعق الموت الكل,
0: هذوما اللي لحقوا على يوم القيامة,
1: على يوم القيامة ونفخة البعث ونفخة يوم البعث. القيامة في الحشر تقوم الناس لكل الحساب.
0: الفترة ذيك ما بين الإنسان يموت ويوم القيامة ما يدركاش, كان يوم يرون يبلثوا إلا عشية أو ضحاها, يعني لمح البصر. علاش جات هنا وجاء, سمحني سيدنا الشيخ, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد, ما كنت منه تحيد ونوفي خفش قيقة, يعني كانوا مش
1: وتو في جرة بعض,
0: في جرة بعض ميحساش, حس كانوا في جرة بعض.
1: خاطر الإنسان وقت اللي يموت مثلا في 2025 يوم القيامة مثال, باش تجي نهار 3000 مثلا, أكل فترة ذكي بيفيقش بها, خاطر ميت يعني. هو هو يلقى روحه مات وقع. جات النفخة
0: بالضبط, هكا جات الواو دي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.
1: يا بابا كل نفس يجي سائق وشهيد, الملائكة اللي قاعدين يكتبوا عليك منا ومنا يبدأوا يددشوا فيه

0: نفخ في الصور والدنيا كلات بعض.
1: والله يا سيدنا الشيخ أنا بستحضر حاجة فقط ومحالة
0: يعني أنت خفت منها؟ لا يا ذي
1: شنو تخوف؟
0: الإنسان
1: لا تخوف الإنسان سبحان الله ترهيب فيها رهبة فيها الإنسان كي يحسها بالحق ويحس كأنه عايشها. الإنسان
0: يعيش الإنسان تحبش ترتح روحك.
1: نحب
0: أحضر مع الله
1: أحضر مع الله
0: أكو ما تغفلش عن الله تمت الخرف.
1: أما في خضم الأمر ذي كله والله نستغرب إنسان خاصة الغفلة فما يعني خلقول شكل من أشكال الغفلة إنسان لا يأكل رزق والورثة متاعه ولا ما يورثش ولده ولا أخوه يدور على أخواته في الميراث ولا يأكل عرق الناس بربي فاش قاعد يعمل ذي
0: هذوما ياسي شكر الحديث هذايا راهو صعيب ياسر يلزم الناس تفكر روح الراو الموت سيف مسلط على رقبيه وما تعرفش على السيف ويهبط وقتها لقد كنت في غفلة من هذا
1: على شبر الرزق
0: اي
1: وعلى زيتونتين
0: اي
1: وعلى من على شوية في الأرض شبرين في الأرض
0: اي
1: يأكل متاع الناس
0: اي
1: ويلقى روحه ممدود تحت التراب
0: أي.
1: ويرصيح وقت يشوف
0: وربي جاو يسيبوش
1: وين العباد هذه
0: شو يقوله لقد كنت في غفلة من هذا
1: كنت غافل
0: كنت غافل عن الله ولهذا اش تعملوا ما وش رزقكم رزق ربي كما قلت انت هالمشكل بتاع الورثة اعطيه لاخواتكم وبنات نساء والرجال اعطيهم حقهم كما قال ربي مش رزقكم ما هوش رزق حتى واحد هذا كان رزق ربي وقسمه ربي في القرآن ولهذا أعطيه أكل ورث وأكل
1: حواجة ديك
0: أرجعوا الربي فيها
1: أخلصوا في الدنيا خير ردوا بالكم
0: قبل الآخرة ما تكونوش غافلين عن الله أعطيهم تاع الناس يلك ليه تعرق الخدام زاد كيف امشي خلص روحك منه ما كانش ربي يقول لك لقد كنت في غفلة من هذا وانت ماشي
1: ما الأمر مش سهل يعني الإنسان يحسبها كلعبة يمشي خلص روحه من توا ورد بالك ما تعرفش عليها
0: ما تعرفش يودي في لحظة
1: معناها توا نتصور سيدنا الشيخ فما ناس توا يعني تحت التراب وقاعدة تعذب من العمل متاعها
0: مؤكد هذا القبر سيدنا بيقول القبر حفرة من حفر النار وإلى روضة من رياض الجنة راه
1: ويتمنى يقول يا ليتني نرجع للدنيا ورزقي كل نعطيه لكم ما حاشيش خذوه الكل
0: ما عادش ما عادش يا سي شكري
1: ولاي ولاي ولاي واحد كي تفكر هكاك ويتمع عن الكلام هذايا
0: ما دامك انت في الحياة معناه عيش في الحياة كما يرضي الله
1: عابر
0: سبيل وحاضر مع الله ما تبعدوش على ربي ما تكونوش غافلين عن الله في الحياة الدنيا والحياة الأخروي كيف
1: باش نختموا سيدنا الشيخ لما حالا ما عادش وقت اما
0: في الوقت يا اخي
1: اي احنا توا مخاطر الغفله تجلب الشيطان وتسخط الرحمن كما قلنا الانسان الغافل غضب ربي تنزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه السرور الانسان الغافل سبحان الله يولي ديما يجري وهمه في الدنيا
0: يا ودي يجري ونهاته وما ينجمش يلحق
1: وتورث العداء والبغضاء ما
0: فيش كلام
1: الناس كل تتعارك تولي على خاطر فهمني واحد ياكل في الاخر
0: اسمع والناس كل كي يمشي ويخليوه
1: هذيك المشكله
0: الناس كل تمشي وتخليه
1: الهز مع واحد حاجه
0: يتعاركوا على ارض يتعاركوا على هنشير يتعاركوا على زيتون على دار على فيلا
1: هو غافل
0: كذا هما غافلين الزوز
1: لا ويحلفوا والله لمن دخلك الفين والله لمن رجع لك والله لمن دخلك الحبس والله ويحلفوا متى الناس كل مشات وخلاته
0: اسمع الدار اللي تعاركوا عليها وحلفوا عليها طبقات موجودة وهم الكل كلاهم التراب
1: والله
0: وكلاهم السافي
1: والله
0: تعرف هذه كلاهم السافي
1: كلاهم السافي
0: كلاهم التراب مشاو أرواح
1: خلنا نختموا ببعض النقاط الإيجابية الإنسان اللي يسمع فينا وقال والله أنا عملت العمالة ذي ونحس بروحي غافل كيفاش نعالج روحي
0: صح الدواء موجود كل شيء موجود
1: أولا يحاول يذكر المولى في كل حال
0: صحيت
1: ديما ذكر ربي
0: ذكر ربي قبل كل شيء والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ربي يقول في صح. القرآن
1: ثم قراءة القرآن مهمة جدا ما يغفلش على قراءة القرآن من حين لآخر
0: القرآن راهو اسمع واعظ سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم واعظين الصامت وناطق الصامت هو الموت والناطق هو القرآن
1: هو القرآن ثم الدعاء والتضرع لله يدعي إنسان حتى يحس بروحه غفله اللي يحس بروحه يعني قلبه بداي
0: ملت شوية تلفت ربي وبركه
1: وسهل ربي يهديني وبعد عليه الشيطان
0: إن شاء الله
1: التوبة ما يخدش يسوف يعني يقول تو في وقتك
0: والتوبة ما يتوبش مع ربي
1: مع العباد صلح معناه
0: أرد بالك هذه ضربة وخيك
1: يظلم الناس ويعفروا كلاهم وكلهم حقهم مش يطلب السماح
0: يصلح وضعيتك أكوم على العباد
1: تو قبل الغدوة اليوم قبل الغدوة

0: اللحظه هذه ما تعرفش على السيف تو تسلط عليه تو.
1: ثم المحافظه على الصلاه، يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين.
0: لم يكتب من الغافلين، هورا قال سيد النبي صلوات فريضه مش تلقى الجوابع فارغه والقهاوي مليانه يا سي شكري.
1: للاسف
0: القهاوي ملايه الجوامع، تو موجودين الجوامع تبارك الله مو في كل بقعه، لكن ادخل الجامع تلقى نهايته صف صغير ولا زوز من الناس يصلي ورا الامام.
1: صحيح.
0: اطلع القهوه البرة تلقاها مليانه.
1: يودي كتب عليك ربي ما نجمش تمشي الجامع تصلي حتى في دارك.
0: المفيد في دار
1: المفيد تصلي
0: ما يصليوش حتى في الدار،
1: ما يصليوش، هذيك المشكله وين
0: غافلين الناس. كان الانسان بعض الناس تلقاه عاجز ولا حاجه ولا يصلي في الدار وصلي اقل شيء، اما الناس لا ناقصين راهو في الصلاه رد بالك لا في الدار لا في الجامع.
1: اي فمن ياسر الناس
0: شوف القهوي بلاد تلقاها قريه فيها اربع من الناس تلقى فيها 10 قهوي
1: 10 قهوي
0: و10 قهوي ملايه
1: ملايه
0: ملايه راهو
1: يجي مع قبل المغرب شويه تو في الصيف العشيه
0: يا رب يعفو شويه
1: شنو الكلام هو. ايه. الملاي والقاوي
0: والقمار
1: وخلينا من القمار والخوض في اعراض الناس. وانا مخي ما نقعدش نقعد في المقهى ونعرف
0: القهوه قاعدين يتعبدوا
1: وساعات السب وساعات تسمع الكلام البذيء
0: كل شيء
1: بالله كان استغفر الله يا ربي يقولوا كان قاوم سيدنا
0: اي
1: ونقولوا يجي شوف امتك هذو مهم امتك ولا ما يقبلهمش اكيد
0: ما يقبلهمش
1: صلى الله عليه وسلم لا لا الله يعرفوا بالكلام مبارك
0: لا لا
1: والله موضوع صعيب سيد الشيخ ويستحق حصص وحصص على الغفله هذه صعيبه الغفله احنا بكنا الحقيقه غافلين كان مش ياسر شويه
0: نرجع الى الله
1: نرجع الى الله
0: رجوع الى الحق فضيله
1: ان شاء الله وان شاء الله ما تغرناش الحياه الدنيا
0: ما تغرناش لاباس ما دائما متوجهين مع الله وحاضرين مع الله نبعدوا عن الغفله والسلام
1: ان شاء الله ما نكونوش من
0: الغافلين
1: غافلين باذن الله وربي يحفظنا ان شاء الله ويسرنا
0: امين.
1: سيدنا الشيخ يعطيك الصحه وربي يبارك لك في صحتك
0: يعيشك وبارك الله فيك. والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء
1: الى اللقاء مع التحيه للزميله نجلة عطيه بن محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: انوار من الكتاب والسنه انوار من الكتاب والسنه أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المدني.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
2: تمام العشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم تسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة أزيد من 10,800 طفل وشاب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه لا يرغب في الاجتماع مع إيران، وأن الإيرانيين هم من يريدون ذلك ويتوسلون لإبرام اتفاق على حد تعبيره. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية أنهم أعادوا 75 سفينة حاولت خرق الحصار البحري على إيران. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن إيران لم تنقل أي كمية خلال الفترة نفسها. نفى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صحة التقارير التي تتحدث عن مؤامرة محتملة لاغتيال بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصغر. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن الثلاثاء الماضي عن رصد مكافأة مالية قدر 10 ملايين دولار لمن يتمكن من قتل بارون نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: بسم الله والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله. مرحبا أحبتي في الله، صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 28 من أوت للعام 2026 ميلادي، الموافق للخامس عشر من ربيع الأول للعام 1448 هجري. هذا الطريق يأمنه لنا تقنيا زميلنا ولي زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا تحية ليه، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، أميمة في تأمين البث الرقمي لحصة اليوم على موقع اليوتيوب والفيسبوك. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام، كيف الحال دكتور؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طيب، اليوم سنتحدث في موضوع السعادة الحقيقية في الإسلام. السعادة الحقيقية في الإسلام باعتبارها هي طمأنينة القلب، هي راحة البال، هي أيضا الحديث عن انشراح الصدر بقوة الإيمان والرضا بقضاء الله. هذه السعادة الأكيد ليست مرتبطة مثل ما يذهب الظن بالبعض أنها مرتبطة بجمع المال أو بالمتاع المادي الفاني، وإنما هي مرتبطة بحياة طيبة يحصل عليها المؤمن بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وبالتالي الفوز بالجنة في الآخرة. السعادة الحقيقية في الإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن السعادة أيها المستمعون الكرام هي المطلب الأسمى والقاسم المشترك الذي يسعى إليه جميع الناس عبر مختلف العصور قديما وحديثا، وستبقى كذلك مطلبا أساسيا لكل إنسان. لأن السعادة هي التي تحرك إرادة الإنسان وتوجه أفعاله في الحياة. لكن رغم وجود هذا الإجماع على طلب السعادة، فلا وجود الإجماع على مفهومها، يعني مفارقة. كل الناس تطلب السعادة، ولكن لكل سعادته بحسب ما يفهمها. فهذا مفارقة، يعني مثير الجدل. الاختلاف الجذري بين الناس في مفاهيم السعادة هذا كتمييز، يعني ليس من فراغ ناشئ، وإنما هو يعود إلى أن السعادة ليست شيئا ماديا نحصل عليه، مش حاجة هيك تطلبها تمشي توصلها تشد الصف تشد الصف مش تاخذ السعادة وتاخذها، وإن كنت وشد الصف كيف تاخذ استيكة ما يسمى سعادة،
0: قمة السعادة.
1: فما ذيك وضعيات،
0: يعني إن شاء الله تكون وضعيات ظرفية ومؤقتة إن شاء الله.
1: إذن ينبع اختلاف الناس في مفهوم السعادة إلى أنها ليست قابلة لأن تقاس بمقياس موحد. السعادة هي حالة وجودية وجدانية،
0: هي
1: عقدة ترتبط بمفهوم الإنسان للوجود، مفهوم الإنسان للكون، مفهوم الإنسان للحياة، إيديولوجيته، رؤيته للعالم، رؤيته لما بعد العالم. فاختلاف الناس في تحديد مفهوم السعادة هو انعكاس لاختلافهم في الإجابة على لماذا خلقنا، ما هي هذه الحياة، ما الغاية من هذا الخلق. فمنظومات مثلا الذين ينظرون إلى الحس فقط وينحيوا المعنويات يرون سعادتهم منحصرة في الحصول على المحسوسات كاللذة، والذين لهم يعني تجليات روحانية فكرية، هناك من يرى السعادة في عقلانية، هناك من يراها روحانية. هذا ما سنراه بشيء من التفصيل، ولكن نبدأ بالتأصيل الدلالي والمعرفي
0: لمفهوم
1: السعادة في الحقل القرآني وحتى في الحقل الفلسفي باختصار بطبيعة الحال. عندما ننظر إلى القرآن ونرصد هل وجدت فيه كلمة السعادة، نجدها في الحقيقة ذكرت مرتين، في فمنهم شقي أو سعيد، يعني ثم نجد في آية قرآنية فأما الذين سعدوا عنك يوم يأتي بالضبط يوم هذه في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد من هنا ورد السعادة في سياق الأخروي. في الآية الأخرى الفعل مبني للمجهول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. إذن اللفظ الصريح للسعادة ذكر في القرآن في سياق المآل الأخروي. هذا يعطينا مبدئيا دلالة لغوية بأن السعادة المطلقة والسعادة الخالصة التي لا تعب فيها ولا ظمأ ولا مشقة إنما توجد في
0: الآخرة.
1: في الآخرة يعني
0: ذكرتني بسؤال توجه به إلى الإمام أحمد بن حنبل.
1: نعم.
0: متى يرتاح الإنسان يا إمام؟ فقال يشعر بالراحة عندما يضع
1: قدمه في الجنة. فهمتني؟ نعم. وصف الله تعالى الفاكهة في الجنة هكا ولا في سورة الواقع بأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: ولا ممنوعة.
1: سبحان الله عكس ما في الدنيا. أخبرك ما لها لا مقطوعة ولا ممنوعة. أولا الجنة التي وجد فيها آدم رغم كثرة ما فيها منعت منه شجرة قال له لا تقرب هذه الشجرة فكان يقول لك غديكايا غديكايا فماش حتى شجرة ممنوعة ولا مقطوعة ما فماش فقدان لأي شجرة من الأشجار غديكايا كل شيء متوفر الحمد لله. شو قلت يا حد خويا؟
0: لكن ذكرت أنه مفهوم السعادة اقترن بالحديث عن الحياة الأخروية لكن لا يعني
1: لا لا لا هذه قلت نعم كلمة السعادة
0: كلمة السعادة لكن كلمة في السياق لا يمكن يعني القرآن والإسلام تحدث أيضا واهتم بحياة الإنسان الحياة المادية
1: في خصوص كلمة السعادة
0: عندما مثلا السعادة الحقيقية يعرفها القرآن تحديدا في قوله في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني
1: ليش معناها خليكش نمشيو في الترتيب. قلت لك لفظ السعادة سعدوا سعيد
0: ضد الشقاء
1: لكن الدلالات التي تدل على السعادة كثيرة في القرآن منها الآية هذه حياة طيبة كلمة الحياة الطيبة هي مدلول من مدلولات السعادة كلمة الفلاح كلمة الفوز كلمة الطمأنينة كلمة السكينة كلمة الرضا
0: كلها مرادفات
1: كلها يعني هي تدل على السعادة وإن كان كل كلمة
0: صحيح تختص يعني بمفهوم
1: تجمعها دلالي. كلمة الحياة الطيبة يعني مثلا الفلاح هو لغة انشق الأرض فلحها شقها يدل على البقاء والظفر وإدراك البغية الفوز فوز معناه هو النجاة من الهلكة وإدراك الخير عنده هنا يحمل الفوز يحمل دلالة الظفر بعد معاناة اللي يفوز توا باستكماء يتسمى سعيد لأنه فاز
0: مركز على الماء برشا
1: ما خطر توا هذه هي الموت هذه هي ما يسمى بالتون تحت عليها السعادة المرتبطة بتفاصيل الحياة
0: اليومية
1: بتفاصيل الحياة اليومية
0: وكم هي قاسية هذه التفاصيل
1: وعندك الطمأنينة من اطمأن تدل على سكون القلب
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: وعندك السكينة السكينة تدل على الثبات والوقار بعد الانزعاج هدوء داخل الرضا ماله الناس قلت عكس السخط يدل على قناعة النفس وموافقتها وتقبلها لما يقع فما كلمة الفرح فما كلمة السرور فما كلمة البشرة
0: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم
1: انشراح يعني كلها تصب في نهر الطمأنينة الإنسانية. لكن كيف نمشي للسنة نلقاه السنة صرحت بلفظ السعادة في عدة أحاديث ولكنها مرتبطة بالحياة الاجتماعية من سعادة المرأة الصالحة والمذكورة نرجعوا لها
0: صحيح طيب عن السعادة سنتحدث أيضا سنتحدث عن ركائز السعادة في الإسلام
1: أي مش نعملوا شوية مقارنات مع الفكر اليوناني والفكر الغربي
0: نعم وما ظهر السعادة
1: على القرآن. قلنا
0: ثم بعد ذلك نحاول أن
1: نربطها بالواقع
0: أن ندخل إلى الطريق إلى السعادة من أين يمكن ذلك. إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع. عن السعادة سنتحدث وأسعد الله أيامكم جميعا. سنتحدث في زاد الطريق لهذا اليوم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل المستمعين الكرام الطريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في مفهوم السعادة الحقيقية في الإسلام. إذا بعد هذا المدخل اللغوي الاصطلاحي،
1: وأيضا حتى لو كان
0: لك إضافة تفضل
1: نمشي شوي هيك مفاهيم السعادة في القديم وكذا، ومعناه نربطها بالواقع وندخل نتعمق في السعادة بالمعنى القرآني في السنة وفي معناها توا في كلمة السعادة بالفرنسوية يسموها يقولوا البونور، لكن هي في الأصلها مع أرسطو تعرف أصلها اللغوي عشان الترجمة كانت بعيدة، هي يسموها الإيدايمونيا. الإيدايمونيا يعني تعني كما نقولوا احنا الحياة الفاضلة أو الازدهار الإنساني، ترجمها بكلمة البونور. المهم في الحداثة الغربية يعني وصعود الفلسفات المادية، قاموس الغربي شاهد تحول جذري في تعريف مفهوم السعادة، ولت السعادة كمنفعة كلذة مفهوم الرفاهية كذلك في أزمنة الحداثة هيمن مصطلح الرفاه ليصبح كأنه المرادف العلمي والحقيقي
0: للسعادة،
1: هو مصطلح فيه شحنة دلالية ترتبط ارتباط كبير بالراحة الجسدية والوفرة المادية والإشباع الاستهلاكي. المهم
0: هو أعتقد في نفس السياق التعريف الأرسطي عندما يعتبر أن السعادة هي مرحلة من مراحل الرفاهية،
1: هي التي فضيلة عقلية. السعادة في المفهوم اليوناني مرتبطة بالأخلاق في النسق اليوناني، ومرتبطة بالازدهار عقلي كفضيلة عقلية،
0: وهي يمكن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من فهمه للوجود.
1: وفما في النسق اليوناني كذلك ما يسمى بالأبيقورية السعادة كلذة، لكن مو أبيقورة وما يقصدش اللذة المادية، اللذة الروحية كذلك. المهم التطور ذا يصطدم كما سلام مع الحق مع المعجم القرآني اللي بيناه أنه يميز بصراحة بين المتاع اللي هو قابل للذة والمنفعة المادية، وبين السكينة والحياة الطيبة. مش لازم طبعا نقعدوا نستعرضوا السعادة عند الفلاسفة اليونانيين والسعادة عند الفلاسفة المسلمين، حتى راهو كتبوا كيمياء السعادة، الغزالي كتب ابن سينا، الفارابي، وتكلموا عن المدينة الفاضلة، وتكلموا عن الأخلاق وعن القيم، وحتى علماء الكلام تكلموا على التحسين والتقبيح والقيم والواجب. هذه تفاصيل ما نخوضوش فيها. عند الروحانيين أو العرفانيين تكلموا على مفهوم السعادة بوصفها يعني تحرر النفس من الضغوطات الأنانية والمحبة الإلهية والاتصال بالذات الإلهية. وابن خلدون تحدث على السعادة أعطاها بعد اجتماعي مثل في الانسجام وفي التعاون الاجتماعي وفي الحضارة يعني والتآلف التآلف البشري. كيف نمشيه طول ننظر للواقع، لو كان نمشيه طول المجتمع الغربي ونحاول نعمل ما يسمى برصد للواقع، نسأل الناس تمثلات السعادة في الواقع الاجتماعي مثلا في الواقع الغربي تمثلات السعادة أكثرها بين الوفرة المادة وشقاء الروح. عندك الدراسات الاقتصادية والاجتماعية تثبت أن هم ما تحدثوا عنها هو المجتمع الاستهلاكي، الوفرة وكثرة الاستهلاك هي تتمثل في قمة السعادة. لكن أثبتت كثير من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن ارتفاع الدخل القومي والوفرة المادية في الدول الغربية لم يصاحبه بعد حد معين أي ارتفاع في مستويات السعادة المبلغ عنها من قبل الأفراد. يعني المادة تمنع الشقاء المادي لكنها لا تشتري السعادة. فما تقارير عالمية متاع منظمات دولية تعمل في تقارير على السعادة في العالم. شنو هي مؤشرات السعادة في التقارير الغربية؟ الناتج المحلي القومي، حرية اتخاذ القرار، متوسط العمر. رغم أن الدول الإسكندنافية كما فنلندا والدنمارك في قائمة هال هال محرار السعادة ومقياس السعادة تكشف لنا الإحصائيات الصحية الموازنة أن هذه الدول تسجل نسبا مرتفعة جدا في استهلاك مضادات الاكتئاب وفي حالات الانتحار والعزلة اليومية. فما ما يسمى حاليا أو في هذه الأيامات هذه في العصر هذا السعادة الاستعراضية. إيش معناها؟ بسبب سطوة وسائل التواصل الاجتماعي تحولت السعادة إلى تمثلات الشباب الغربي إلى أداء استعراضي يقاس النجاح بحجم التفاعل الوهمي هكي جيب فهمتني يا. مما ولد أجيالا تعاني الاغتراب في الواقع العربي والتونسي بصفة عامة ما زال فما نوع من أفهمها كالتمزق كيف نعمل استطلاع للشباب وللناس نلقاوه كالتمزق بين المرجعية الدينية والتقليدية وضغط النموذج الاستهلاكي الغربي. ما زال فما شوية القيم في المخيال الشعبي التونسي والعربي السعادة مرتبطة بالستر ببر الوالدين بالقناعة باللمة العائلية بالتضامن الاجتماعي. هذا يتسمى المخزون القيمي اللي مازالت عنده بقية بقية باقية في مجتمعنا اللي يمتص شوية هك الصدمات اللي نعيشها في الواقع. لكن ولتنا توا ما يسمى بالاغتراب أو بتوهم السعادة عند الآخر بفعل العولمة وانسداد الأفاق في في المجتمعات العربية الأفاق الاقتصادية خاصة وتسربك النموذج المادي إلى شرائح واسعة خاصة عند الشباب ولت السعادة تختزل في النجاح المادي الفردي في سيارة في دار الفارهة وهنا جاتك الهجرة والبحث عن السعادة في الفضاء الأوروبي وجاتك الحرقة والمهم مؤشرات جودة الحياة بسبب الضغوط الاقتصادية منخفضة كثيرا في العالم العربي وفي الواقع التونسي. طيب مش ننتقل للقرآن.
0: طيب الأكيد هذا هذه تطبيقات يمكن الفلسفة المادية ويمكن وعلم الاجتماع الثقافي في حديثه وفي تعريفه عن في تعريفه للفلسفة للسعادة عفوا. لكن عندما في الضفة الأخرى الأكيد هناك التفسير أو التطبيق الروحي أو الديني أو الإيماني. دينيا ركائز السعادة لها نقاط عديدة. لا يمكن الإنسان أن يكون سعيدا إلا إذا توفرت هذه الشروط. أعتقد من أبرز هذه الشروط هو الإيمان والتوحيد. عندما يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى ويسعى ويتقرب منه ويمتلئ قلبه أمنا وسكينة الأكيد هذا مصدر من مصادر السعادة. العمل الصالح أيضا الطاعات والتقرب إلى الله كلها تثمر رضا نفسيا عميقا وتفر السعادة. الرضا والشكر عندما ينظر الإنسان إلى ما أتاه الله ويشكره على نعمه الظاهرة والباطنة هذا يكون يعني شرط من شروط السعادة ومن أسباب السعادة. أن يصبر الإنسان عند الابتلاء أن يتعامل مع المصائب باحتساب ورضا كل أمر المؤمن فيه خير. أعتقد أنه في هذا الجانب الإسلام اهتم بالركائز الأساسية لهذا التعبير وهذا الانعكاس الفيزيولوجي النفسي لمفهوم السعادة في حياة الإنسان.
1: يعني هذا الإطار العام الذي قدمته سيرتك للموضوع السعادة في المفهوم القرآني نجد أن القرآن في الحقيقة هو لم يقدم كتعريف مجرد للسعادة على طريقة الفلاسفة ما قالش السعادة هي كذا وكذا ولكنه يطرح رؤية للعالم رؤية متكاملة كما يقولون مبنية على الإيمان والصبر اللي ذكرتم. لكن الرؤية المتكاملة تعيد صياغة وتنظيم علاقة الإنسان بذاته وبالله وبالعالم وبالمجتمع وتتوزع الرؤية على مسارين متكاملين فما الحديث عن السعادة الأخروية ثم السعادة الدنيوية. السعادة الأخروية هي الخلود هي تحقق الغاية الوجودية كما الآيات ذكرناها سابقا وأما الذين سعدوا يعني تحرير الإنسان من استبداد الحياة السعادة الأخروية المطلقة التي لا تعب فيها ولا يعني هي تحرر الإنسان من أكل الاستبداد اللحظة الحاضرة. في السعادة الدنيوية في النص القرآني تركز على البعد النفسي كما ذكرت، والروحي سكينة والحياة الطيبة. هذا ما يعنيش إرجاء السعادة إلى الحياة الأخروية، لا، فما سعادة مطلوبة في الحياة الدنيا. الشرط الأساسي الأول كما قلت هو الإيمان والعمل الصالح، وذا لخصت الآية القرآنية الشاملة اللي في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا، حياة طيبة يعني حياة سعيدة. من الإيمان ثم العمل الصالح، يعني الحياة الطيبة هنا ليست بالضرورة الغناء الفاحش، لا، هي الرضا، هي القناعة، هي توافق حركة الإنسان العمل الصالح مع مراد الله تعالى. هذا يقضي على كما يسمى بك التمزق النفسي. ثم كذلك الذكر بوصفه علاجا للقلق الوجودي. صحيح. في مواجهة القلق الوجودي اللي يفتك الإنسان، القرآن يقدم الذكر كآلية من آليات السكينة والطمأنينة. ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب،
1: تطمئن القلوب. السعادة الدنيوية عندها بعد اجتماعي. القرآن ما عرفهاش بأنها سعادة فردانية منعزلة اللي تروجلها الحداثة، يربط استقرار الفرد باستقرار المجتمع. صحيح. عندك التراحم والإنفاق آلية من آليات التوازن القرآني. شعر أن القرآن الزكاة ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الأسرة هي حاضنة أولى للسكينة، ومن آياته أي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الميثاق الغليظ هذا هو النواة التي تنقل القيم وتحمي الأجيال من التشرد الروحي. فما الأمن المجتمعي عليه عن الآية القرآنية: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
0: وأمنهم من خوف.
1: وأمنهم من خوف، يعني لا يمكن الحديث عن عمران بشري أو عن حياة طيبة في مجتمع ينهشه أو يرعبه الخوف وشظف العيش الشديد. من هنا هذه بصفة عامة، يعني كما قلنا احنا القرآن، ولكن كنا ناخذ
0: أسباب السعادة.
1: نوقف شوية عندك الآية السورة القصيرة والعجيبة اللي قال فيها الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: وتواصوا بالصبر.
1: هذا نجم نصوف بأنه قصر السعادة الرباعي.
0: صحيح، وخاصة أنه هذه الصورة تستحق منا أن نقف عندها، لأنه هناك بعض التفسيرات البعيدة كل البعد عن الأصل الثابت لهذه الآية. إذن مثل ما ذكرتم أسباب السعادة التي تتحقق بها الحياة الطيبة في الإنسان ويشعر فيها بالسرور والابتهاج، نذكر الإيمان والعمل الصالح.
1: أربعة.
0: الإيمان والعمل الصالح، أن يحسن الإنسان إلى الخلق بالقول والعمل وبالمعروف، ذكرت الإكثار من ذكر الله، الاعتماد والتوكل على الله. هنا عندما يقول والعصر، الله هنا يقسم بالعصر،
1: يقسم بالزمن،
0: ويذهب في ظن البعض أنه العصر هو الوقت بين الظهر والمغرب.
1: هناك من قال ذلك،
0: ولكن أعتقد العصر هنا يقصد به الله العصور على امتداد
1: المقصود،
0: على امتداد يعني التاريخ الزمني.
1: العصر هي كلمة شاملة.
0: صحيح.
1: تشمل الزمن كله.
0: نعم. يعني انظر الإنسان في خسر على امتداد تاريخ الإنسان.
1: تشمل الزمن كله.
0: صحيح.
1: وتشمل زمن النبي اللي هو أفضل العصور.
0: نعم.
1: وتشمل
0: كل الأزمنة.
1: حتى هك الزمن اللي بعد العصر. يعني عليش؟ لأنه كلمة العصر مأخوذ من إيش؟ سبحان الله، مأخوذة من
0: عصر. فعل عصر.
1: علاش هو سمي كل آخر النهار عصر؟ يعتصر النهار. ولماذا سمي الزمن عصرا؟ لأنه يعصر الأعمار ويعصر الأجيال ويعصر الحضارات والدول، ولا ثبات لشيء. صحيح. فكل شيء معصور، كما قال صاحب، قال إني أعذر صاحب الثلج الذي يبيع الثلج في يوم حار كهذا.
0: صحيح.
1: والثلج يذوب، ارحموا من رأس ماله يذوب. نحن لنا رأس مال، ورأس المال هو العمر، وهو يذوب
0: يتقلص.
1: فنحن نخسر كلما تقدم من الزمن، كلما خسرنا من عمرنا ساعات وأيام وسنوات. إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر هذا الشقاء.
0: نعم، يعني هو قدر مقدر الإنسان
1: هو يشقى. الشقاء، ولكن سبحان الله يعني
0: إلا استثناء هنا،
1: الاستثناء لا يجي الاستثناء إلا هنا السعادة. نعم. قصر السعادة الرباعي بدي. نعم. ركنين هما الحقيقة، هما أربعة.
0: نعم.
1: فما الركن المعرفي يشمل عنصرين، فما الركن العملي يشمل عنصرين. الركن المعرفي يعني الإيمان، إلا الذين
0: آمنوا.
1: آمنوا هذا تأسيس المرجعية اللي تكلمت عليها الوجودية للإنسان. نعم. هنا الإيمان مش مجرد اعتراف قلبي جاف، لا هو اليقين بالحق. اليقين بالغاية. بعد تلي جي الركن العملي اللي هو العمل الصالح، ترجمة الإيمان إلى سلوك، استكمال الآية وعمل الصالحات. يعني نعم. الإيمان وحده دون ترجمة إلى
0: أعمال وأفعال
1: صالح. نعم. ما يكفيش، لابد من استقامة الجوارح. يجي الركن الثالث
0: تواصل.
1: أنا عنا الركن المعرفي الإيمان بالله.
0: نعم.
1: أنا عنا الركن العملي
0: العمل الصالح.
1: العمل الصالح. يجي الركن الاجتماعي والسياسي اللي هو التواصي بالحق
0: والتواصي.
1: ثم التواصي يعني بالصبر إن نسموه هو الاستقامة المجتمعية.
0: نعم.
1: الآية ننتقل من الفرد.
0: نعم.
1: من الإنعزالية الفردانية إلى الفضاء
0: الاجتماعي
1: الجماعي والعمراني. السعادة لا يحققها الإنسان أو الناس بوصفهم جزر منفصلة.
0: نعم.
1: ولكن في مجتمع.
0: نعم.
1: يتبادل النصيحة ويقيم العدل ويتمسك بالحقيقة.
0: نعم.
1: ثم الركن الوجداني الرابع التواصي بالصبر في إدارة الأزمات، لأن الحياة لا تخلو من أزمات.
0: صحيح.
1: الذين يتصورون أن السعادة هي الراحة المطلقة والرفاهية المطلقة وعدم الشدائد،
0: غير موجودة في الحياة،
1: غير موجود. عليك تكونش في الجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. لكن أسعد الناس شكونهم؟ مو الأنبياء. والأنبياء تعبوا، والأنبياء جاهدوا، والأنبياء ناضلوا، والأنبياء ابتلوا، والأنبياء يعني سجنوا. نعم. والأنبياء هناك فيه من قتل، ولكنهم أسعد الناس. العبرة مش في الخلو التام والراحة.
0: نعم.
1: لكن هناك الصبر، ولذلك التواصي بالصبر.
0: نعم.
1: هو الركن الأساسي، ركن آخر من أركان السعادة. طبعا ننتقل للحديث
0: بعد ذلك، سننتقل بعد ذلك للسنة، ولكن نقف هنا أنه سبب من أسباب السعادة، وهو أعتقد أنه المظهر الأكبر كن مع الله تكون سعيداً.

قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 انتم عزوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء

0: كتير. جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. وذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، وبإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب، والأكيد الجزء الثاني من طريق اليوم سيكون مخصص للردود على هذه الأسئلة والاستفسارات. نواصل فيما تبقى من طريق الجزء الأول. تحدثنا إذن فضيل الشيخ دكتور محمد شتيوي عن مفهوم السعادة، عن ركائزها، عن مظاهرها. الأكيد أن حقيقة السعادة أو مدار السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان به أيضا وفي اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي محمد في السنة النبوية تحدثت بشكل معمق عن مفهوم السعادة الحقيقية يعني في الدنيا والآخرة.
2: يعني إذا كان القرآن قد حصر لفظ السعادة الصريح في المآل الأخرى ثم أسس لحياة طيبة كنسخ كلي، فإن السنة النبوية قد نزلت هذه المعاني على واقع الإنسان المعيش، فأرشدت هذا الإنسان إلى المفاتيح العملية التي تعد بحق مفاتيح للسكينة الدنيوية تحصل الإنسان من الاغتراب. على حديث يقول لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. قالش هي السعادة، قال من السعادة.
1: البعض
2: من السعادة،
1: البعض من الكل.
2: يعني هذا التوجيه النبوي يحمل دلالات اجتماعية ونفسية عميقة. أولا الاستقرار النفسي، بدأ بالمرأة الصالحة، الاستقرار النفسي الأسري والعاطفي، المرأة الصالحة والزوج الصالح بالنسبة كذلك للمرأة. هذا يقرر لنا القاعدة الأولى للسعادة الدنيوية، تبدأ بجودة الروابط داخل الأسرة اللي هي نواة المجتمع. هي عندها مظلة قرآنية، مظلة المودة والرحمة. إذا كان فقدت مظلة المودة والرحمة من الأسرة ما كيفش تلقى السعادة. وبعدين الأمن السكني والمجتمعي، المسكن الواسع، أي والجار الصالح، هذا يعني يدمج بين الحياة المادية البحتة وبين الفضاء الاجتماعي المريح اللي ضدك الاختناق وجارك مش باهي والمجتمع بتاعك مش باهي. لا، فما جوار آمن يمنح الانتماء ويقضي على كل عزلة. ثم الكفاية المعيشية والتنقل، سبحان الله، وسيلة النقل. يعني المركب الهني يمثل رمز واضح لتيسير سبل الحياة، قضاء الحوائج، يعني بيسر، هذا يخفف حبء الصراع. عندنا مفاتيح أخرى للسعادة في الأحاديث النبوية. عندك قانون القناعة مثلا في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا التوجيه عبقري، يقطع دابرك المقارنات المرضية، التسابق اللي يخرج منك، تحب تعمل كيف وتحب تعمل كيف، يولي استهلاك، تسابق نحو الاستهلاك، يوجد القلق ويوجد الاغتراب ويوجد الاضطراب والصراع في المجتمع. أعطيك عنا ما يسمى فقه الرضا بال

0: وأمام كثرة الأزمات وكثرة الانقطاعات كيف نمشيو إلى واقع الحياة اليومية ونبعد وك النظريات والرؤية للوجود وش نلقاو الناس؟ نلقاو السعادة عند غالب الناس تتمثل في إيجاد المفقود وإلا في دفع الألم واستبعاد النكد والمناغصات. معناها المريض شنية سعادته؟ في الشفاء، والفقير سعادته في زيادة المال في الغناء، أي والعازب سعادته في الزواج، والبطال سعادته في كونه يلقى موطن شغل، واللي معرس وما عندوش ولد دراري سعادته في الإنجاب، واللي ولده عاق سعادته في كونه ولده يباربي، واللي عنده جاره منغصه حياته سعادته اللي يكونوا جيرانه
1: طيبين.
0: واللي يتقص عليه الماء سعادته في كونه يتحل الماء، واللي يتقص عليه الضوء سعادته في كونه يرجع له الضوء، واللي ما يلقى ما يلقاش دبوس الغاز ولا ما يلقاش اللي صار ولا ساعات يتقطع السكر ولا ساعات يعني ولات السعادة هي لها ثاني يومي نحو
1: ضرورية الحياة
0: إيجاد يعني ضرورية حدوث، واللي هنا ياك الازدحام وقت الصراع على
1: تدافع
0: على الماء وقت التدافع، ويدخلك الاحتكار وتدخلك يعني سبحان الله يعني
1: وتسوء يعني أخلاق البعض،
0: تسوء أخلاق البعض فيعني ما عادش الناس يبحثوا على الكينونة وعلى الطمأنينة، ولات الناس تعيش في هلع معيشي
1: فزاع
0: سبحان الله. يعني عندما تضطرب الخدمات الأساسية الماء الكهرباء مع المواد الغذائية يتراجع الإنسان على الطلبات تحقيق الذات والرفاهية والبحث عن المعنى وكل الروحانيات ما عادش، ولات السعادة لها ثان نضال مستمر نحو تحقيق الاستقرار في الحياة، يعني
1: الحياة
0: إيجاد ما هو مفقود، يعني تتدنى إن السعادة إلى أدنى
1: مستوياتها
0: يعني هيك الماء النازل من الحنفية والحصول على يعني هيك المطلوب بعد شدان صف وبعد استنزاف الطاقة الوجدانية هنا سبحان الله، يعني سبحان الله. وهذا يا ربي قال إن عليه في آيات قرآنية الذي أطعمهم من جوع
1: وآمنهم من خوف
0: واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هل رزق الرغد من كل مكان ولا مضطرب وكنت ربك يفقد مدلول السعادة، سقف السعادة يكون بعد في عمش يكون مرتفع وهناء ويولي ينخفض نحو اللهثان حول تحقيق ما يسمى بتوفر الممنوع. نسأل الله سبحانه وتعالى السعادة والطمأنينة وراحة البال في طاعته سبحانه وتعالى.
1: اللهم أمين. اللهم أسعدنا بطاعتك وارزقنا القناعة برزقك وعطائك، وأدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة واجعلها عونا لنا على طاعتك. نعود بعد الموجز، كونوا معنا.

0: التمام 11 صباحا بإذاعة المنسير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. بعد مداهمة معسرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، عاينت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالجهة بالتعاونية مع مصالح الحرس الوطني الرجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالجهة كميات من المياه المعدنية المعلبة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الجملية والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معلبة سعة لترين. وأعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. أكد مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيا التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفراد ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,800 طفل وشاب من مختلف مستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. أعلنت شركة النقل بالساحل في بلاغ لها أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، وخصصت الشركة 18 شباك بين مختلف بيع بمختلف مقرياتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية مفتوحة دون انقطاع من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، على أن يقع تدريجيا تعزيز هذه الشبابيك بداية من 10 من سبتمبر المقبل ليصبح 53 شباك موزعين على جل معتمدية ولاية الساحل. تدعو بلدية المنستير كافة المتسكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية عدد 2 للاطلاع وإبداء رأي حول دراسة الموجهة لمشروع إحياء المركز العمومي القديم، وذلك يوم الاثنين 31 من أوت على الساعة 9 صباحا بمقر بلدية المنستير. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. وكالعادة الجزء الثاني يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات. وذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: صباح النور يا سيدي.
0: صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك.
1: يوما هير أسمعني، إحنا مدام عنا سي لسعد ومدام عنا سي محمد،
0: ربي يبارك لك،
1: عنا السعادة وعنا الحمد.
0: أسعد الله أيامك إن شاء الله، ربي يبارك لك.
1: الحمد لله، كل نهار جمعة عديوة سعادة وحمد بالقدي بالقدي.
0: ربي يسعدكم
2: على
0: الأقل
2: نظريا.
1: أي الحمد لله. العامر من سوسة نكلم فيه.
0: مرحبا بكم كل أهلينا مستمعينا بسوسة.
1: أصيلة تقصور السيف بالذات.
0: نتشرف ونتشرف، مرحبا بك بحيثما كنت.
1: الله يخليك.
0: تفضل أختي.
1: الله يخليك. والله يا أخويا لسعد، أني حسب تجربتي البسيطة.
0: نعم.
1: أكثر حاجة هي القناعة،
0: صحيح،
1: وأكثر حاجة اللي نرضاه باللي قدرهنا ربي. وصدقني، قد ما تعمل قلب طيب وقد ما تعمل مخ نظيف، قد ما ربي يعطيك على قدك القلب وك المخ ذاك. والله العظيم قراءة القرآن أكثر حاجة تعطيك السكينة والهدوء والراحة والقلب الطيب والإطمئنان والتفاؤل. والله العظيم، وهو نهار جمعة عن معناها عن تجربة عن تجربة. والله العظيم أخويا لسعد، نهار اللي صار نهار المولد، وقت اللي صار كل العاصفة في الليل وقت الدنيا اللي اللطف، هو في قبل المغرب يعني قريت شوية قرآن ومن بعد تالي ما قامتك الدنيا، ما غير ما نشعر فقد على كلمة آني نقول يا ربي قلت بينا وارحمنا، قلت بينا وارحمنا، لدرجة أني وليت نبكي. أقسم بالله العظيم لنزيد عليك كلمة،
2: الحمد لله،
1: هكا رمشة عين، وسبحان ربي وكل عاصفة هدات والدنيا راضت. راني قلت شوف ربي قديش قريب من عبده،
0: صحيح.
1: كل ما إنسان يسعى بالقلب الطيب والمخ نظيف، ربي معاه في كل ما هي حاجة. بالحق راهي قراءة القرآن هي أكثر سكينة وأكثر هدوء للإنسان،
0: والحمد لله.
1: بالحق راني كنت قبل مشابط في تشابيط شيء من عجب، وما كنتش نقرأ، نصلي ساعات والحمد لله يا ربي، الحمد لله نعم عطاها لنا ربي أنك تقرأ القرآن، ربي يعطيك من السعادة والهدوء وكل ما حاجة تتصورها في بالك ربي يسهلها لك، وكل ما حاجة حتى باش تفقدها معناها حاجة عزيزة ربي يعوزك عليها، وربي يعطيك ما خير منها.
0: واضح أختي الكريم، واضح، الحمد لله،
1: شكرا،
0: واضح، الحمد لله،
1: وربي إن شاء الله يزيدكم في علمكم، آمين يا رب العالمين، نوركم ويعطيكم ما تتمنى.
0: شكرا، بارك الله فيك، تحية
2: لك. الحاصل شكرا أختي، يعني السعادة في القناعة هي من المعاني العميقة في الأخلاق الإسلامية. القناعة لا تعني الاستسلام زادة، وترك السعي تعني ألا يجعل الإنسان سعادته رهينة بما ليس في يده، يجعل سعادته مرهونة فيها كلام ما عندوش. نجم نقول في مراتب القناعة، القناعة عندها مراتب، القناعة بما قسم الله، شو معنى؟ يعني أن يطمئن القلب إلى قضاء الله فلا يعيش في حسرة لما بالمقارنة معك الآخرين، المقارنة من اللي هو خير منه. ثم القناعة لكن مع السعي، يعني الإنسان يعمل ويطلب الرزق ويطلب العلم ويطلب النجاح، لكنه إذا بذل ما في وسعه رضي بما آلت إليه الأمور. ثم القناعة الحقيقية هي اللي تثمر الغناء الداخلي، وكعلاش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغناء عن كثرة العرض، يعني كثرة المادة، ولكن الغناء غنى النفس،
0: واضح.
2: وهذا حديث متفق عليه.
0: شكرا، تحية لكل المتابعين. أخت سندس بن صالح تقول الصبر والرضا بقضاء الله أساس السعادة في الدنيا والآخرة، السلام النفسي بضمير حي أيضا، لأن هناك من ليس له ضمير. شكرا لك، تحية لك، وأيضا تحية توجه تحية لدكتور محمد شتيوي، وتعتبر القناعة تولد السعادة أيضا. شكرا لك. تحية أيضا متابع قال معكم تيجاني من الجزائر، تحية ليه، ويتحدث عن الرضا الوالدين. تحية أيضا أخت راضية الهداجي، جمعة مباركة. أخت سندس أيضا، بدل أن يتذمر الإنسان من الظروف والمجتمع والناس يمكن أن يبادر ويكون قدوة للآخرين. شكرا. أيضا تقول تذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اخشوا شنو فإن الحضارة لا تدوم. شكرا سي حمدي الشريف، ربي يسعدك. سي إبراهيم تحية ليك، قل تحية تونس. وبعد مش عارف ملاحظة، أعتقد هو ملاحظة هذه ترفع شعارات حزبية وما إلى ذلك، ولا علاقة لنا بالانتماءات الحزبية يا سي إبراهيم. وليس كل من يتحدث عن الدين وعن الإسلام راهو موجه إيديولوجيا، لا الحمد لله، الإسلام ذاك ديننا وتربينا عليه ولله الحمد وخالي من كل الكوليسترول السياسي. طيب تحية أيضا أخت أمينة، السلام عليكم. أخت سندس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك أختي الكريمة.
3: سعاد من قلعة كبيرة.
0: مرحبا بك وبكل أهلينا ومستمعينا بالقلعة الكبرى.
3: عايش صلاة جمعة مباركة علينا وعلينا
0: جميعا إن شاء الله. تفضل أختي.
3: عايش، كان نحب نسأل بخصوص تبدأ عندي فلوس نثبتهم في بوت باش نبني بيهم ولا نجهز بيهم بنتي ولا نخرج عليهم ولا.
0: واضح السؤال
2: أختي الكريمة. إذا كان الفلوس بلغوا النصاب 34 مليون واش؟
3: لا لا لا، مليون وزوز ملايين، ما نفرتي من مليون واتصال على الفلوس.
2: أختي الكريمة، مليون وزوز ملايين وعشرة ملايين وعشرين مليون
0: ما عليهمش
2: زكاة.
0: خلي أفسر لك أنا، هي الفلوس اللي عليها زكاة وكيفاش يزكي. ذكرنا
2: كيف تبلغ عندك فوق 34 مليون
0: و600 و65
2: ويمر عليهم الحول.
0: نعم،
2: سواء يمر عليهم باش تبني حتى توا زوز ملايين يبنيو هما توا شو باش يبنيو ويجي يجيبوا لك زوز ملايين.
3: اي طري فهمنا بالطري بالطري
2: باش تبني. يلزمك اكثر، يلزمك 100 مليون وانت متعدي. كيف تلم ب 50 مليون مثلا باش ويمر عليهم الحول فوق 34 مليون يمر عليهم حاول تخرج عليهم ولو انت محضرتهم للبني. ما دام ما بلغوش ما تخرجش عليهم، اما تنجم تتصدق.
0: تلك مسألة أخرى. واضح أختي،
3: خرج عليهم صدقة.
2: صدقة كذلك. أما الزكاة لا. نعم تفضل أختي.
3: كي تبدأ مرأة تبدأ عندها قاعدة وعندها شهرية تخوفها ما تخلي فيها ما تجبدهاش وتتلم تخرج عليهم ولا.
2: إذا كان يتلم 34 مليون فما فوق تخرج
0: ويمر عليهم عام الحول.
2: وإذا كان ما يتلموش ما تخرجش، تتصدق برا.
3: هاي
2: خاطر الزكاة تخرج 2.5% يعني على المليون 25 دينار. إذا كان فاتوا 34 مليون
3: الصدقة تخرج اللي تحبتي،
2: اللي تحب برشا شوية
0: تصدق هذيك
2: بها الصدقة. الصدقة تطول العمر، الصدقة تعاون على الشفاء، الصدقة فيها أجر أخروي، صدقة يعني عندها فوائد كبيرة ياسر.
0: إن شاء الله ربي يتقبل منا جميعا. شكرا لك أختي،
3: ربي يبارك لكم.
0: شكرا. المكالمة هذه
2: لا يقبل المكالمة فما عشخ شو شنو فإن الحضارة لا تدوم. هذه رأي العبارة هي اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. هي مش حديث، لكن حتى يقول عمر بن الخطاب مش صحيحة. اخشوا شنو عن عمر ثابت بمعنى قريب. وش يقول عمر؟ المعنى صحيح، هو المعنى صحيح. يقول إياكم والتنعم وزي العجم واخشوا شنو واخلولقوا، مروي في حصاد. المهم صيغة خشوا شنو فإن الحضرة تدوم هي بعيدة عن اللفظ، لكن العبارة الأدق هي اخشوا شنو ثابتة عن عمر. أما فإن النعم لا تدوم فلا تثبت، ولكن التفريق هذا مهم. المهم أن مش بالضرورة يعني عودوا رواحكم على ما تبقلوش كالرفاهية المطلقة،
0: دوام الحال من المحال،
2: لأنه كالرفاهية المطلقة تولي إذا كان نقص منها شوية تشعر بالتعاسة.
0: طيب
2: ناخذ المكالمة.
0: الأخت أمينة رجاء تعاود صياغة السؤال لأنه سؤال غير واضح. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية. أخت أمينة متابعة على الصفحة، سؤال غير واضح، تقول بالله غير ذكر الاسم. تعاود لي السؤال. الله، ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك سيدي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سبتم وطبع أوقاته.
2: أجمعين
0: أجمعين يا سيدي، مرحبا بك. ذكرني باسم الكريم.
4: أحمد من منزل النور.
0: أهلا بسي أحمد ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بمنزل النور.
4: لا عندي لا في سورة العمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
0: نعم.
4: ما المقصود بالمتشابهات؟
0: المتشابهات، واضح سيدي.
2: أي نعم.
0: في عندك سؤال آخر؟
4: سؤال آخر أيضا.
0: تفضل سيدي.
4: لا هذا سؤال آخر، هذا عودت مرة، هذا المرة الثانية عودت. هو
0: أي
4: على خطر المرة الفاتت ما نجمش المكالمة قصت.
0: باه باه مش مشكلة مش مشكلة يلا تفضل ذكرنا بالسؤال.
4: مش نعاود السؤال وبره.
0: ذكرنا بالسؤال تفضل.
4: يقول الله تعالى إن صلاتها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا ما معنى موقوتا؟ هل هي في وقت الأذان أم ينسحب على كامل الأوقات؟
2: شكرا.
0: والله يا سيدي
4: إذا كان هو ينسحب على كامل الأوقات ما حكم من أجل صلاة
0: يؤخرها؟ نعم
4: ليؤخرها لشان ما كاك.
0: واضح يا سيدي واضح شكرا لك تحيات.
4: خلي الهاتف يمشي بالله.
0: طيب كلموا زميلنا لطفي خلي له جهاز الهاتف يشتغل. طيب كن مباشر. طيب سؤال الأول بخصوص كلمة المتشابهات قالك ماذا
2: هي في سورة آل عمران في بدايتها؟ نعم. آية محورية هذه اختلفت فيها الأقلام وكتبت فيها ويعني آية من الآيات التي أثارت كثير من الجدل. المهم أنها قسمت القرآن إجابة عامة تفصيل تحتاج الحصة.
0: نعم.
2: منه آيات المحكمات هن أم الكتاب. الآيات المحكمات هي الآيات الواضحة الدلالة التي يرجع إليها في فهم غيرها. هي أم الكتاب هي الآيات المحورية المرجعية. المتشابهات هي الآيات التي اشتبه معناها على عدد من الناس وتحتمل وجوها مختلفة ومنها ما استأثر الله بعلمه كما حقيقة صفات الله وكيفيتها وما تعلق بالمغيبات.
0: لا.
2: المهم هذه مسألة اصطلاحية اصطلاحية تدل على أن هناك نصوص واضحة الدلالة هي المحكمات ونصوص غامضة الدلالة هي المتشابكات وفما غامضة جدا وفما غامضة خفية جدا وفما خفية خفاء خفيفا إلى آخره. واختلفوا العلماء هل الراسخون في العلم يعلمون ذلك أم لا.
0: نعم.
2: ما احناش مش ندخل في هذا اللي يحتاج التفصيل.
0: طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نخصوا لها حصة خاصة خاصة المحكمات والمتشابهات. سؤال ثاني بخصوص الموقوت كلمة موقوت يعني قال لك يا إما تدل على وقت الأذان بالضبط ولا كامل الأوقات.
2: لا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي الصلاة هي فريضة مؤقتة
0: لها وقت
2: بأوقات.
0: نعم.
2: وأوقات الصلاة لأن وحتى التوقيت هي العبادات كلها.
0: نعم.
2: يقسمها العلماء إلى عبادات مؤقتة وإلى عبادات مطلقة.
0: نعم.
2: شنو العبادات المطلقة التي ليس لها وقت محدد؟ الذكر تذكر في أي وقت مثلا.
0: نعم.
2: والنوافل إلى آخره. فما عبادات مؤقتة كما رمضان عنده وقت كما الحج
0: صحيح.
2: عنده وقت معين. الصلاة
0: صيام رمضان
2: أيه. وقته محدد ولكنه موسع. شنو معنى موسع؟
0: من إلى
2: يعني من إلى يعني تنجم في ذاك الوقت كما يقولوا من دلوك الشمس إلى صراره في وقت العصر.
0: نعم.
2: من الظهر للعصر تنجم تؤدي أكثر من صلاة فهي إذن تتكلم على أن كل صلاة لها وقت محدد محدد بالأحاديث ويحدوا الفقهاء من إلى أداء القيام ذكروا نزيد نضيف القيام ب الصلاة في وقتها يتسمى أداء والقيام بالصلاة قبل وقتها يتسمى تعجيلا
0: قبل وقتها.
2: أي تعجيل تقديم يتسمى تقديم. والصلاة بعد وقتها إذا كان بعذر يتسمى تأخير جمع تأخير وإذا كان بغير عذر مش أداها قضاء. والصلاة عند من إلى ديما أداؤها في أول الوقت أفضل من أدائها في آخر الوقت واللي أداها بعد الوقت تكاسلا يعتبر آثم واللي أداها بعد الوقت لضرورة هذاك ما تسماش آثم.
0: واضح شكرا لك تحية لنأخذ بعض المتابعين. سيل هادي بشير يقول جمعة مباركة عليكم وعلينا أخي لسا افتقدتك على مواقع. طيب شكرا لك افتقدني على مواقع التواصل الاجتماعي تحية كبيرة لك. أخت إيمان تقول بما أنه سعادة غاية لا تدرك في الدنيا فسعادتي متمثلة في الاستماع والاستمتاع بالبرنامج القسم الأول دون انقطاع.
2: مرحبا بك
0: جمعة مباركة أختي الكريم. سيل هادي بشير يقول شيخنا الفاضل دعاء لتونسنا الحبيبي لتفريج هذه الأزمات إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
2: آمين.
0: طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا.
2: ونشكو في الدعاء.
0: إن شاء الله بحول الله. ألو مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: جمعة مباركة.
0: جمعة مباركة. مرحبا. مرحبا بيك. ذكرني باسم الكريم.
5: أختي محمد.
2: مرحبا.
0: مرحبا. مرحبا.
5: أمي محرزية من هرقلة.
0: أهلا وسهلا. أختي محرزية مرحبا بكل أهلنا مستمعين بهرقلة.
5: عايش ربي يبارك فيك متفضل بحذين نرحبوا بيك.
0: شكرا لك على كرمك وحسن اخلاقك اختي ان شاء الله. شكرا شكرا لك. تفضل اختي.
5: خويا لا سعد انا كنت كلمتكم في سيد رمضان انت وسي محمد معناها اخواتي مسكرين علي الباب ما يخلونيش نشوف ام.
0: يا لا تحول ولا قوه الا بالله.
5: من رمضان لتوا معناها جيت باش نمشي سهل لي ربي مشيت حجيت.
0: ولا الحمد لله.
2: تقبل الله.
0: تقبل الله منه منك ان شاء الله.
5: جيت من الحج لقى اختي هزت امي حطتها في دارها توا اربع شهور حطتها في دارها ما راهاش بالعين امي ولي محروقه نبكي بالليل وبالنهار على امي.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: يقول لي شنو نعمل شكيت مشيت ما لقيتش حتى حل.
0: حول ولا قوه الا بالله.
5: امي بحذايا في البلاد وما راهاش.
0: شنو هي الاسباب اختي محرزيه شنو هي الاسباب شنو هي الاسباب؟
5: هو ما حكى هكا من حيت مات بويا قالوا لي اقعد بحذا امي ما عادش تروح قلت لهم ما نجمش نقعد الله طول ونقسموا الوقت. قالوا لي سكروا لي الباب.
0: حول ولا قوه الا بالله.
5: يقولوا لي ما تحللهاش نمشي وما تحليش المراه الباب نروح على روحي.
0: حول ولا
2: قوه. امك ما تحلكش.
5: في دارها معناها تعمل في بالها اللي هي قدام الناس هي ثابته معناها واخذ الاجر ولا هي بم هذاش الناس يقولوا هنيت لها بم حتى ما حطتها بحذاها. والغريب في الامر تمشي تخدم وتحط امي في دار وحدها تخليها تسكر عليها.
0: حول ولا قوه الا بالله.
5: بربي خويا لا سعد بالله سي محمد قولي لي شنو نعمل حيرت راني مشيت شكيت عملت عارف سيدوك الجمهوريه ناديهم قالوا لهم خليها تشوف امها ما حبوش ما خلونيش وتوا خاطر انا وياها ما نتواصلوش وما نتكلموش الكل هزت حطتها في دارها باش معناها سكرت علي وما راهاش بالكل تو اربع شهور امي بحذايا في البلاد
0: ما تنجمش تتواصل معها بالهاتف يعني ما تنجمش تتواصل معها بالهاتف
5: ما تكلمنيش ما تكلمنيش
0: هي هي رافضه امك ايضا هي امك رافضه ايضا انك تشوفها
5: أمي مريضة بالخرف ما تعرف شيء
0: ربي يفرج عليها يا الله
5: أمين والله لا سعد بربي يا خويا لا سعد بالله يدلوني يقولوا لي شنو نعمل حرت يا سي محمد حرت ما قلت شنو نعمل شكيت
0: والله يا أخوتك إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله ربي يهديهم
2: والله هل هي وضعية يحتار فيها الإنسان
5: أنا أختي الكبيرة
0: هو شوف أختي محرزية أتو فضية شيخ يزيد أكد لك ذلك أعتقد أنت رغبتك هذه الجامحة في أنك تزور أمك ويعني وتؤمن بصلة الرحم أعتقد ستجازين عليها عند الله سبحانه وتعالى وأخواتك العمل وأخواتك العمل اللي قايم به أعتقد أنهم آثمين بالعمل هذا كيفاش يقطعوا صلة رحم
5: معناها تقول للعباد أني هاني لا هي بومي حطتها في حذائي وحطتها في عيني حتى تموت عليك تحرمني من أمي عليك أنا
2: الكبيرة حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة ولوش حتى بعد عمر طويل ما يخلوهاش تحضر في الجنازة زادة
0: يعني نتصور
2: لا هذا عمل عمر لم نسمع بهذا في الملة الآخرة
5: الأخوات متعاركة والكل الباب محلول والناس تدخل تطل وتخرج على رواحة كل واحد يطل على أمه ولا على أبوه ويخرج علاش يعني
0: لا أختي الكريمة مش عادي أنه أخوات متعاركين يعني يقطعوا صلة الرحم فيما بينهم حاجة مش عادية راهي هذه
5: أي مش عادية قاطعين حتى جتني مشي للحج اللي كلمته ما حبش يكلمني
2: لا اله الا الله
0: حول ولا قوه الا
2: بالله اي باي تو بشوي انت كيفاش كنت وكيل الجمهوريه ما انا اعطاك حكم انك تشوف امك
5: اعطاني يا نعم مشيت
2: وش فيه ما تنفذش ما فماش عدد منفذه ما هو تولي تدخل امك بالقوه العامه
5: ومشيت هذه كي كانت في دارنا كي كانت في دار بوي
2: لا حول ولا قوه الا بالله
5: انا مشيت للحج وهي هزتها نقلتها حطتها في دارها سكرت عليها في دارها وين مش راها كيفاش باش نمشي لها كيفاش باش نتصل بها ونشوفها
0: حول ولا قوه
2: الا بالله انا من عجائب الدهر من عجائب الاخلاق
0: اختي محرزيه ان شاء الله ربي ييسر لك ان شاء الله ربي يثيبك اولا على حرصك وان شاء الله ربي ييسر لك الامر انك تشوف امك ان شاء الله واختك ان شاء الله انا ادعو لهم بالهدايه ان شاء الله ربي يهديهم
2: ان شاء الله ربي لعل واحدا منهم يستمع ويتصل بنا
0: ان شاء الله
2: لأن احنا سمعنا من طرف واحد
0: والله مهما تكون حتى كان نختلفوا فيما بيننا في الامور البسيطه والمعقده
5: احنا اخوات ولا من فرق
0: طب قديمه هذيك الام هي الجامعه راي وهي ما واضح اختي الكريم واضح اختي الكريم ان شاء الله ربي ييسر لك الامر ان شاء الله وان شاء الله ربي يهدي اخوك ان شاء الله شكرا لك اختي الكريمه طيب شكرا طيب سؤال وصلنا على الصفحه والاخت طلبت مني اني ما نذكرش اسمها ركز معي فضيله شيخ قل انا راجلي مرض خطير فجمعوا لي اهل الخير مبلغ مالي الان انا انفقه على مرضه يعني مصاريف العلاج هل يجوز ان استعمل هذا المال في المصاريف اليوميه اذا احتجت وهل يمكن مساعده شخص من محتاج من هذا المبلغ وهل يمكن لست ادري مساعده شخص مين محتاج من هذا المبلغ خليني في الجزء الاول واضح لان الجزء الثاني غير واضح
2: طبعا
0: ديما فلوس على اساس انه مش تداوي بها زوجها قال لك نجم نستعملهم في المصاريف اليومي
2: والمصروف اليومي هوني هي مش توكل الزوج هنايا اختي الكريمه بالمعروف اش معناها شنو المعروف معناها المصروف اليوم هيك الحاجة العادية
0: الأساسية
2: هو طول الإنسان كيف يبدأ متكفل على مال يتيم عنده أموال يتيم ويوكل فيه يصرف على هاك اليتيم من المال اللي عنده في الورثة بتاعه كيف تواتي أنت مش تاكل منه حاجة بالمعروف بتاع قدمة ولا صحن
0: يجوز
2: ما في ماشي إشكال المهم بالمعروف هك الحاجة العادية ما موش مش تولي مصروف كبير وكذا على حاجات عادية بالمعروف ما فماش حتى إشكال
0: يعني فما تنجم تستغل يعني
2: في حدود الدنيا البسيطة جدا
0: فهمتني مكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
6: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: رحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام مرحبا بك أختي الكريمة ذكرني بالاسم
6: معكم زينب من سوسة
2: أهلا أختنا زينب
0: أم زينب أم زينب
6: زينب
0: مرحبا بك أختي زينب مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين بسوسة تفضل سؤالك
6: حبيت نقول لكم جمعة مباركة وبارك الله فيكم على المواضيع اللي تطرحوها على خاطر مش نقول لكم حاجة ثم احنا من المتعارف عنا أن الشيخ الديني منها لا يتفاعل مع إلا مع مسألة منها الدين الصلاة الصوم إلى آخره لكن سيادتكم والله إن شاء الله في ميزان حسناتكم
0: أمين
6: يا الله مواضيع كما هكا كما سعادة اللي منها في بال الناس اللي ما يطرحوها إلا الفلاسفة ولا الأدباء وكذا والله معناها بردا وسلاما على قلوبنا
0: الحمد لله
6: خالق على العادة أنه في ديننا فما السعادة فما مفهوم مفهيم لهذه المواضيع كلها والله العزيز يعطيكم الصحة وخطر فما في الدين عنا دكاترة وعنا
0: فما
6: علماء في الدين مش فقط هو الشيخ فقط مش يجاوبك على سؤال هو هذا هي وجهة نظري أنا مش نحكي فقط صحيح أنا مثلا ما حياتي ساعاتي الدنيوية ما كانش كبيرة وكذا لكن الحمد لله على كل حال
0: الحمد لله
6: كنت سعيدة ثم
0: وهو قولك أختي الكريمة الحمد لله على كل حال هو شكل من أشكال التعبير عن السعادة
6: أي
0: سبحان الله لأن القناعة والرضا القناعة والرضا والإنسان عندما يتعامل مع المصائب باحتساب ورضا ولأنه أمر كل المؤمن مثل ما ذكرنا خير فهو شكل من أشكال التعبير عن السعادة أنه إنسان سعيد حتى يعني أنه يعيش في ظروف صعبة وما إلى ذلك نعم تفضل
6: لا نقول الحمد لله
0: الحمد لله
6: فما منعش هو حديثا حاجة قوله ما من أذكر النوم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا
0: وجعلنا مسلمين وجعلنا مسلمين
6: لا مقيا له هذا ديما كنت هذا ديما وليت نذكره حتى في الصباح بعد ما نفطر ولا بعد ما اي حاجه كذا نقول يا ربي لك الحمد وانا سعيده بهذا حتى لو اني ربما فما حاجات وظروف اخرى
0: مش مشكله يلا سؤالك اختي زينب يلا
6: فما حاجه اخرى لو سؤال لا وجه والله
2: تفاعل
6: سمعت في الاخبار اللي حبيت نشكركم برشا والله العزيز معناها وانا صادقه
0: اعزك الله اختي
6: في الاخبار اي هذا الموجود معناها في الاخبار وهذا موجود برشا وتذكر برشا اخيرا اللي معناها شدوهم معناها بالاحتكار وفي معناها قاعدين يعملوا في الماء عليه بربي عليه علاش تخلي ابناء المواطنين معناها لجهتك ولا المواطنين وكذا عطشانين ولا في دور صعيبه وانت باش تربح من اللي
0: ما وقت الجشع والطمع شفت صار يؤدي بالانسان انه يحرم خوه الانسان قطره ماء هذا هي قمة يعني الجشع والطمع اللي والعياذ بالله أصابت البعض هي نسبة قليلة لأنه التوانسة في بعضنا رانا رحماء ورانا بهين ومتضمنين والحمد لله
6: لا شيء كبير راهو يمشيوا للجراند سيرفاس هذوما المغازات الكبرى يمشيوا راهو الدزين وراهو
0: للأسف الشديد
6: راهو شيء كبير
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يغير ان شاء الله ربي يغير الحال شكرا لك اختي شكرا بارك الله فيك ان شاء الله
2: شكرا لك على كلام اختنا زينب ربي يبارك فيها المشكل أننا قادرون على أن نوجد حياة طيبة بفضل التفاهم وبالقناعة
0: وبالتراحم
2: بالمودة نحن قادرون على إيجاد الحياة الطيبة
0: لو فقط
2: لو فقدت وجدتك
0: لا نفرط في القرآن. لا نفرط في القرآن
2: لكن
0: نقرأ القرآن ونفهم القرآن.
2: صرنا
0: نعيش بالقرآن.
2: صرنا الآن نصنع تعاستنا بأيدينا، بل نضخم من تداعيات التعاسة، نضخم من أسباب الشقاء، نضخم من أسباب أمراض الهوية، أكل نزوع نحو الفرار ونحو الحرقة. هذاك دليل على
0: اليأس،
2: مرض خطير من أمراض الهوية. يفقد الإنسان يعني محبته في الانتماء إلى المجتمع، ويولي السعادة عنده في اللجوء إلى عالم آخر، حتى وإن كان ذلك فيه مخاطر ودونه مخاطر. اللي يعني كما تقول أم كلثوم، ليه نضيع عمرنا هجر وخصام وإحنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة.
0: الله الله،
2: إحنا
0: الله
2: قادرين رأينا باش نعملوا حياة جميلة وطيبة.
0: رجاء لو تسمح يعني،
2: ليه نضيع عمرنا هجر وخصام وإحنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة.
0: الله
2: والله قادرين باش نكونوا يعني قادرين باش نوجدوا السعادة في المجتمع.
0: صحيح.
2: ولكن نصنع في تعاستنا بأيدينا.
0: نعم.
2: باك الجشع وباك الاحتكار وباك عدم القيام بالمسؤولية.
0: نعم.
2: وباك يعني عدم التخطيط الاستراتيجي للحاجيات البلد، وعدم
0: نعم.
2: عدم حسن إدارة الأزمات، حسن إدارة
0: نعم.
2: المخاطر.
0: نعم.
2: نسأل الله تعالى، طلبونا الأخت بالدعاء، اللهم أصلح ولا أمتنا،
0: اللهم أمين،
2: اللهم أسبغ نعمتك وعافيتك ورحمتك على أهلنا في تونس الحبيبة،
0: اللهم أمين،
2: وفي سائر بلاد المسلمين.
0: أمين.
2: اللهم ارفع عنا المشقة والتعب.
0: أمين.
2: ويسر لنا ولهم أسباب العيش الكريم.
0: أمين.
2: والأمن والأمان، واجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم ارزقنا السعادة الكاملة.
0: أمين.
2: سكينة ورضا في هذه الدار، وفوزا وخلودا ورضوانا في دار القرار.
0: اللهم
2: آمين. آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك أيضا، تحية الأخت حميدة، أني ذكرت بكري حمدي، تقول لي حميدة مش حمدي.
2: نعم.
0: شكرا لك أختي الكريم، ورب يجازيك كل خير. طيب، تقول على أخواتي أسلموا في أمي المريضة، لا يحبوا يتفقدوها ولا شيء، مع العلم ربت لهم أولادهم. هذه العكس. أخت حميدة تقول أنه أخوتها يعني سلموا في أمهم المريضة وما يحبوش يتفقدوها، ما إلى ذلك للأسف الشديد. الأسبوع الفارط نحكي على صلة الرحم،
2: مش الفرط
0: يعني، الأسبوع القادم
2: موك أو بالفرط المشاكل.
0: لا لا، الأسبوع الفرط يعني المفروض.
2: اللهم نسألك سلامة العقل.
0: اللهم أمين. الأسبوع القادم صلة الرحم
2: بحول
0: نحكي ولا صلة الرحم إن شاء الله بحول الله. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية لكم ولكافة مستمعي إذاعة منصير
2: أجمعين. شكرا
0: سيدي
7: محمد العجمي، أستاذ الكريم.
0: مرحبا بك
7: أستاذ الكريم، بارك الله عليك وبارك الله على يعني أسلوبك والخفيف. على كل حال، حبيت نسألك سؤال. السؤال بتاعي هو تقريبا نوع من الإجابة جاوبته قبل، أن نسمع فيك على تونس وعلى الحرقان وعلى الانتماء إلى آخره. ما تراش انه معناها يعني كل شعوب الانسانيه تمر بازمات، يعني حتى سواء حروب او مجاعه او امراض او الى اخره.
2: نعم.
7: ما تراش بالازمه دي خاصه اللي تتم بلادنا تونس، الازمه هي ازمه اخلاقيه برمتها، ازمه اخلاقيه بحته. يعني لو احنا اصلحنا انفسنا كنا نجم نواجه اي كوارث اي متاعب، يعني حسب رايي ما نعرفش، فهمت؟ على خاطر يعني جدودنا وقت مروا بالحالة الاستعمار مروا بها، واجهوا على قدر المستطاع. يعني نذكر بابا يقول لك لنا درشنوة، لنا النخالة،
2: عام العجاج وعام الجراد وعام درشنوة
7: مع وخلاف الحرب
2: والاستعمار والمان وحرب عالمية دخلوا.
7: احنا توا عنا مشكلة يا أستاذي الكريم، الحقيقة تعربي من حبش يعني سؤالات تكون مسلسة. المشكلة أن مشكلتنا احنا ديما نخمو كان في الحاكم وفي اللي يحكم فينا بطريقه يعني قل حاجه قل ازمه ويحل فيها المحاكم، فهمت؟ وقتها احنا المساله هي مساله اخلاق. ترى هذه المساله الاخلاق هذه كيف معناها احنا عندنا عز دين وعز كذا وكذا، علاش معناها كيفاش يقع هذه الازمه معناها الاخلاقيه حسب رايك؟ معناها دعاء الدين
0: ودعاء العلماء
7: إلى آخره.
0: واضح شكرا.
2: هون كنت تشوف الأخلاق كلا قال لهم الاستيكة ما ب12 ألف وما نبيعهاش للتونسي وإلى آخره مما لا.
0: شوف هي المسألة هذه يرو فيها
2: نموذج.
0: لا مش نموذج, فيها من الجانبين
2: نموذج سيء منا ومنا,
0: فيها نموذج من الجانبين وظروف وحيثيات نحن لا نعرفها ولا نعلمها.
2: المسؤولية مشكلة وقت لا تبدأ.
0: دونك لا ننتصر لطرف على طرف آخر, المهم أن المسألة هي مسألة الآن في يد القضاء
2: الحاكم
0: للفصل والبت فيها.
2: الحاكم يحط المسؤولية على المواطن,
0: نعم,
2: والمواطن يحط المسؤولية على الحاكم, في حين أن المسؤولية مشتركة. توش الحاكم يعمل باهي, فما شوية تقصير, فما أمور محاولة, ولكن شوف أنت المواطن, شوف الأخلاق
0: كمواطن
2: كما قلت أنت, شوف الأخلاق, شوف القيم, شوف الاحتكار, شوف يعني المسألة هي واضحة بسيطة كما كنا نحكي في ظاهرها بسيطة. القيم وقت لا ينحدر سلم القيم وتصبح أختراسي واضرب واعطيني أنا ما أحتاجه ولا يهمني في الآخرين. رأوا كلمة العمل الصالح اللي قلنا ركزنا عليها بالكركية في القرآن
0: من أسباب السعادة.
2: العمل الصالح رأوا مش صلاة وذكر وقرآن.
0: صحيح.
2: العمل الصالح يشمل الحياة كلها, كيفاش تبيع, كيفاش تشري, كيفاش تتعامل مع الناس, كيفاش تتصف, كيفاش ما تاخذش بلاصه غيرك, كيفاش ما تعطيش الرشوه, كيفاش تقوم بواجبك. حكايه والعمل الصالح, العمل الصالح مش صلاه وذكر وتمشي في الصف الاول في الجامع فقط, هذاك جزء من العمل الصالح. صح. هو مش علاقتك بالله فقط, علاقتك بالله تصلحها بالذكر بالتهجد, لكن المشكله في علاقتك مع الاخرين. الدين المعامله, الدين برهانه الحياة العملية. لكن الحياة العملية مع الأسف الشديد ولات بهكل الانهيار كثير من القيم, هي بؤرة من بؤر صناعة التعاسة. صناعة التعاسة.
0: واضح شكرا.
2: والأخلاق هي اللي تصنع السعادة, ولو يعني السعادة المطلوبة بحول الله تعالى بالرضا والقناعة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
0: فإنهم ذهبت أخلاقهم.
2: ذهبوا.
0: أخت زينب بتقول السلام عليكم جمعة مباركة, نحب نسأل هل النساء لا تقف على الأعراف يعني أم جنة أو نار؟ الأعراف فقط رجال وشكرا. فهمت السؤال؟ سؤال غير واضح أختي زينب, قريته مثل ما يعني كتب هذا السؤال لكن أكثر توضيح. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ما فيش. طيب في انتظار أنه تلتحق بين المكالمة.
2: عاود لنا سؤالها.
0: سؤالها بخصوص سأقرأ.
2: جمعة
0: تحب نسأل هل النساء لا تقف على الأعراف يعني أم جنة أو نار؟ يعني قرأت السؤال
2: لأن
0: الآية فقط رجال وشؤون رجال.
2: الآية يعني تقول وعلى كيفاش يتذكر وعلى الأعراف وعلى الأعراف رجال. عفوا.
0: طيب ناخذ المكالمة الهاتفية. طيب ناخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
8: صباح الود.
0: صباح النور.
8: مرحبا. والهناء على إذاعة الأثير, إذاعة المحبة.
0: صباح النور. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك أختي الكريمة.
8: تحية لسيدنا الشيخ.
2: مرحبا.
8: يرحم والديك على كل إجابة.
2: أمين.
0: مرحبا. ذكرني باسم الكريم.
8: مدام نسرين.
0: مرحبا. مرحبا فينا أختي نسرين.
8: صباح الورد.
2: مرحبا.
0: طيب صباح النور. يلا سؤالك أخت نسرين. يلا
8: سؤالي أنا كنصلي نعاود سورة الحمد لله وسورة قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الناس, نعاود فيهم ثلاثة مرات ولا هم أربعة, هل هي حلال ولا حرام؟ على خاطر أنا ما نعرف الصور الأخرين, أنا ما نعرف.
2: كيفاش عاود لي؟
8: قلت لك سورة الحمد لله مثلا أني قريتها
0: أي الفاتحة ذيك.
8: أي
0: الفاتحة
8: قل هو الله أحد وسورة قل أعوذ برب الناس,
0: هذا ما في الصلاة.
8: أي هذا ما في الصلاة.
0: الفاتحة يلزمك أختي.
8: كيف قالوا لي حرام؟
0: أختي نسرين واضح حرام. شنو حرام؟
8: والسؤال الثاني.
0: أي
8: السؤال الثاني شنو يميز الأنثى أذكر؟
2: شنو
0: ما يميز الأنثى؟
8: ما هي حرام والحلال اللي يميز إنسان الأنثى أذكر اللي يحب يميز ذكر على الأنثى.
2: فيش
8: بكل شيء, بكل شيء محرومة فيه الأنثى. يقول لك ما أنت أنثى. لازمك يجي نهار وتعرس.
2: شنو اللي جاء؟
0: والذكر مش يجي نهار ويعرس أيضا؟
8: الرجل مش الذكر عنده مكانة خاصة والأنثى ديما ذلينها.
0: لا لا حاشا وكلا حاشا وكلا أختي الكريمة. لا لا هذه كلها
8: يعني كفيفة وأني واحدة من
0: لا لا لا بأس أختي الكريمة لا بأس. يعني بقدرنا الأنثى بقدرها والذكر والذكر بقدره. ربي كرم الرجل مثل ما كرم المرأة.
8: والسؤال الثالث
0: أي شنو تفضلي؟
8: السؤال الثالث هل اللحم القنفود حرام ولا حلال اللي ياكله؟
0: طيب لحم القنفود. شكرا لك أختي الكريمة تحياتنا. سؤالها الأول بخصوص هو أول فاتحة يلزمها تتعاود في الصلاة. أما هي قدك عندها زوج صور قصيرة تعاودهم في الصلاة.
2: شنو الفاتحة يلزمها تتعاود؟ فهمتش.
0: هي في سؤالها في سياق السؤال.
2: أعطيني الفاتحة ساعة.
0: خليني أحكي لك على عندنا نعطيك سياق السؤال أي. اللي أنا قدمته لك تو. قلت لك أني نعاود ديما في الحمد لله أي. تعاود فيها ديما هي وزوج من قصار الصور.
2: واضح. إيش تقصد بتعويدها؟
0: تعودهم في الصلاة في الصلاة تقرأ بهم يعني تقرأ بهم. قلت لها الفاتحة ذيك لابد تقرأ بهم.
2: خلي نفهم. يا إما تعاود الفاتحة في نفس الصلاة
0: مش في نفس الصلاة
2: وإلا تعاودها ديما.
0: تعاودها ديما في الصلوات كلها الركعات كلها تقرأ الفاتحة زي ما تتعاود عندها زوز آيات قصار
2: ما تقولوش تتعاود
0: في تقرأها.
2: مصطلح أختي الكريمة إذا كانك في الصلاة تعاود الفاتحة مرتين راو غلط.
0: لا
2: إذا كان قلنا إذا كان خاطر تسألنا عليه قبل هيك السؤال. إذا كانك تقرأ الفاتحة مرتين في نفس الصلاة راو غلط يلزمك تعمل سجود بعدي. أما كونك أنت يلزمك تقرأ الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة هذا فرض.
0: فرض باهي
2: واضح.
0: هذا واضح. الجزء الثاني اللي احنا يلزمنا نجوعه عندها زوز قصار صور تقرأ بيه
2: يكفي.
0: فما ناس قالوا لها حرام.
2: ليش حرام؟ هكاش حدك
0: ما اللي قالت
2: تحب تحفظ واحدة أخرى صغيرة
0: هي بين قصة قالت أني ضريرة إن شاء الله ربي ما
2: ربي تحفظ
0: البصيرة وإن شاء الله وحب ذا يعني تنجم تجتهد وتنجم تحفظ أكثر ما يمكن. فما
2: برشة صور قصيرين إن أعطيناك الكوثر
0: تعودهم أكثر من مرة إن شاء الله. طيب بخصوص التمييز بين الأنثى والذكر أعتقد هذا عندك فيه تعليق؟
2: للرجال نصيب مما الرجال عندهم نصيب التمييز وتحقير الأنثى معناش معناش في الإسلام
0: لا.
2: ولكن كل واحد في إطاره
0: صحيح.
2: وكل واحد في حكاية النزعة الذكورية التي تحتقر الأنثى هذه نزعة منبوذة في الإسلام وعن أمهات المؤمنين وعن بلقيس كيفاش كانت
0: ملك
2: يعني ملكة سباء وعن وعن ومرأة فرعون اللي هي ثبتة وآس إلى آخره. لا
0: طيب.
2: هذا مش صحيح.
0: لحم القنفذ حلال
2: قتل حلال.
0: حلال والله. المكالمة الهاتفية الموالي قالوا مرحبا أهلا وسهلا.
9: الو مرحبا اهلا فيا لسعد.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: ما نساوش السؤال نرجع له صاحب الاعراف.
0: طيب تفضل
9: الرجل
0: اي خويا جمال مرحبا بيك.
9: عيش بربي زوج تنويهات بعد اذنكم بارك الله فيكم. الحاجه الاولى ما جاوش عمال رفع الفضلات مش الفواضل. الفواضل انت واني وين لسعد
0: هاي
9: والفضلات النسي والاخرى فضلات اعزكم الله.
0: اعزك الله.
9: نلقى سوره الاخلاص وسوره الكافرون وسوره الفلق وسوره الناس وايات قرانيه وسوره الكعبه ملوحين تحت السقين
2: لا حول ولا
9: الحاويه بالله حرام والله.
0: يعني اوراق اوراق المصحف يعني اوراق مصحف قران هكذا
9: وزوز مصاحف. واحد صاحبي اسمه سي خالد هذا من زاوية قنطش قال لي والله زوز مصاحف نتاع جوز عامة ملوحين في بحث الحاويه.
0: اي رفعتهم اخويا جمال ولا رفعتهم ولا
9: مال خدام والتحمير راجل طيب وين الواحد زيتهم لحم يشوف والله
0: هم
9: زوزتهم لداري.
0: ربي
2: يجزاك. هون انا جانب الملحدين ساعات يحرقوا المصحف قدامنا بالعاني واحنا هنا نلوحوا فيهم في الزبله نعملوا فيه اقطع من
0: حول
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
9: وكراسات نتاع التربيه الاسلاميه وكراسات برشا وفيها صلاته وورقات نتاع اليومية اللي فيهم الأحاديث وآيات وزيد حاجة أخرى الاستدعاءات بالله رأى بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ماذا بهم من حيوها
0: زميلة لطفي يمكن تكون عن حسن قال يمكن تكون عن حسن نية أحيانا يلم عنده مجموعة من الكراسات القديمة وما إلى ذلك تلقى
9: لا
0: في وسطهم
9: قلت العتيناء.
0: أما واحد صحيح واحد يزمو ينتبه صحيح يزمو ينتبه
9: لا هو يرى في صحة لكنه كلمة أخرى.
0: نعم تفضل سيدي.
9: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من ترك الجدال ولو كان محقا أراه أن الناس برشا ناس يحبوا جادل في حاجات وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان

0: واش باش نزيدوا عليه.
1: طيب المكالمه الهاتفيه واضح. الو مرحبا اهلا وسهلا.
2: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا.
2: الو شريفه من سوسعين.
1: مرحبا بك شريفه. مرحبا بكل المستمعين واهلنا بسوسه. تفضل اختي.
2: تفضل. بربي نحب نسال سؤال. يعني امي كي جات توفيت معناها
1: الله يرحمها
2: هي عارفه خارجه تمشي باش معناها مشى للسبيطار اول مره دخلت للسبيطار اش تلفتت فهمت هي كانت تعبه ياسر ما تتكلمش وكل تلفتت لخالتي واختي كبيره هزينا للسبيطار قلت لهم بربي ردوا بالكم على فلانه على شريفه فهمت
0: على على
1: على بنتك عليك انت
2: اي على بنتها معناها شريفه
1: اللي هو انت
2: وهي شريفه هو ان شريفه الوسطانيه معناها هلا الكبيره وعندها اكبر منها معناها فما اصغر مني فهمت اي ومن بعد اني فهمت اني نحب نعرف هذا عندي قديش توينيه مرأة كبيرة معناها فوق الستين وقاعد السؤال هذا وين هي كيف ماتت أمي عمري 16 سنة حب نعرف هذا اش معناها معناها والله هذا سؤال في بخي كل مرة نحب نكلمكم نحب نعرف اش معناها هي كيفاش تلفتت ووصلت عليا وقت اللي عندها أختي أصغر مني عمرها 14 واني 16 فهمت فقلت لهم ردوا بالكم وهما معناها ما ردوش بالهم عليا معناها فهمتش طلعت إني حاطيني ديما معناها كلي عملوا فيها والكل كيف فهمتها اني نحب نعرف كيف هي وصات الكيكة
1: واضح اختي الكريم
2: هي حست معناها ولا كيفاش وهما كيف ما ردوش بالهم عليا وكل كيف شنو معناها ينجم من الكيكة ولا كيفاش
1: على اساس انهم اخلفوا الوصية يعني
2: ايش معناها هيك
1: واضح اختي الكريم
2: وهي نحب نعرف كيفاش هي كي جات مش تمشي للسبيطار معناها وتوفيت يا رحمها
1: الله يرحمها ان شاء الله
2: فهمت علاش هي تلفتت قال لك هي تمشي وتلفتت يعني ما تشاجي وقتها ما ريتهاش فهمت
1: واضح اختي شريف
2: نحب السؤال هذا تجاوبني عليه والله عندي قضيه طوئاني نحب
1: واضح تشفي عليك يلا شكرا لك تحياتنا طيب
0: يعني شنو تو هذا سؤال من استشراف الغيب احنا فين نعرفه
1: هو مش استشراف الغيب هو استقراء يمكن نوع من التوضيح والاستقراء قالت ان والدتها الله يرحمها كي جات ماشي للمستشفى وهي توفت فيما بعد ان شاء الله ربي يتقبلها قالت لك غزرت لاخوتها والناس قالت لهم اوصيكم خيرا بشريف قالت علاش امك التوصيه ذيك بالذات يعني خصتها لي اني بالذات مع العلم انه عندها اخوتها اكبر منها واصغر منها يعني واضح وقالت لك طيب الاشخاص اللي وصاتهم اللي هم اخوتها وصاتهم عليها اخلفوا هذه الوصية على حسب قولها
0: هل الوصية هذه جوابها فيما لا. حصل لها
1: على أساس أن أمها يعني استشرفت الغيب أنهم هم
0: جوابها فيما حصل لها ثم ما ننساش أن الوالدة وقتها هي قريب من الوفاة والإنسان كيف يقرب من الوفاة تقريب لك الحساسية بما في الغيب بما في ربما يلهمه الله تعالى ببعض العبارات التي لها دلالة لا يفهمها الناس إلا في إلا بعد بعد مدة
1: بسرعة
0: في خصوص يعني الآية هي خطر السؤال صاحب السؤال تقصد في الآية يعني وعلى الأعراف رجال شبيه ما قالش رجال ونساء هذيك هي قالت لا هنا هذا يسموه مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كان قال رجال
1: يعني ما يعنيش الرجال تشمل الذكر والأنثى
0: فقط كما على المسجد فيه رجال يعني لا تليهم تجارة مفهوم هنا الرجولة مش معناه هو حكم على
1: الذكورة فقط
0: أن مش الذكورة
1: فقط نعم صحيح يعني تشمل الرجل والأنثى واضح واضح
0: التقسيم هنا مش بحسب الجنس وإنما بحسب الفعل بحسب الفعل الصالح ولكن نجم يكونوا رجال ونجم يكونوا ونجم يكونوا نساء كما تحدثوا هذه النقاط تكلم عليها ابن عاشور تكلم عليها المفسرين وقالوا ما مش المقصود بها نفي وجود النساء على الأعرف
1: وصلت الفكرة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي تحياتنا ليك وتحياتنا لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين أيضا تحية لهم جميعا تحيات لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية ياسمين هكذا أو أميرة في الإشراف على أميرة تحية الأميرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: حجز وزيادة من 12600 قارورة من المياه المعدنية المعلبة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. المدير العام للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية تؤكد قبول الهبة المقدمة من مواطنة وضعها على ذمة مختلف الأقسام بالمستشفى. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وأن درجات الحرارة ستستعيد مستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة. إلى تفاصيل الأنباء: داهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني راجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير، داهمت معصرة زيتون متواجدة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، حيث تمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة. أحمد المثوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير والتفاصيل.
1: على اثر توفر معلومات معناها مؤكده، حاول قيام بعض الافراد باخفاء شاحنه من المياه المعلبه تقريبا حوالي 12000 قاروره داخل معصره، بالطبيعه تعتبر معناها مخزن عشوائي باعتبار انه عدم القيام انا بالتصريح بالخزن هذا، فانه قامت الاداره الجهويه للتجاره العامه والفريق الرقابي تنسيق مع المصالح الامنيه المختصه بمداهمه المعصره هذه وحجز الكميه الكل منها وفقا للتراتيب الإجراءات القانونية بتبع بعد استشارة النيابة العمومية. ولا ضوء العملية فإنه تم إعادة ضخ الكمية هذه بنفس المعتمدية وبتبع تحرير محضر اقتصادي أنا في المضاربة والاحتكار ضد صاحب البيضاء. بالنسبة لعملية التزويد فإنه فما هناك متابعة مستمرة من قبل درجة جهوية التجارة بتنسيق مع السيد وائل الجهة والسيد مانا وزير التجارة لضخ كمية إضافية، خاصة أنه الطلب مازال موجود. زاد كيف عملية التوزيع تحت معناها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية باش الناس كل تاخذ معناها الكميات نتاعها وفي ظروف حسنه، وان شاء الله معناها خلال المده القريبه الجايه انه يتم تجاوز الازمه هذه في اقرب فرصه.
0: في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أصدر تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. وأفاد ذات المصدر في سياق متصل أنه تم العثور على كميات كبيرة من المياه المعلبة كانت مخزنة داخل مستودعات عشوائية، حيث تم الإذن بحجزها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيعها بالأسواق. خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة مليكة قاسم المدير العام للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية أنه تم قبول الهبة المقدمة من مواطنة والمتمثلة في ثلاجة وآلة تبريد، ووقع وضعهم على ذمة مختلف الأقسام بالمستشفى.
2: قبول الهبة يتبع الإجراءات القانونية حماية للمتبرع وحماية للمؤسسة. بالنسبة لنا السيدة بارك الله فيها ونشكرها على المساهمة نتاعها، توجهت القسم الاستعجالي النظر رفض على خاطر عدم الاختصاص، خاصة أنه ثم وثيقة قانونية يلزمها تم تعميرها من طرف المتبرع. قمنا بقبول السيدة مشكورة ومكناها من الوثيقة اللي قالت تعميرها وتسلمنا 12 مروحة تاع مكتب كونجيلاتور صغيرة. بالنسبة لنا احنا تعرفوا انه الفريجيدير ولا الكونجيلاتور يلزمها تقعد 24 ساعة باش نجمو نحلوها. حطيناها في مكان محفوظ على ذمة جميع الاقسام، اللي يحب يجمد الثلج يديرهم في البوشيت اللي عنده يتفضل بحنان، اذا كان هو ما عندوش بضاعة وعنده بزوع في المراوح. اليوم عندنا قسم طلب عندنا مشكلة في التكييف المركزي، كلمت السيد رئيس القسم قلت له اذا كان انت ترغب عندنا صبتهم والفنتيلاتور كان انت تحب تاخذ خلي ابعث لي هاني ابعث له زوج كابيت اذا كان هو حاجته باش نكمل معاك فيه. دي التوضيح هذا حتى شيء موجودين على ذمة السيدات وسيدات رؤساء الاقسام.
0: في الأثناء أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إمكانية اللجوء اليوم لتنفيذ عملية قطع دوريا للكهرباء بعدد من جهات البلاد بهدف الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات المرتقبة قد تشمل الفترة المتراوحة بين الساعة 9 صباحا والسادسة بعد الزوال على فترات متقطعة، مؤكدة أن مدة القطع لن تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة، وذلك استنادا إلى وضعية الشبكة. وبينت أن هذا الإجراء الاستثنائي يهم مناطق مختلفة من جهات الجنوب الغربي والجنوب وصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى، مشددة على أن هذه القائمة غير نهائية وقابلة للتحيين لتشمل مناطق إضافية وفقا لتطورات متطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. من جانبها، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت فترة ذروة موجة الحرة، مضيفا أن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية لتتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 46 في القيروان و 47 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشهلية. في الشأن التربوي، قال مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ تم التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. وأكد اسكندر غنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف كبت التحول الرقمي.
3: نخدم على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل متاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل بشكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويقع العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي مشى روحه أنه يتابع التلميذ بتاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال بتاعه، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس. هذا الكل بشتقام في منظومة الحياة المدرسية.
0: وفي علاقة بالشأن الدراسي، أطلقت جوجل رسميا ميزة ستادي نت بوكس في تطبيق جيميني لتكون المعلمة الذكية الخصوصية والمرافقة الشخصية لكل تلميذ، فهل يمكن أن تعوض هذه الميزة الدروس الخصوصية التي أنهكت جيوب تونسيين؟ جميل صغل الباحث في علوم التربية والبيداغوجيا يضيف.
4: لأنه هذه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع هذه الخدمة هي قادرة على أن تعوض الدروس الخصوصية. بطبيعة هنا ثم نقطة هامة جدا ننطلق منها هو أهمية التشخيص، يعني لأنه الدروس الخصوصية وجه حقا نحو تجاوز الصعوبة أو الاضطراب اللي هو يواجهه التلميذ إذا تعدينا مرحلة التشخيص. إلى أي مدى التطبيقة هذه مش تكون إجرائية قادرة على أن يتعاون التلميذ؟ الحقيقة هذه التطبيقات نشجع على اعتمادها، ولكن ننصح على أنه عند الدخول إلى هذه المواقع ولا هذه التطبيقة ضرورة أنه نحدد الصعوبة الدقيقة التي يواجهها التلميذ، وين الإشكالية، حتى أنه هو يمدني بوضعيات متدرجة الصعوبة، وهذه الوضعيات قادرة على أن هي تعاون التلميذ. كثف ونركز على كلمات المفاتيح حتى أنه يعاونني، ولكن دائما وأبدا وجود شخص خبير للمفهوم العلمي للخبير هي ضرورة مساعدة التلميذ. باش نختم نقول مثل هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي نعم نستعين به، لكن منقاش نستدي بالتوصيات العنصر البشري بطبيعة الأمر نقص. نعقل كلنا لعالم البيداغوجيا هو في جانبه ثم جانب علمي ولكن الجانب فني، وجانب الفني يعتمد على التواصل والتواصل المباشر.
0: ونبقى في الشأن التربوي، حيث أعلنت وحدة أعمال نقل المسافرين في مترو أحواز الساحل وشركة النقل بالساحل أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 2026-2027 ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 26 و2000. وبالنسبة لمترو الساحل فقد تم تخصيص 6 نقاط بيع بالمحطة الرئيسية التالية: محطة سوسة باب جديد، محطة المنسير، محطة المكنين، محطة بلبة، محطة القالطة ومحطة المهدية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. حجز وزيادة من 12600 قارورة من المياه المعدنية المعلبة داخل معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وأن درجة الحرارة ستستعيد مستوياتها العادية خلال الأيام المقبلة. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث
7: إشهار
6: شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصابحه رياضيه جديده على موج اذاعه المناسير. الف مبروك المنتخب الوطني التونسي، اقل من 21 سنه تاهل للدوره النهائيه في مواجهه كانت اليوم امام المنتخب الايطالي المنظم 3-1. منتخبنا كان منهزم هدف مقابل صفر في بدايه المباراه، لكن عاد بقوه في اللقاء وتمكن باش يسجل 3 اهداف. اهداف منتخبنا تسجل الهدف تقريبا في الدقيقه 21، دييغو بيريلو كان سجل المنتخب الايطالي، ثم علي الدربالي في الدقيقه 61 سجل هدف التعادل، الدقيقه 75 ريان عنين سجل هدف الثاني، ووليد ذويب كان سجل الثالث في الدقيقه 92. منتخبنا الوطني التونسي قاعد يخطو خطوات كبيره برشا للفوز باللقب هذا، ما زالت له مواجهه في المقابله الثانيه اللي تلعب اليوم العشيه، واكيد منتخبنا فما المنتخب الجزائري والمنتخب ورا امكانيات كبيره. مباراه اليوم من دور نصف النهائي تلعب اليوم في 9 نتاع الليل، تو نعرفوا المعطيات الكل، واكيد منتخبنا اللي يقوده انيس بوجلبان باش يحضر كما يلزم الدور النهائي. برشا اسماء الحقيقه برزت في الدوره النهائي هذايا اللي او في المقابلات نتاع البطوله هذايا، برشا اسماء برزت اللي هي منهم حارس ريان بسباس حارس الاتحاد الرياضي المناسيري، ريان عنين لاعب النجم الساحلي، يوسف الحرش ايضا المدافع الايسر الاتحاد المناسيري، ريتو ايضا ذويب اللي قاعد سجل الهدف، وبرشا اسماء اخرى ممتازه كانوا حاضرين وكانوا تمكنوا باش يعملوا الفارق المنتخب الوطني التونسي. نواصلوا مع بقية الأخبار متاعنا، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة قبل ما نعطيوا بقية المشاركات بالنسبة للنخبة الوطنية في كرة في المسابقة متاع الألعاب المتوسطية. منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة يواجه اليوم الجمعة المنتخب الكاميروني في 7 متاع العشية في ثاني مباريته ضمن النافذة الرابعة من تصفيات مؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منتخبنا الوطني كان سهل مشواره في النافذة بانتصار على منتخب الرأس الأخضر 60-56، مازالنا مقابله ضد المنتخب الكاميروني ومقابله اخرى باش تكون امام منتخب جنوب السودان، هذو مش مازال للمنتخب الوطني التونسي في نافذه اللي ان شاء الله اتمكن من خلالها الترشح للنهائيات اللي باش تكون في قطر ان شاء الله في السنه القادمه في اوت القادم. نتمنوا ان شاء الله النجاح والتوفيق للمنتخب التونسي، ودعوه للجماهير باش تكون حاضره باعداد كبيره ان شاء الله في قاعه رادس الاولمبيه. مباراه اليوم منتخب الكاميرون باش تقاوم منتخب في مستوى اخر، وايضا باش نلقاو منتخب جنوب السودان زاد واحد منتخبات الكبيره لانه عندهم لاعبيه يلعبوا في الولايات المتحده الامريكيه ولاعبين ممتازين. ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي لكره السله يكون في افضل حالته. نواصلوا مع الالعاب المتوسطيه، اليوم في الجيدو امام البديوي تلعب مع الجزائريه رحمه غليمه، نستناو في النتائج النهائيه من خلال المراسلين نتاع المؤسسه الاذاعه التونسيه. في الرمايه على الدين العزيزي ايضا يلعب تصفيه الرمايه بالبندقيه الهوائيه 10 متر، في الاشرعه ايناس لقماطي تواصل سباق الاشرعه اليوم في نصف نهار ودرج انطلق السباق، وسام عبد الرحمن في التنس ايضا، محمد عزيز الواقع في التنس، وفي الكره الطايره منتخب الوطن التونسي يواجه المنتخب البرتغالي في الساعه الواحده، وفي ماضي ساعتين المنتخب الوطني للسيدات يواجه كوسوفو في المباراة الرابعة. منتخبنا تقريبا ضمن ميدالية منتخبنا الوطني للسيدات في كرة اليد. نحكيوا على الاتحاد الرياضي المناسيري، اليوم في الصفحة الرسمية للاتحاد المناسيري كان فما حديث للناطق الرسمي القديم الجديد للاتحاد المناسيري علي البخوري، وبرشا ناس استبشر تبعوت علي البخوري كناطق رسمي في خطة كناطق رسمي في الاتحاد الرياضي المناسيري لأنه مهم جدا الخطة دي التواصلية مع جماهير الفريق. علي البخوري معنا في المباشر، علي مرحبا.
1: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي ذات المناستير،
0: تهانينا صعب مجددا بالثقة الموضوعة في شخصك، وأكيد هي تكليف مجددا بخطة مهمة جدا تواصلية في الاتحاد الرياضي المناستيري.
1: والله ذاكر إن شاء الله نحاول نقدم الإضافة كما متعودين، وذاك كل رأى المصلحة هي مصلحة العليا للنادي، ونوصل المعلومة للجماهير باش ما يقعدوش فما برشا كلام هنا وهنا. الحمد لله ديما تكون ديسبونيبل، وان شاء الله نجاوب على كل تساؤلات سواء صحافيين ولا حتى جماهير.
0: به هات نبداو هما 3 ملفات الحقيقه. تاهيل اللاعبين اهم حاجه بالنسبه للاتحاد الرياضي المناسيري لمباراه الملعب التونسي او لبقيه المشوار نتاع الاتحاد الرياضي المناسيري.
1: والله ذاكر كما حكيت في الصفحه الرسميه البارح على الساعه ماضي ساعه وقع مع الحصول على ترخيص البنك المركزي في آخر 2 دوسيات، منهم دوسي نتاع ياسين الشيخوالي منحة تكوين 49 أورو لكن ما تنجم تعملها إلا بالترخيص، وصار البارح حتى بعد الوقت ومشكورين الأخوة اللي كانوا في البنك وصار التحويل اليوم صار تحصلوا على سويفت ونعرف مين إدارة النادي تبدأ إجراءات رفع منع انتداب خطر هذه مع الفيفا والفيفا ما ترفع المنع إلا ما يوصلوا الفلوس داعية إن شاء الله أول أسبوع القادم معناتها ماكسيموم على الأربعة يترفع منع الانتداب على اتحاد رياضي المونستيري ومالوريزمون ما نجمش نكونوا غدوة مؤهلين للاعبين المنتدبين الشباب.
0: معناها غدوة باش يبقاوك إلا اللاعبين اللي لعبوا المقابلة الفارطة تحت ذمة المدرب فقط
1: معهم محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي بس اللي ذاكر نحب نفسر الجمهور راهو ما هيش غلطة إدارية كما وقع تسويق لها راهم زوز لاعبين كانوا إعارة صحيح لكن إعارة خارج حدود الوطن دونك لازمهم يتقيدوا في منظومة التي ام اس واللي كانت مسكرة على اتحاد هذه المؤسسة خاطرها ممنوعة من الانتداب تطلب ديروغاسيون الجامعة التونسية لكرة القدم طلبت وقع الحصول على إجازة دور الزمان الزموري يوم السبت يوم مقابلة حمام سوسة لكن المدرب وقتها ديجا عمل الليست نتاعو ومحمود غربال وقع حصول على إجابة من الجامعة نتاع الدولة اللي كان يلعب فيها بعد نهار السبت دونك مؤهلين الجامعة هذه للمقابلة.
0: هذا بالنسبة للوضعية الحالية، فما وضعية متاع الخطأ التحكيمي اللي صار في لقاء الاتحاد المنسيري وبرشا جماهير الاتحاد كانت لامت أنه الاتحاد ما عمل حتى تصرف ما عمل حتى تدخل عكس بعض الأندية الأخرى اللي يمكن فما صور ما كانتش واضحة لكن صورة متاع ضرب الجزاء الاتحاد المنسيري كانت واضحة عليه. ما نعرفش انتم السياسة التواصلية متاعكم في المجال بالذات في الأخطاء التحكيمية وغيرها كيفاش بشكون في المرحلة القادمة؟
1: والله ذاكر احنا ما نسبش نبخل حتى عرق باش ندافعوا على حقوقنا وما تعرفني اني ذاكر مع مصلحة الاتحاد ما لعبش صحيح فما خطأ تحكيمي واضح حكم أجنبي في الفار مع تشنيع الإضافة
0: برتغالي يعني برتغالي
1: لا الجمعة اللي فاتت سلوفيني
0: ايه والمرة هذه برتغالي
1: بلفظ جنسية مدرب الملعب التونسي
0: هاك انت
1: ماذا بينا معناتها فما مينيموم تاع اجتهاد حتى في التفكير معناتها علاش نجيب باب التأويلات معناتها حكم بورتو فار برتغالي ما فما حتى ايكيب هي طلبت تو حكم اجنبي مع مدرب برتغالي ان شاء الله ما تصير حتى شيء لكن تو معناتها في الظروف معناتها في الظروف تاع الاتحاد المنسيري هو ممنوع من الانتداب تنقصت زوج نقاط في الجوله الاولى معناتها ديجا مالي فيه تو لكن ذاك راهو معناتها مش كل العمليات احتجاج لازمها تكون وصل النادي وصل صوته لجنة التحكيم على المقابلة الأولى والخطأ التحكيمي والحمد لله حتى في فقرة المجهولة في الحدث الرياضي وقع تفطن اللحظة في آخر لحظة
0: أي صحيح أي صحيح صحيح
1: معناتها ونوعد كل جماهير الاتحاد احنا ما مش ندافع على حقوق الفريق بما يمليه القانون ما تمليه الأخلاق ولكن مش ندافع على دفاع شرس على مصلحة النادي الساعي
0: بهي الاخر يمكن موضوع واللي يهم الاتحاد المنسير مباشره انه هو بالنسبه لملعب بن جنيد بن منسير يبدو انه فما ترخيص استثنائي بالنسبه للملعب هذا فيما يعمل التاهيل لانه فما اشغال باش تنطلق ما عرفش شنو الفكره نتوما اللي عندكم وشنو يمكن الموضوع هذاك باش تتعاملوا معاه لي
1: احنا والله ذاكر الحقيقه مانيش مولم برشا بالموضوع لكن كي كنت في لجنه فضل النزاعات في الصيف وعملنا اتصالات وقتها باش قمنا ببيع حملة ليزابونمون وعنا وعود من السلطة الجهوية اللي احنا مانيش نغادروا ملعبنا باش يقع معناتها اميناجمون باش الاتحاد الرياضي المؤسسي يلعب في بلاده رغم الاشغال معناتها هذا كان فما وعد من السلطة الجهوية والمحلية الاتحاد المؤسسي باش يكمل الموسم تاعه في بلاده اون باراليل مع الاشغال
0: به.
1: من بعد فما حاجات جديده الحقيقه ذاكر ما عنديش معلومه ديك نحصل على المعلومه نجم نعاود نحكي معك في الموضوع
0: اكيد الباب مفتوح ليك علي ازاي الرسمي غدوه ان شاء الله في لقاء الاتحاد المنسير الملعب التونسي ازاي الرناء على صفحه التواصل الاجتماعي
1: ازاي الرسمي الاول غدوه ان شاء الله وفما ازاي رسمي ثاني وبالمناسبه ذاكر وقع معناتها استرجاع المغازه وباش تكون المغازه تحت تصرف الاتحاد المنسير وتجاب ذات اشغال نتاع اعاده تهيئه ان شاء الله نشوفوها في لوك جديد أشغال استيمي توا اون برومي تون في شهرين اون باراليل الفريق الإعلامي قاعد يخدم على الموقع الرسمي إن شاء الله 1 سبتمبر يبدا حاضر باش نبداو في الفوت اوليني ابارتير من 15 سبتمبر تاع مريول الاتحاد الرياضي المنسي
0: تواجد ناطق رسمي وفي شخص علي البحوري ينهي الشائعات في الاتحاد المنسيري والأقاويل بالتالي مهم جدا علي تواجدك في الخطة هذه لمسيرة أفضل للاتحاد المنسيري من ناحية التواصلية شكرا لك علي البحوري ناطق رسمي للاتحاد الرياضي المنسيري أتمنى التوفيق والنجاح للاتحاد المنسيري وبقية الأندية التونسية في انطلاق البطولة الوطنية هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضية. الموعد القادم على الرياضة بتكون 4 و5 دقائق قبل هذا تلقاو كل النتائج كل ما يهم الرياضة الوطنية والعالمية على صفحة إذاعة مونسير راديو مونسير سبورتس. مجددا تهانينا المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة التأهل لدور نهائي الألعاب المتوسطية بعد فوزه اليوم أمام المنتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع مخارج الحروف العربية، وبالتحديد مع مخرج اللسان. وكنا قد قلنا سابقا أن هذا المخرج، أي مخرج اللسان، ينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهي على التوالي: أقصى اللسان، وسط اللسان، وكنا قد بينا هذين المخرجين بيانا تفصيليا، ثم طرف اللسان، وهو المخرج الذي سنتناوله في حصة اليوم. المقصود بطرف اللسان هو الجزء الأدنى منه، أي الأقرب من الثنايا، الأقرب إلى الشفتين. ونشير بداية أن طرف اللسان هو مخرج للعديد من الحروف، وبالتحديد 11 حرفا، وهي النون والراء، الطاء والدال، التاء والصاد، والسين والزاي، والضاء والذال، والثاء. وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لخمسة من هذه الحروف، وهي النون، الراء، الطاء، الدال، والتاء. نبدأ أولا بحرف النون. يتكون حرف النون من عملين مجموعهما يشكل هذا الحرف. فالعمل الأول هو لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع مع ما تحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني هو غنة من الخيشوم، فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. ودليلنا من متن الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعل، أي والنون من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعل، أي اجعلوا يا قراء النون تحت حرف اللام قليلا، أي بعد مخرج اللام مما يلي الأسنان. إذن أيها الإخوة، مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع اشتراك الخيشوم، أي تصاحبهما غنة من الخيشوم. فنقول أن، أن، نا، نو، ني. فمخرج النون مقسم إلى جزئين: جزء لساني سماه العلماء المخرج المكمل، وجزء خيشومي سماه العلماء المخرج المكمل. لماذا هذه التسمية؟ قال: لأن طرف اللسان إذا لامس ما يحاذيه من اللثة منع صوت النون من المرور، لذا فإن الصوت يخرج من الخيشوم. فإذا أغلقنا الخيشوم مثلا بإصبعين ونطقنا حرف النون فلن يخرج صوت هذا الحرف، فنقول دا دا دا، الآن أغلقت يعني منفذ الخيشوم. أما إذا تركت الخيشوم مفتوحا فنقول نا نو ني، أن أد أن أد. إذن فالفرق واضح. هذا بالنسبة لحرف النون. الحرف الموالي هو حرف الراء، وهو يعني يخرج من طرف اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيه من اللثة العليا. وحرف الراء أيها الإخوة هو أدخل من حرف النون، أي أعمق من النون إلى الداخل، أبعد يعني عن الشفتين وعن الثنايا. ودليلها من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. وعند نطق الراء نقول أر را أر، يتقعر اللسان، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت قليل، ولولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصار صوت الراء شديدا، ولولا هذه الفجوة أيضا لارتعد اللسان ولصار تكرار، وهو التكرار المنهي عنه، كأن نقول أر أر أر را رو. إذن ما يحمي اللسان من التكرير هي هذه الفجوة، فنقول الرحمن، شهر رمضان، الرحيم. وهنا تجدر الإشارة إلى يعني أن هنالك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة. فالراء المفخمة أيها الإخوة يصاحبها تقعر لوسط اللسان، ويتراجع لسان المزمار في أقصى الحلق فيقع تضييق في الحلق، فنقول يعني را رو را را، الراء مفخمة. أما إذا كانت الراء مرققة فلا يتقعر اللسان ولا يتراجع لسان المزمار، فنقول مثلا ري ري رجال ري. الحروف الموالية هو حرف الطاء والدال والتاء. اتفق العلماء على أن هذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، أي أنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الأسنان العليا الأمامية العليا وتسمى الثنايا. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا الأسنان الأمامية العليا، لكن الاختلاف يكون في مؤخرة اللسان. ففي الطاء ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء، فنقول طاء طاء، والسماء والطارق طاء طاء. بخلاف في حرف الدال والتاء فإن مؤخرة اللسان لا ترتفع فيتسع المخرج، فنقول مثلا دا دو دي تا تو تي. وهنا ننبه الإخوة الكرام عند نطق هذه الحروف بضرورة الحرص على ترك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية عند النطق بحرف التاء، حتى لا يخرج معها صوت صفير، فلا نقول تا تا تا، هنالك نوع من الصفير يصاحبها، لكن ننطقها فنقول تا تا تو تي. نشير أيضا إلى ضرورة الاحتراز من ضم الشفتين عند تفخيم الطاء، فلا نقول طاء طاء طاء طاء، لا نضم الشفتين إلى الأمام يعني عند النطق بحرف الطاء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بحروف طرف اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع الوصايا العشر التي زود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه. اليوم مع بقية بنود الوصية الأولى التي بدأناها منذ حصتين سابقتين. إذن فلنستمع إلى قطعة أخرى من هذه الوصية الغالية. يا علي، ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له عمل، ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل، وعلم يرد به جهل السفيه، وعقل يداري به الناس. أعزائي المستمعين، الورع من محارم الله تعالى، والعلم الذي يرد به جهل السفيه، والعقل الذي يداري به الناس. هذه الأمور من تحلى بها فقد فاز في الدنيا والآخرة. وهذا بند آخر من الوصية الأولى. يا علي، ثلاث تحت ظل العرش يوم القيامة: رجل أحب لأخيه ما أحب لنفسه، ورجل بلغه أمر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم أن في ذلك الأمر رضا الله أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه كلما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، وكفى بالمرء في نفسه شغلا. إن هذه الخصال من صميم الحكمة التي يتصف بها الأولياء والمتقون الذين وهبوا حياتهم لله تعالى وتجردوا من النزعات المادية. ولننظر أعزائي المستمعين إلى مقطع آخر من هذه الوصية، يا علي، ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس وطيب الكلام والصبر على الأذى. أعزائي المستمعين، بهذه الحكم والأداب كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي بها وصيه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه، ليكون امتدادا مشرقا للنبوة. ولنستمع إلى مقطع آخر من هذه الوصية، يا علي، في التوراة أربع إلى جنبهن أربع: من أصبح على الدنيا حريصا أصبح وهو على الله ساخط، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، ومن دخل النار من هذه الأمة فهو ممن اتخذ آيات الله هزؤا ولعبا. أربع: من ملك استأثر، ومن لم يستشر يندم، كما تدين تدان، والفقر الموت الأكبر. فقيل له: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: الفقر من الدين. أعزائي المستمعين، فهذه الحكم من حكم السيد المسيح عليه السلام، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشاد بها، لأنها من صميم الآداب والأخلاق. نفعنا الله وإياكم بهذه الحكم والعبر، على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تطبيق جديد فائق يحدد مختلف خدمات الكوبيلوت للذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة، وذلك بهدف تبسيط تجربة الاستخدام للأفراد والشركات ورفع مكانة تطبيقها في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت خلال إعلان النتائج المالية الأخيرة للشركة أن التطبيق الجديد سيجمع إمكانات كابيلوت المختلفة مع أدوات البرمجة وميزة الكوبيلوت كوورد ونظام الأوتوبيلوت للوكلاء الأذكياء، وذلك ضمن ما وصفه بالتطبيق الفائق سوبر أب اللي بشي غطي الاستخدامات الاستهلاكية والتجارية. وقال أن كوبيلوت بيتطور بسرعة من مجرد روبوت محادثة إلى منصة تضم خدمات كما الكوورك والأوتوبيلوت، مضيفا إلى أن الشركة بتجمع القدرات هذه ومنها أدوات البرمجة داخل تطبيق واحد خلال الفترة القريبة وصفا الخطوة بأنها تقدم كبير في استراتيجية مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي. وكان تقرير سابق أشار إلى أن التطبيق بيجمع ما بين روبوت الكوبيلوت للمحادثة ومساعد البرمجة جيت أب كوبيلوت وميزة الكوبيلوت كوورك، بالإضافة إلى نظام الأوتوبيلوت ما يتيح الوصول إلى مختلف خدمات الذكاء الاصطناعي والواجهة موحدة. ومن المتوقع أن يصل التطبيق إلى مستخدمي ويندوز 11 مباشرة، إذ قررت مايكروسوفت إدماجه في نظام التشغيل مما قد يغني المستخدمين عن تنزيله بنحو منفصل. وتجي الخطوة هذه في وقت تتجه فيها شركة الذكاء الاصطناعي إلى تطوير تطبيق

0: تحقيقات شاملة تجمع مختلف الأدوات متاحة في مكان واحد. إذ كشفت الأوبن أي أي حديثا عن تطبيق تشات جي بي تي وورك اللي يدمج تشات جي بي تي مع أداة البرمجة كوديكس في تطبيق واحد، في حين تقدم أنتروبيك تجربة مشابهة عبر الكلود كوورك. وفي ظل الانتقادات اللي واجهتها مايكروسوفت من بعض مستخدمي ويندوز بسبب التوسع في إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام، قررت الشركة إزالة بعض مواقع الكوبيلوت في ويندوز 11، وأكدت أن مؤشرة استخدام الخدمة شهدت تحسن ملحوظ، وأوضحت أن معدلات رضا المستخدمين تضاعفت، كما تضاعف تقريبا عدد المحادثات لكل مستخدم مقارنة بالعام الماضي. وأشارت إلى أن التفاعل الأسبوعي مع الكوبيلوت أصبح مماثلا لمستوى استخدام تطبيق الأوتلوك وتيمز دون الكشف عن أرقام تفصيلية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
1: نيوتي تك مع ريم الهاني.
4: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بعد مداهمة معصرة زيتون بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، عينت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير كميات من المياه المعدنية المعلبة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة 2 لتر. وأعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصلحة وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول. أفادت رئاسة الحكومة أنه يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من يوم الثلاثاء غرات سبتمبر القادم بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وسيكون توقيت أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. ونختم بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية اليوم مغشاة بسحب قليلة بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.org.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله. أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زال عالمنا الإسلامي يحتفي ويهتم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، بميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي ترافقنا وتصاحبنا طيلة حياتنا. وهذه الذكرى التي لا تقتصر على يوم واحد في السنة، ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم، وإنما ترافقنا طيلة حياتنا إلى أن نلقاه عند الحوض، والله لا يحرمنا. أعود أدراجي أيها الإخوة والأحبة إلى أكثر من 400,000 من السنوات الغابرة، يعني منذ أكثر من 14 قرنا. أعود لننظر إلى العالم الذي كان في تلك الفترة، كيف حال الإنسان، الظلمات التي كانت بعضها فوق بعض، الأرض التي كانت تئن بسبب جور وظلم وعدوان الإنسان أمام أخيه الإنسان، الإنسان الذي كان لا يحظى بآمال ولا بأمن ولا باستقرار. عالم كله حروب وقتل وقطع للطريق المرأة لا حظ لها فيه، العقول تسجد لحجر تصنعه بيدها، والقلوب تتفتت وتتفطر حينما يئدون البنت التي قال عنها ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عالم غارق في أكل الجيف وفي شرب الخمرة، لا آفاق للإنسان، لا أمل للإنسان، الأفق ضيق، ويأس الإنسان وأصابه كل الإحباط. تأتي الرعاية الإلهية ليعيد الله عز وجل تشغيل هذا الكوكب، كوكب الأرض، ليعيد تشغيله من جديد. هناك ينشق صمت ليلة على صراخ طفل، طفل يتيم لا مال له ولا جاه، ولد في تلك الليلة. إنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزات الغيبية كلكم تعرفونها عند ولادته صلى الله عليه وسلم: إيوان كسرى يهتز وينشق، نار فارس تنطفئ، وبحيرة ساوة تفقد ماءها ويغيض ماءها. تلك هي الرعاية الإلهية التي أخذت بهذا الكوكب الأرضي ليعيد الله عز وجل تشغيله من جديد. فقد وقف الإنسان أمام مطب، ووقف أمام عائق لا يمكن أن يتجاوزه، إلا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم لنقف جميعا أمام بيت آمنة بنت وهب، تعرفونها، إنها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بيتها بأدب لنقف مع هذا اليتيم الذي لا مال له ولا جاه صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي فقد أباه قبل أن يولد، ثم فقد أمه عندما بلغ 15 سنة وهو في طريقه إلى يثرب إلى أخواله من بني نجار. تموت والدته، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة عمه أبي طالب. لا أب له ولا أم له ولا مال له ولا جاه له عليه الصلاة والسلام. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت نبيك يتيما؟ ليعلمنا ربنا وليربينا أن الله تعالى جعل نبيه هكذا يتيما فقيرا يومئذ، جعله كذلك ليكون أبا للبشرية جمعاء، ليكون بكم رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، ليضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين على رؤوس اليتامى، وليتعلم شبابنا أن اليتم والفقر لا يتركان للإنسان فرصة ربما يعلق عليها كشماعة يعلق عليها فشله. أنا يتيم، أنا فقير، ليس لدي مال وليس لدي جاه، سأنتظر الفرصة متى تنتهي أو متى تنتهي إلي، سأنتظر الفرصة متى أخذ بناصيتها. شبابنا اليوم البعض منه يكتف يده ويقول نستنى في الفرصة باش أنا نطير. اليتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاقة والحاجة، لنتعلم منه صلى الله عليه وسلم أنه بالرغم من الوضع الذي عاشه صلى الله عليه وسلم كتب تاريخا ناصعا قويا عظيما للبشرية جمعاء عليه الصلاة والسلام. هذا هو قدوتكم يا شباب، هذا هو قدوتكم، وهذا هو أسوتكم صلى الله عليه وسلم، فتأسوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تنتظر الفرص، أنت الذي تصنع الفرص، لا تنتظر أن يجيك الوقت المواتي باش أنت تطير كما تقول، ولكنك أنت الذي تصنع الوقت والزمن والمكان، تجتهد لأجل أن تصنع ذلك كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش 40 عاماً عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس لأخلاق قبل البعثة، يؤسس لأخلاق وقيم تشبع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقب بالصادق الأمين. ألا يوجد في قريش من هو صادق أمين؟ ليس على كثرتهم، ولكنه تألق صلى الله عليه وسلم بكونه صادقا أمينا صلوات الله وسلامه عليه. هنا تأتي المعجزة الأخلاقية السلوكية قبل بعثته وقبل الوحي وقبل أن يلتقي بالأمين جبريل عليه السلام. هذه من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذه الأخلاق وبهذه القيم. ولذلك لما اختلف أهل مكة في وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة، كادت السيوف أن تسل باش يتعاركوا، شكون اللي باش يحط الحجر الأسود؟ أنهي قبيلة أو النائب عن القبيلة باش يحط هك الحجر الأسود؟ وإذا بالقمر المنير صلى الله عليه وسلم يطل على القوم فينظرون إليه فيفرحون فيقولون هذا الذي يضع الحجر الأسود، إنه الصادق الأمين. لنعلم يا أيها الإخوة والأحبة أن الأخلاق والقيم قبل العلم قبل العمل، أن يكون لديك أخلاق وقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل المهمة كانت لديه هذه الأخلاق التي تشبع بها صلى الله عليه وسلم، كانت فيه هذه الأخلاق العظيمة والكبيرة، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي بعد بعثته استطاع أن يجمع في صف واحد بين بلال الحبشي وبين سلمان الفارسي وبين صهيب الرومي وبين أبي بكر القرشي، جمعهم صلى الله عليه وسلم في صف واحد
1: بقوة الأخلاق والقيم جمع بين جميع الأطراف، هذا الفارسي وهذا الحبشي وهذا الرومي وهذا العربي القرشي، أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع بينهم، كما آخى كما تعلمون بين الأوس والخزرج، كما آخى بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار، ليجعل من ذلك مقومات لبناء أمة، أمة متحضرة، أمة قائمة على معيار دقيق. ما هو الفرق الذي بيني وبينك؟ ما هو الفرق الذي بينك وبين جارك؟ ما هو الفرق بين الغني والفقير؟ ما هو الفرق بين العالم وغير العالم؟ ما هو الفرق بين الكبير والصغير؟ بين الرجل والمرأة؟ ما هو الفرق؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى هو السبيل الوحيد للتمايز. أينا أكثر تقوى؟ التقوى في القلب لا يعلمها إلا الله، ولكنها تترجم إلى عمل. فأينا أكثر عملا صالحا تظهر على جوارحنا، فذاك ترجمان لهذه التقوى التي تقبع في قلوبنا وفي صدورنا. أيها الإخوة والأحبة، نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيعنا الأول، ونحتفي به في كامل السنة، ونحتفي به كامل عمرنا. الاحتفاء الحقيقي أيها الإخوة هو أن نحيي سنته، هو أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، هو أن نسير على هداه، هو أن نقتفي أثره. عندما يدخل إلى بيته وأنت كيف تدخل إلى بيتك؟ عندما يأكل ويشرب وأنت كيف حالك عندما تأكل وتشرب؟ عندما يغضب في حالة الرضا وفي حالة الغضب، وأنت كيف حالك في الحالتين؟ في حالة الجوع وفي حالة الشبع، كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند الشبع وعند الجوع؟ عند المرض كيف كان صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنت كيف حالك عند المرض؟ عند الفاقة والاحتياج كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف حالك؟ عندما لا يحقق الإنسان هدفاً ما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين لم يحقق هدفاً ما، ولكن كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت كيف تتعامل عندما تفشل في تحقيق هدف؟ وكذلك أبناؤك ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ إذن هذا هو اقتداؤنا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي في هذا الشهر الكريم بميلاده صلوات الله وسلامه عليه، احتفاؤنا به محبته طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكيف حال محبتنا له صلى الله عليه وسلم؟ احنا اليوم لما نحب باتنا وماتنا، وهذا أمر مشروع وهذا أمر واجب وهذا فرض على الإنسان، على كل إنسان هذا فرض عين، أن تحب أباك وأمك وأن تقدر وأن تعترف بجميل الآباء والأمهات، هذا فرض علينا الكل. ولكن هل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ ما هو دليلك؟ تحب وليداتك وهذا أمر مشروع، كلنا نحب صغارنا ونموت على صغارنا، ولكن محبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نضعها على إحدى الكفتين، كفة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفة محبة الأبناء، أنا هي زعم لي توزن أكثر، محبتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلا محبتنا إلى لوليداتنا وصغيراتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن محبته، فقال: إيه نحبك ولكن نحب نفسي أكثر. قال: الآن لم يكتمل إيمانك يا عمر. في سهم اللحظة، لأنه يتعلم، لأنه يحب يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة وتوقيرا وعزة ومحبة وتقربا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلى قلبي حتى أنا يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن اكتمل إيمانك. هكا بشي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيماننا إحنا بهذا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، بهذا الذي عاش يتمه وفقره وحاجته، هذا الذي رعى الغنم، وهذا الذي تاجر بمال زوجته خديجة، هذا الذي عرف بالصادق الأمين، هذا الذي حكم بين كل القبائل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي التقى بالأمين جبريل عليه السلام، هذا الذي تلقى الوحي، هذا الذي نُكِّل به في مكة وظل فيها وهو يؤسس للعقيدة 13 سنة، هذا الذي غادر وهاجر مكة أم القرى إلى يثرب إلى المدينة المنورة وظل فيها والوحي يتنزل عليه 10 سنوات، والوحي يتنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكأنه يتابعه خطوة خطوة ويتابع أصحابه خطوة خطوة وفترة فترة، وهو يلاحقهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم، والقرآن يتنزل بأحكامه في المدينة المنورة حتى بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة التي تميزت إلى تاريخ الإنسانية اليوم بتلك الحضارة الإنسانية، وستظل شاهدة على الكوكب الأرضي وعلى الكون كله أنها حضارة إنسانية خدمت الإنسان ورفعت من قيمة الإنسان وقالت للمرأة إنك شقيقة الرجال، بعد أن كانت تباع في الأسواق وتشترى، رفع من قيمتها، رفع من قيمة الأطفال، رفع من قيمة الشباب، رفع من قيمة الشيوخ، رفع من قيمة العجائز، رفع من قيمة الإنسان. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رفع من قيمة المحبة التي بيننا، ورفع من قيمة التعاون فيما بيننا. هذا الذي صلى الله عليه وسلم الذي رفع هذه الأمة حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والبشر، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا أيها الإخوة، ونحن كما ذكرت أن الأمة احتفت وتحتفي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفاؤنا عندما نعود إلى بيوتنا، نعود إليها مبتسمين كما كان صلى الله عليه وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ادخل إلى بيتك وسلم من كان فيها، وإن كانت بدون إنسان سلم على نفسك، ادخل بالسلام، فإن الملائكة موجودة في بيتك، فسلم على نفسك وعلى الملائكة. ادخل إلى بيتك بالرحمة، ادخل إلى بيتك بالمحبة، ادخل إلى بيتك باللين والرفق، ادخل إلى بيتك لتترك بصمة الأب وبصمة الابن وبصمة الأم وبصمة البنت، البصمة المعروفة على كل مسلم أن يتركها في بيته بمحبة، ويتمناوا الرجوع متاعك، ويتمناوا الدخول متاعك، ويتمناوا الرؤية متاعك، مش هاوجاو أن يدخلوا لبيوتكم. فنريد أن ندخل إلى بيوتنا بمحبة وبابتسامة، وندخل إليها بأمان، وندخل إليها باستقامة، وندخل إليها بالمعروف حتى ننجح في بيوتنا وفي استقرارها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعط كلا منا سؤله بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وعينا دامعا، وجسما على البلاء صابرا. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل جور، ومن كل ظلم، ومن كل عدوان، ومن كل شر وسوء يا رب العالمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع السعيدية بباردو بإمامة الشيخ مراد العمدوني.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: ثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجية التربية إسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد غنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. أعلنت شركة النقل بالساحل في بلاغنا اليوم أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، وقد خصصت شركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية مفتوحة دون انقطاع من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، على أن يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك ليصبح 53 شباكا موزعين على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاثة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة دورية للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، وذلك تحت إشراف ولي الجهة كريم البرنجي. ختاما نذكر بأن بلدية المنستير تدعو كافة المتساكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية عدد 2 للاطلاع وإبداء الرأي حول الدراسة الموجزة لمشروع إحياء المركز العمراني القديم، وذلك يوم 31 من أوت الجاري على الساعة 9 صباحا بمقر البلدية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إشهار
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اذاعه المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
2: اوه الدار سخونه خي سكرتوا الكليماتيزور.
3: كليماتيزور باير
4: لا يخدم لاباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
0: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيف كيفك.
3: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برا خنحطها في 17.
4: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. وصلت فرق الحرس الوطني اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية تعبئة المزيد من سهارج المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على عدد من سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عمليات توزيع مياه الشرب معتمديات طبلبة بالمناستيرة وامساكا بسوسة والمجرم بزغوانة وفيوشانة ببن عروس ومارث بجابس ورقاء بسيدي بوزيدة وفوسانة بالقصرين وولاد سلامة بتستور والدهماني وقلعة سنان بتجروينة، بالإضافة إلى دوار جريدية ودوار ولاد أبو غانم وسيدي رابح بسقية سيدي يوسف. هذا ودع المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحظر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظامه وتجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء والاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكترونية في ظرف 5 أيام. أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم بمقر الوزارة عن أحداث منصة رقمية جديدة موحدة للوزارة ودخول حيز الاستغلال، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامجها للتحول الرقمية الهاتف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مختلف خدمات الوزارة. دوليا، قال مصدر لبناني مسؤول إن لبنان ينتظر تحديد الإدارة الأمريكية موعد جولة المفاوضات المقبلة في روما، مشيرا إلى أن تل أبيب تتعمد إضاعة الوقت والسعي لإبطاء مسار المفاوضات. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: عدلوا الموجة واسمعونا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زاد أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مشمسة كيما تونس. فما زاد بعض الدويات، وفما زاد الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويو الكلف؟ هو أول حاجة لازمنا نعديو عند طبيب باش يشخص الحالة، ولازم نعرفو اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في ديكريم بمضات ندهنو بيهم وإلا نجمو

0: نعاون بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم لتحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
1: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع توريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: تحية للزميلة ثريا علاج، نلتقي بها إن شاء الله يوم الاثنين المقبل في الموجة ورا موجة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد ليوم الجمعة 28 أوت 2026. من الآن إلى حدود 5 مساء أرجو أن ينال هذا اللقاء الرضا كل الرضا. بعد شوية بشكون لكم لقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في تقديم لفقرة حل البيبان. اليوم بشكون ليه زيارة إلى باجة، تحديدا لباب العين بباجة، ثم يكون اللقاء ككل جمعة مع الفنان المسرحي رمزي الإمام، ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد في الساعة الثانية، بعد موجز الساعة الرابعة، ثم سبور أنفو يكون لكم لقاء في فقرة ديما القدام. اليوم بشكون معكم يسرى خلف الله عن المراكب الشبابي بسوسة، في استضافة للدكتورة أسماء إسمهن السويسي بمناسبة إحراز على جائزة أطباء الجلد الشباب، ثم الموعد القار مع الصادق عمار في مش صحيح، وآخر لقاء بشيكون في فقرة على الخط. ضيفنا اليوم بشيكون السيد عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان التفاح بسبيبة، وفكرة حول الدورة 46 للمهرجان اللي انطلق من 25 من أوت الجاري ويتواصل إلى 10 من سبتمبر المقبلة. يرافقني خلال هذه الرحلة هيثم والناس عليا المنصوري، معكم محمد وليد الجاموسي، وأرجو أن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد تفرح انت دي نور العيون روحي وحياتي انت والعمر عليك يهون باش تزهد

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نأخذ اليوم باب آخر من أبواب باجة، وكما قلنا حبينا اليوم ننفتح على العديد من الأبواب بمختلف مدن الجمهورية عبر التاريخ. نرجع قلنا إلى أبواب باجة، ومن أشهر أبواب باجة كما قلنا باب العين، باب الجنايز، وباب السبعة، وباب السوق، وباب الجديد، وباب التوتة، وغيرها مما هو روماني وإسلامي. واليوم نشوفه مع بعضنا باب العين، وهو من أقدم الأبواب، تعود جذوره للفترة الرومانية، وتم تحويره في العصور الإسلامية، ويعرف أيضا باسم باب عين الشمس. الحقيقة هو مسلك سياحي وتم إعادة تهيئته. وحسب الباحث زهير بن يوسف، نقول باب العين، نقول أن تحت هذا المكان بلاد أخرى، وهو باب معروف، ونلقاه بحذاها معلم سيدي عبد القادر اللي هو أيقونة المعالم التاريخية الأثرية بباجة. والباب هذا يؤدي فيما يؤدي لتفرعاته إلى باب آخر مشهور، هو باب الزنايس اللي سبقنا وتعرضنا له. وباب العين كذلك مشهور بسبالته، سبالة معناها سبالة باب العين لأهل السبيل. ويمكن نتبع الرحلة هذه من باب العين على العديد من المواقع، وثم الحقيقة فيلم على اليوتيوب في موضع باجة تي في يحكي على الباب هذا جغرافيا وتاريخيا بصورة دقيقة وملهمة، واستفدت كثيرا من المعلومات التي تم عرضها. والصورة دائما هي أصدق من أي حجة أخرى. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ثلاثة وخمسة سمرة يا سمرة ويرافقني توا سي رمزي. مرحبا يا رمزي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي
0: وليد. شو رأيك في الغناية يا رمزي؟
1: أوه سمرة يا سمرة.
0: غناية مزيانة برشا.
1: مزيانة حلوة، يعطيك الصحة على
0: كله من
1: الفني.
0: الزمن الجميل.
1: من الزمن الجميل في إذاعتنا، إذاعة المنسيل الجميلة.
0: هذا هو
1: الحمد لله.
0: رمزي الإمام في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: كلمة ليك يا رمزي.
1: أخبار الفيسبوك: دجاجة نقرت فيلا فأردته قتيلا. أخبار الفيسبوك: حادث أليم تمثل في اصطدام دراجة نارية سونتروا بباخرة ركاب في عرض البحر وغرق الباخرة. أخبار الفيسبوك: في كرة القدم تونس تفوز بكأس العالم للمرة الخامسة. أخبار الفيسبوك: أحوال الطقس: زوابع رعدية وأمطار من الذهب والفضة تتساقط ومخاوف من الفيضانات. أخبار الفيسبوك: يا حامد يا حامد يا وليدي، قوم قوم، من هذا الهراح؟ هشومي هذا الكل نوم يا حامد. هم الفيسبوك، وين الفيسبوك؟ تحلم يا وليدي، تحلم فيسبوك يا وليدي. هو أبوك مسموح خلانا فاس ولا بيوش ولا بالا، مشى وخلانا نقري وولدي. أنا هذا ولدي نهار راح. ملا فيسبوك، ملا فيسبوك، هب العباد حيلات ولات ما عادش تعرف بعضها. يعيدوا على بعضهم بالفيسبوك، ها يعزيوا بعضهم بالفيسبوك. المرأة في بيت، في بيت الراجل، في بيت الطفل، في بيت، والفيسبوك في كل بيت. يكتبوا لبعضهم بالميسنجر: جيب لي الفطور. تكتب له: برا هونا في الكوجينة. المرأة قابلت راجلها في الكولوار تحسبه سارق وبدأت تعيط: سارق سارق. يخرج ولده يجري بالزلاط، ما عرفش بوه إلا ما استظهر له بطاقة تعريف. والله العظيم علاقة الإنسان بالفيسبوك ولات كيف علاقة الورد بالشوك، انفيتاسيون وبلوك. الدجاجة قدام الكرون تولي سردوك، بروفيلات الاسم علام يولي فاندام، مونير يولي موليير وهي ماشية. وفما هك الصفحات متاع نحب نعرس، نحب نعرس، نحب نعرس. إذا فاتك الترا كلمنا عروسك راهو جاء. منجية ومبروك، يتبدل اللوك، يولي الشعر أصفر والعينين خضر والزين محبوك. الاسم مادونا ومستر جوك. واحد صاحبي شاف تصويرة أنجيلا جولي في بروفيل، تضرب فيها إيه صايب أنجيلا جولي ولا مهلوس. بدا على الميسنجر: اكتب لي نكتب لك، اكتب لي نكتب لك. اش يخدم؟ قال لها: نخدم دهان. هو يخدم دهان. قال لها: نخدم رسام. اسمك؟ اسمي هزار. ويترب جوبية في الدار قلوا لي أنجيلا جولي، راجلي متوفي المرحوم كان علي حزار. أنا مرأة نكره الكبي ونحب راجل بالحنان مبي. قال لها: غدوة نجي نخطب يا حبي. بوكي نوار خذا العنوان وشد ثنية الدار، دق الباب خرجت له لابسة بنوار، قالت له: أنا هزار. شافها بقى مصدوم، قال لها: اسمي رجب، خرجت من الحبس اليوم، فماش أخبار جديدة على المرحوم. ملا فيسبوك، ملا فيسبوك، عمل علينا جوك الفيسبوك. ايه نعم عمل علينا جو. واحد بشا يخطب: اوه وليدي عندك دارة؟ لا ما عنديش توا دارة نسيبي. عندك شكربة؟ لا ما عنديش توا نسيبي. عندك شورثة جاية هك حاجة؟ لا ما عنديش توا نسيبي. عندك شكونت؟ عندي كونت فيسبوك. والله العظيم سوق، سوق ودلالة، سوق ودلالة الرجالة، سوق ودلالة، سوق ودلالة الفيسبوك. وأنا نقول الدواء مقطوع وهو منشر في الفيسبوك، كل واحد عمل نصبة على مواقع صفحات المواقع الاجتماعية، جميع الأمراض المستعصية الدواء عنده موجود. لا تخمم لا تحتار، الدواء من الفيسبوك يجيك للدار. اجري يا مدام، اجري يا مدام، اجري. عنا دواء ما تنجمش تمشي وما تنجمش تقوم، عنا للانفاس للركايب إذن وشوف العجائب. لا تخمم لا تحتار، ترجع صغيرة في نهار. بماذا للمشلول يقوم ينقص طول ما خبرنا عالمية ما عندك ما تقول في بماذة عجمية تشري زوز بكوات نعطيوك الثالث هدية. ألو ألو ألو شاركت بماذة عجمية بلاي عندي الوالدة بولونات ركيبها ملخية وجاتني أي نعم نعم وجاتني بماذة عجمية وجاتني بماذة عجمية ومركيب مرخية واللي تنقاسي في الأمراض الجلدية. مع تحيات المخابر الفيسبوكية. ملا فيسبوك ملا فيسبوك عنا مليان بالقلوب قلوب والكلاوي اللي تقول صباح الخير يبعث لك الإبهام ولا قلب يا ولدي صباح الخير. لا يبعث لك قلب. واحد يطلع بطلعة في الفيسبوك يابط عليه 3000 واحد يشكر وعشرة يسبوا. تحط أدوينة علمية ما يدروا بك حد. تحط أدوينة على عسل الفرفزو يولي يوفي مو في عسل الفرفزو. لا ينتج هو الفرفزو لا ينتج عسل ولا يرحى على البصل. تعمل تدوينة على الكورة يوليوا الكل كوارجية ولاعبين مع مارادونا ورنوا مع أنشيلوتي وقراو ومورينو. أخبار الميركاتو ليونيل ميسي يتعاقد مع فريق الصبارة الرياضية مدة العقد 20 عام. الحكم مهند يمضي عقدا عفوا اللاعب مهند يمضي عقدا طوله 3 سنوات بمبلغ قيمته 30 مليار من الدولارات التونسية. اللاعب قبل ما يتعاقد يتعدى على الديوانة الفيسبوكية وإذا تحب يرضى عليك أمك وبوك نقص من الفيسبوك وبعقلك أوزن الأخبار والناس اللي يجوك وإذا لقيت تتجو معاك مدعوك فما فلسة اسمها بلوك وين تحط نفسك تصيبها.
0: معقول جدا رمزي يعطيك الصحة. والفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك اللي قرب البعيد لكنه هزاد بعد القريب.
1: طواسي وليد الفيسبوك بصراحة زاد بعد القريب.
0: بالضبط
1: بعد
0: هي عائلة واحدة وما عادش يعرفوا بعضهم كل واحد عرفت تصنع ما يشبه بحالة من التوحد الاجتماعي في نواة الأسرة التونسية والأسرة بوجه عام. حاجة الحقيقة بقدر ما أنه الفيسبوك رأى فيه بعض الإيجابيات لكن بصراحة يعني سلبيات وأكثر بكثير.
1: لا سلبيات الفيسبوك بصراحة أكثر بكثير لا تعد. توا الشباب متاعنا أو الجيل متاعنا ولا ما نقوله إحنا فك الكلمة من باتشي
0: مطبع
1: مع الفيسبوك والانستغرام وديما فنشوفه تقاه متكي قاعد راقد فايق على مدوب ما يقوم يمشي على
0: تخلق يعني حالة من الخمول رمزي.
1: ياسر ياسر وما عادش نحسوا عنا هاك الحس هاك المجتمعي هاك المزيان اللي نتحطوا مع بعض هاك
0: اللمسة العاطفية الحقيقية
1: يعطيك الصحة. هذه فقدناها خاصة في الأعياد والمواسم اللي كنا نمشي ونجيو لبعضنا يقول لك هي سهلة تونا مساج في الفيسبوك يتعدى كل شيء.
0: بالضبط كما تقول أنت واحد تقول له صباح خير يبعث لك أسبوع
1: يبعث لك أسبوع ولا يبعث لك قلب
0: في أحسن الحالات كده يبدأ محظوظ
1: يبدأ محظوظ قلب ساعة لساعة يعمل روحه مراكش ولا يعني الحاجات هذوما بصراحة مش عارف يعني كيفاش نقولهم حل كيفاش يعني انه تحس عشان التكنولوجيا او العلم او الحاجات فين تزيد الدنيا تتطور فين نزيد ونبعد على بعضنا اكثر.
0: صحيح
1: شيء غريب.
0: وانت اثرت يعني لزوز قضايا ربما خطيره جدا يعني هو الاشهار المضلل والاخبار المضلله.
1: بالضبط موجود.
0: يعني بالنسبه للفيسبوك صار اداه فاعله وناجعه من اجل خلق يعني الأخبار المضلة وتضليل الرأي العام وتوجيهه بالطريقة الخاطئة.
1: ياسر وبصراحة فين نتصفح صفحات الفيسبوك نشوف فما حاجات يا رسول الله فما علماء فما أطباء تخدموا فما ناس وفما دكاترة يجيبوا لك الحل هما في الفيسبوك بسهولة تامة يبدأ يقرأ لك في موسوعات علمية ثم يجيك باش يشري له منتوج معين. معناها هنا يبدا ماشي معاك وبعدش يفقد المصداقيه نجم تقول نفقد فيه المصداقيه علاش اني كمواطن نجم تقول مثقف او واعي شويه يعني نقرا الاخبار بعقلي ما نقراش الأخبار بعينيا أو بوضنيا، نقراها بعقلي.
0: نعم.
1: كيجي يقول لك فما دواء معين للحاجة الفلانية ويبدأ لا ويبدأوا يذموا في بعضهم، هذا يذم في هذا، هذا يذم في هذا.
0: وساعات اسمعني يبدأوا الديباجة بتاعهم يبدأ بالقسم وكذا كذا وانا شنو
1: كذا.
0: يعني الحقيقة حاجة بالحق يعني مؤسفة ومقرفة.
1: مقرفة مقرفة مقرفة. أنت ودخلوا فما حاجة حاجة حاجة أخرى.
0: أي.
1: اللي يدخلوا مثلاً أسماء معروفة. أي. بالذكاء الاصطناعي يدخلوا للصوت متاعه ويحطوا التصوير متاعه وتخش عليه يتكلم وتقول قول هو يعمل في الإشهار.
0: بالضبط.
1: أنت إنسان تقع عنده مصداقية يحطوه بشي يمشيوا السلعة متاعه.
0: يعني أشياء يعني ترتقي إلى مرتبة الجرائم.
1: الجرائم.
0: اللي قاعدة تصير يعني بالحق. مل. حاجة أخرى رمزي كونه زاد الفيسبوك ولا منطلق يعني لظهور العديد من الشخصيات اللي ولات يعني مشهورة. وتقول أنت شنو الرصيد بتاعها العلمي والمعرفي وكذا ما تلقى فما حتى رصيد.
1: حتى شيء.
0: فقط ربما تكون عندها شوية مقبولية قدرة على الخطاب. يعني بمعنى آخر قاعدة تكرس يعني في أنماط بتاع شخصيات حولها قديش من نقطة تساؤل.
1: أي فما برشة برشة والعديد ولات هذه كل فيروس انتقلت. مانيش عارف عبادي يلوجوا على الشهرة أو يلوجوا على الواحد ما نعرفش على شيء لو على البوس.
0: وقول لك حاجة رمزي ومن أكثر القطاعات ربما اللي تم انتهاكها بالفيسبوك وبغيره يعني من وسائل التواصل الاجتماعي هما القطاع الإعلامي والصحفي. علاش؟ خاطر كل واحد يولي بالعدسة بتاع الهدف
1: هي هي.
0: قادر انه يولي صحفي وينقل الاخبار وكذا فهمت والصور اللي قاعد يتنقلها والفيديوهات وكل شيء تروج بطريقه كبيره برشا والا هي. هو ينتصب امام الكاميرا ويبدا يوجه في الخطاب ويوجه في الراي العام.
1: يعطيك الصح.
0: وشنو صيفته الله اعلم.
1: حتى شيء حتى شيء برشا برشا في كل القطاعات هذا في كل القطاعات نتبع الرياضه شويه يعني كل نهار يطلعوا لك نماذج معناتها تيك توكيه او نماذج نتاع فيسبوك في يحكيوا في الرياضه تقول بالحق انشيلوتي معناتها ما يلعبش معاهم ولينو ما ينجمهمش فهمت والناس تسمع فيهم وعاملين الفيات وهذيك هي منتوج من الناس ما قات ما تخدم هذيك هي اما فما بار كونتر فما اللي يهزوا البورتابل ويصوروا في حاجات نتاع نقولوا احنا ثقافيه او حاجات اللي تمس العقل بالحق فما اجتهادات تحس في العمل فما اجتهاد هذوما نجم نقولوا ناس نعزلوهم على على البقيه يعني
0: انا كما قلنا راه فما بعض الايجابيات لكن فما ايضا يعني بعض السلبيات وقطع نظر على كل شيء حبينا ولا كرهنا راهي المساله مرتبطه كثيرا يعني بالعقليه بتاعنا واحنا كيفاش نتعاملوا مع الآلة خطر حبينا ولا كرهنا الفيسبوك كيف وكيف بقية وسائل التواصل الاجتماعي نجموا نستفيدوا منه درجة كبيرة برشا برشا عباد يعني حتى فتحت يعني مشاريع من خلال الفيسبوك وتاجر وكذا يعني وآلية بتاع تجارة أنا نعتبرها يعني شرعية جدا يعني قادر أنك من خلال يعني بعض الأفكار الذكية قادر أنك يعني توفر نفسك يعني مورد حياة هذه حاجة ممتازة جدا لكن في الوجهة المقابلة فما إفراط وإلا سوء تقدير وإلا سوء تعامل مع الفيسبوك للأسف
1: موجود في الحالات هذوما تجارية نماذج تجارية بالخص قاموا يبدأوا يخدموا على ديزارتيكل نقولوا احنا كوميرسيال نتاع حاجات ويدخل في المنتوج ويبدا يوضح ويفسر ولكن للاسف يدخل في نهج اللي المنتوج الكلام نتاعه ماهوش صحيح دونك هنا فما برشا ناس
0: والناس تصدق. مشكلة الناس تصدق
1: ويشريوا وجيبوا وتوقع برشا مشاكل فما لا بعداش يقول لك هاتف مخاطبكم مغلق يعني صيب خير الاستخدام الوقت الحالي عملية تحيل يعني مقننة
0: والمشكلة رمزي راهم فماشك الرقابة الصارمة كيف ما نحكيه مثلا ربما على بعض المنتوجات يعني الطبية وهذا خطير جدا انه الناس يعني قاعدة تروج في انواع بتاع ادوية الله اعلم شنو هي مصادرها والا يحكيوا على اعشاب ويقدموا لك القيمة بتاعها وكذا لكن ما نعرفوش احنا الى اي مدى صدقية يعني ما يقولون
1: لكن في هذا الكل سيولي
0: يعني احنا نتسألوا يعني وين الرقابة
1: صحيت يعني هذا هو نتسألوا نقول وين الرقابة خيمة الرجل مسيب هكا يتكلم وحده معناها هاو دواء جبت لكم دواء وجبت لكم كذا ويداوي لا قريب مش يقولون معناتها يحيي يحيى يحيى الموتى معناها شيء غريب حاجة. والناس والناس والغريبة في العباد اللي يتصدق المواطن ماذا بينا.
0: ما أقول لك هو المريض راوي شد في قشة
1: شد في قشة
0: الإنسان يعني يبحث عن ملاذ كي يلقى إنسان يعني يعرف يحكي ويعرف كيفاش يقدم المنتوج بتاعه بطريقة ذكية وكذا نستمشي معك. لكن هنا لابد من الرقابة ولابد من الضرب على أيدي العابثين بصحة الإنسان.
1: أي وين الرقابة؟ ما إيش قاعد نشوف بصراحة في رقابة على الشيء هذا؟ يعني بارشة بارشة بارشة أرتيكلوات قاعدة تسيب في الفيسبوك، لا حسيب ولا رقيب. من هنا المواطن يكون هو أول حسيب الروح،
0: هذا
1: يعني يسيب الطب ويهم الناس في العلم وناس سنوات تقرأ يتبع لي في أرتيكل الله أعلم من جيه.
0: بالضبط كما أقولك هو المشكل مش في الفيسبوك وحده، المشكل الحقيقي هو في طريقة استعمالنا ليه. إذا استعملناه يعني بوعي يخدمنا، وإذا استعملناه بغير تفكير ينجم هو يتحكم فينا.
1: لا قاعد يتحكم في برشا برشا للأسف الشديد.
0: يعطيك الصحة رمزي، نتلقاو بك إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله. شوية أخرى نأخذ نغم ثم من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. نواصلوا حديثنا عن مهرجانات تونس، ونحكيه اليوم على مهرجان النسيج بقصر هلال اللي تأسس سنة 1984 في عهد وزير الشؤون الثقافية الراحل البشير بن سلامة، وبمبادرة من مؤسس الراحل علي الشنباح، باش يكون تظاهرة مميزة تجمع بين الجانب الثقافي والاقتصادي والتراثي، وتحتفي بالهوية الصناعية لمدينة قصر هلال باعتبارها عاصمة النسيج في تونس، وتحافظ في نفس الوقت على الموروث الحرفي العريق متاعها. ومن وقتها تميز المهرجان برشا خصوصيات استثنائية، أهمها كرنفال النسيج اللي يدور كل عام في شوارع المدينة، إلى جانب والناس

0: منظمة لسنوات، وهي تحول الملعب البلدي لكرة القدم إلى مسرح مؤقت مع نقل آلاف الكراسي في الليل قبل انطلاق العروض. وزاد شهد المهرجان عروض أزياء لبست فيها العارضات فساتين سهرة ثقيلة مصنوعة بالكامل من بقايا فضلات الأقمشة الصناعية وخيوط الجنس القاسية، وهو ما كان يخلي الحركة فوق الركح صعيبة برشا. ومن الطرائف الجديدة زاد إنه في دورة إسناء وفي سهرة المهرجان الترابية المبرمجة طلبت الهيئة من الجمهور يلبس اللباس الأبيض الكامل باش يكون المشهد العام متناسق مع أجواء العرض، كما كانت العروض الكوميدية اللي تنتقد بطريقة ساخرة مشاكل الماكينة وغلاء القماش تتحول إلى مادة ضحك العمال وأصحاب مصانع النسيج اللي كانوا يحضروا بكثرة. وبعد انقطاع دام 5 سنوات كاملة رجع المهرجان بقوة واستأنف نشاطه في الدورة 30 سنة 2025 باش يواصل المسيرة مع الدورة 31 في أوتا 2026 بميزانية وصلت لحوالي 320 ألف دينار مع برمجة عروض كبرى شارك فيها نخبة من الفنانين من بينهم مرتضى الفتيتي، لطفي بوشناقة، وطبعا العرض الصوفي الزيارة لسامي اللجمي وغيرهم من العروض الأخرى.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنيان أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموت التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ انطلاقها، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد غنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جامعة تونسين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 مليون دينار. أعلنت وحدة أعمال نقل المسافرين في مترو أحواز الساحل وشركة النقل بالساحل أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم 26 و2027 ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر القادم. وبالنسبة لمترو الساحل فقد تم تخصيص 6 نقاط بيع بالمحطة الرئيسية التالية: محطة سوسة باب جديد، ومحطة المنستيرة، محطة المكنين، ومحطة طبولبة، محطة المقالطة بقالطة، ومحطة المهدية. ينظم مجلس الأعمال التونسية الإفريقي فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي يوم السبت 12 من سبتمبر القادم بتونس العاصمة، ويندرج هذا الموعد في إطار حرص المجلس على مواصلة جهوده الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين، بما يسهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. دوليا، وفي اليوم 72 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 181 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير خارجية إيران عباس عرقجي جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بمذكرة التفاهم رغم فقدان الثقة بأمريكا والحذر منها، كما هدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بضرب المصالح الاقتصادية الأمريكية إذا استمر الحصار البحري. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، ميدالية فضية جينا منذ قليل في رياضة الجودو، أميمة البديوي ابنة المنستير تتمكن من الحصول على الفضية بعد ما وصلت للنهائي، لعبت ضد منافسة من تركيا ولكن ما تمكنتش من الفوز وتكتفي بالفضية، وإجمالا تعتبر مشاركة طيبة. كما أيضا اليوم منتخب الأولمبي تمكن من الترشح للدور النهائي، ترشح تاريخي بعد فوز مثير على المنتخب الإيطالي 3-1، منتخب كان خاسر بهدف مقابل صفر ولكن رجع وعدل في مناسبة أولى عن طريق علاء الدين دربيلي، ريان عني سجل هدف الثاني ووليد ذويب سجل هدف الثالث، وبالانتصار هذاك منتخبنا الوطني التونسي يلعب النهائي بعد غدو إن شاء الله بالتوفيق لنسور قرطاج في نهائي الألعاب البحر الأبيض المتوسط. على المستوى المحلي باش يكون الموعد نهاية هذا الأسبوع مع مقابلات بطولة الرابطة المحترفة، قلنا نعطيكم البرنامج والحكام. غدو في 4:30 النادي الإفريقي يواجه ملحم ممسوسة مباراة زفارة حسين بولعريس، في الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى تقدم سقيط الدير عبد السلام ماماني حكم المباراة في الفار دو سافر جنواتي، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي حكم حسن النيلي، في الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، النادي الصفيق ستارجي جرجيسي الحكم محمد علي قروية، وفي الفار البرتغالي برونو استيفيز. يوم الأحد الدفعة الثانية حسب البرنامج التالي وكيف كيف مع 4:30 انطلاق المقابلات، شبيبة العمران ترجي الرياضي حكم رئيسي سيف الورتيني، في الفار هيلدير ماليرو، نادي حمام الأنف نادي بنزرت الحكم أمير العيادي، وفي الفار البرتغالي استيفاز، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين مباراة زفارة فراج عبد اللهوي، في الفار أيمن النصري، والنجم الساحلي يتبارى مع نجم المتلوي مباراة حكم خليل الجريء، وفي الفار أسامة بن إسحاق. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي في إطار النافذة الرابعة من تصفيات التأهل إلى كأس العالم قطر 2027 باش يكون أيضا هذا المساء على موعد مع مقابلة مهمة تنطلق في حدود الساعة 7، يواجه من خلالها منتخب الكاميرون بعد فوز أول البارح كان على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56. ذكروا منتخب الكاميرون أيضا حقق فوز في المباراة الأولى على المنتخب النيجيري بنتيجة 78-62. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت عن عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي القادم يشجر يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار، قاعت الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم اللي باش تحتضن مراسم القرعة. نختم معكم بميركاتو كرة اليد، اللاعب أحمد بن نوري بعد تجربة مع ترجي الرياضي التونسي يعود إلى فريق الأم كرم المهدية، واللاعب عزمي حمودة يعزز صفوف النادي الإفريقي المنسق، وهو ابن مكرم المهدية في الأصل، يرجع من تجربة كانت مع فريق الشمال القطري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للغاية.

0: الرابعة وثلاثة دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة، الفقرة الموالية ديما القدام.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: واليوم معنا يسرى خلف الله عن المركب الشبابي بسوسة. مرحبا بك يسرى.
3: مرحبا بك سي وليد.
0: كالعادة يسرى تجي ومعك ضيف.
3: نعم.
0: أعطينا فكرة اليوم الاستضافة يسرى.
3: أي كالعادة سي وليد، في فقرة ديما القدام نحتفل كل مرة بنجاح تونسي جديد ونجاح يرفع اسم تونس في محفل دولي علمي، يأكد مرة أخرى أن الكفاءات التونسية الشابة قادرة على المنافسة والتألق دائما في أعلى المستويات. ضيفتنا اليوم عبر موجات إذاعة المنستير هي الدكتورة إسمهان السويسي، الطبيبة والباحثة في مجال الأمراض الجلدية، والتي حصلت على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 ضمن برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية الموجه لدعم الأطباء الشباب تحت شعار صحة الجلد من أجل العالم.
0: ممتاز جدا يسرى، مثل هذه النجاحات اللي نعم. احنا نحاولوا كيفاش باش نثمنوها وكيفاش انه نقدموها وكيفاش انه يعني قصص النجاح هذه انها تتقدم، خطر اكيد راهو قدوة بالنسبة للشباب ولغير الشباب.
3: نعم بالضبط،
0: يعني تونس ما احوجها لمثل هذه النجاحات
3: اكيد.
0: وتنضم لنا الدكتورة إسمهان السوسي. مرحبا بك دكتورة.
4: يعيشك، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ويشرفني أن نكون معكم اليوم.
0: شكرا لقبول دعوتنا، ومعك يسرى خلف الله.
3: مرحبا بك دكتورة إسمهان.
4: يعيشك، مرحبا بك، يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل أهلنا في المنسق.
3: شكرا لك، ألف مبروك قبل كل شيء هذه الجائزة.
4: يعيشك، يبارك فيك، ربي يفضلك وربي يحفظك.
3: أكيد
4: مبروك على تونس.
3: مبروك على تونس كما قلت دكتورة. أكيد وراء هذه الجائزة أكيد مسار طويل من العمل والجهد الدؤوب. كنت تحكينا كيفاش ساعة قبل كل شيء توقعت هذه الجائزة؟
0: خلنا نعرفوا بها ساعة يسرى. الجائزة هي جائزة تمنحها الرابطة الدولية لجمعية الأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا، مش هكا دكتورة؟
4: أي بالضبط.
0: أيوة.
4: هي جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية اللي هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، تنضوي تحتها 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد. كل جمعية من الجمعيات هذه تنجم ترشح طبيب شاب، يشترط أنه تكون مسيرته أقل من 15 سنة، وسنة بلغنا اللي كان فما عدد قياسي من الترشحات من أنحاء العالم. أنا رشحتني الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. الترشحات هذه يتم تدارسها في مجلس إدارة الرابطة، فما معايير صارمة فما مقاييس. المعيار الأساسي هو الإشعاع والإنجاز الدولي، كل ما قدمه الطبيب الشاب هذية على المستوى الدولي، والحمد لله توفيق من عند ربي لأنا فزت بها عن منطقة إفريقيا. الجائزة هذه تم إرسائها من 2007 على امتداد 20 سنة تقريبا، منحت فقط لـ30 طبيب شاب في العالم. هذه ثاني مرة اللي تمنح لإفريقيا وأول مرة في تونس. الحمد لله. دونك
0: كيف نحكيه على الشباب دكتورة، كنت قول لنا شنية الشريحة يعني إلى حدود 55 سنة مثلاً؟
4: لا، هي كما قلت لك يشترط باش نقوله اللي هو الطبيب شاب، يشترط أنه تكون مسيرته المهنية أقل من 15 سنة.
0: أي.
4: وشرط الثاني أنه ما يكونش خذي رتبة أستاذ. أنا أستاذة مبرزة حالياً. فهذوما الشرطين الأساسيين، ما يمشيوش بالعمر وإنما بالمسيرة المهنية. أنا مسيرة المهنية تمتد على 12 سنة، هذيك علاش كان من الممكن طبعا اني نتفسح، والحمد لله الجائزة هذه ان شاء الله نتسلمها رسميا في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للامراض الجلدية اللي يقام كل 4 سنوات. العام الجاي إن شاء الله في جوان 2027 سيكون في المكسيك إن شاء الله.
3: نعم دكتورة، برنامج الجمعية الدولية للأمراض الجلدية الشعار اللي يحمله هو صحة الجلد من أجل العالم. شعار كيف ما هذا ربما يخلينا نطرق الأسئلة أكبر من مجرد علاج مرض جلدي أو الاهتمام بالمظهر. كان تفسر لنا أكثر أبعاد هذا الشعار، هل هو يعني جزء من الصحة العامة يعني الاعتناء بالجلد، أو هو موضوع جمالي بحت؟
4: أي هو هذا بالضبط الموضوع، لأنه الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية كي تشوف هي تحشد مجهودات كل جمعيات الأمراض الجلدية لفائدة الصحة الجلدية في العالم. هذا هو دورها الأساسي، وهو تنفسر لكم لأنه هي تتمتع بعلاقة رسمية مع منظمة الصحة العالمية، مع الوماس، قلت لك هي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، ولذلك هي اللي تدافع على إدراج صحة الجلد ضمن السياسات الصحية العالمية، وهي اللي تعمل على أنه يكون ثم أفضل مستوى ممكن من صحة الجلد لجميع المرضى في العالم.
3: نعم.
4: وتهتم بشكل خاص بالمناطق محدودة الموارد باش توفر خدمات، من فما برامج وفما منح تعطيها لتحسين الخدمات في علاج الأمراض الجلدية. كذلك هي تساهم في تدريب الأطباء والعاملين الصحيين في المناطق هذوما، وكما قلت لك تحشد كل الجمعيات لصالح هدف مشترك هو تبادل الخبرات، وتشجع البحث العلمي زادة في الأمراض الجلدية، تدعم المبادرات للتعاون بين الجمعيات هي الكل في كل القارات، قلت لك هي 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد في كل العالم. تكافح الأمراض الجلدية ذات الأولوية كما الأمراض الجلدية المعدية، تنظم كذلك أيام تحفيزية وترفع الوعي المجتمعي لعديد الأمراض كما خاصة الأمراض اللي تأثر ياسر على الصحة النفسية كما الصدفية وغيرها من الأمراض، فيهم الكل أيام تحفيزية. في النهاية هي تعمل على أنه تكون فما تغطية شاملة للصحة الجلدية في العالم، مهما يكون الإنسان مكان إقامته ولا ظروفه الاقتصادية، تركيز مبدأ المساواة في تلقي الخدمات الجلدية هذه، وإنه نرجع لكلامك اللي هو مهم ياسر، هي إنها تعمل على إنه الأمراض طب الأمراض الجلدية يكون أولوية للصحة العامة العالمية، لأنه ماهوش تجميلي، والأمراض الجلدية راهو أمراض تنجم حتى تكون فيها خطر على حياة الإنسان، ولذلك ما هيش فقط المظهر الخارجي، صحيح هي عندها علاقة كبيرة بالصحة النفسية، والأمراض الجلدية يأثروا على الصحة النفسية والصحة النفسية تأثر على الجلد، صحيح، لكن أولا وأخيرا راهو الأمراض الجلدية فيها الأمراض المعدية، فيها الأمراض المزمنة، فيها أمراض خطيرة بأتم معنى الكلمة، فيها أورام خطيرة، فيها، لذلك الوظيفة الأساسية متاعها الرابطة العالمية الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية هي أنه كل جمعيات الأمراض الجلدية تعمل مع بعضها حتى نوصل لصحة أمراض جلدية شاملة ومتكافئة قدر الإمكان في العالم.
3: واضح دكتورة، وراء هذه الجائزة أكيد ثم مسار طويل من البحث والعمل والدراسة، شنو كانت أهم المحطات اللي مرت عليك في المسيرة متاعك الأكاديمية ووصلتك لهذا التتويج اليوم؟
4: أي هو الحقيقة الجائزة هذه جائزة لمشوار كامل، أنا مشواري بدأ في 2014 بحصولي على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية، ثم بديت مسيرتي الجامعية في 2015 بكلية الطب بتونس كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج الـ 12 سنة من العمل التأوق والمثابرة والاجتهاد والصبر، 12 سنة مارست فيهم في المستشفى العمومي التونسي وبصفة خاصة في مستشفى قوات الأمن الداخلي بالملطة ومستشفى الرابطة بتونس. تخصصت في مجالين أكاديميين مهمين ياسر في إطار أمراض الشعر، لأنه هذا تخصص الأساسي، وفي وسط أمراض الشعر تخصص في علم اسمه فحص الشعر بالمنظار ما يسمى بالتريكوسكوبي، وطب نفس أمراض الشعر ما يسمى بالسيكوتريكولوجي، كل ما يربط بين الطب النفسي وأمراض الشعر. وتونس اليوم بلد رائد في هذين التخصصين، وانا نحب نقول اللي خبرتي الكل اكتسبتها في المستشفى العمومي التونسي. اللي انا نحس بامتنان كبير ليه، لانه فيه درست وفيه تعلمت وفيه اكتسبت خبرتي كامله.
3: في رأيك دكتورة، لو تسمح، في رأيك لأنه الطبيب اليوم باش يتميز وباش ينجح، هل يكفي التكوين الأكاديمي الطبي بتاعه، وإلا لازم يكون عنده كذلك يكون باحث ومواكب للتكنولوجيا والتطورات العلمية الجديدة اللي تطرأ على ميدان الطب؟
4: هو بالنسبة للتكوين الأكاديمي بتاعنا هو تكوين ممتاز. بالنسبة للمستشفى العمومي التونسي نتاعنا هو كنز وذخر يجبنا نحافظ عليه ونطوره، لأنه الطبيب التونسي اللي يخدم في المستشفى العمومي التونسي بفضل الإطار اللي نخدمه فيه والأمراض اللي نتعرضوا لها واللي هي متنوعة ومختلفة، والخصائص التونسية في الأمراض زادة خصائص اللي تنجم تكون مختلفة عن بقية العالم. أنا بالنسبة لي البحوث اللي يلزمنا أن نمشي ولها تمشي في الاختصاصات، معناها التخصصات في كل علم. مثلا في الأمراض الجلد فما عديد التخصصات الفرعية. بالنسبة لي سر النجاح هو التخصصات الفرعية، أنه الإنسان ينكب على تخصص فرعي ويخدمه بطريقة معناها متميزة ومن خلال الممارسة المهنية. لأنه أنا راو في المسار متاعي أول ما بديت نتعرف على الصعيد الدولي بالأبحاث المنشورة، هذيك أول باب دخلت للمستوى.
3: وبعد هذا التتويج هل عندك أهداف قادمة إن شاء الله ومشاريع تعمل عليها؟
4: إن شاء الله. هو طبعا يلزم المزيد من العمل في إطار التخصصين متاعي، مزيد تطوير الاختصاصين هذوما في تونس في شمال إفريقيا وفي إفريقيا وفي العالم. طبعا العمل مع الأخصائيين في التوصيات الدولية اللي أنا خدمت معهم برشا، وفي كل ما هو معناه توصيات من ناحية الأدوية إلى آخره، هذاك مهم ياسر. فإن شاء الله المزيد اللي نأمله إن شاء الله إنه يكون مزيد من التعاون، مزيد من الأبحاث، ومزيد من العمل على تطوير الخدمات الصحية في تونس. وبردي كلمة أخيرة، نحب نشجع الأطباء والكفاءات التونسية على إنهم يقعدوا في تونس، والأطباء الشبان، لأنه إنهم يعطيوا ثقتهم في المستشفى التونسي ويعطيوا لبلادنا تونس لأنها في أمس الحاجة لنا، ولأنه ثم تشجيع. وكما قلت لك راهو إذا كان الإنسان ينطلق من العمل في المستشفى ومن الخصائص اللي نشوفوها في المستشفى، راهو نجم يشع عالميا. وأنا أشعيت انطلاقا من تونس ومن المستشفى العمومي التونسي، والحمد لله.
3: شكرا ليك دكتورة سماهين، إن شاء الله نتمنى لك كل مزيد من نجاحات وتتويجات على صعيدك المهني وكل بقية زملائك الأطباء.
4: شكرا ليك
0: إن شاء الله الجائزة هذه تفتح لك آفاق أخرى دكتورة إسمهان السويسي. كنا سعداء جدا بهذا اللقاء بمناسبة إحرازك على جائزة أطباء الجلد الشباب. إن شاء الله في مزيد النجاحات، ونلتقيك في مناسبات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
4: لقاء. شكرا.
0: شكرا ليك يسرى، يعطيك الصحة.
3: شكرا ليك سي وليد.
0: أنا إذا كان نحب نلخص المقابلة هذه في كلمة، نسترجع عن تلك العبارة الشهيرة التي تقول العالم يبدأ من قريتي، وهي تأكد وتعاود على أهمية الكون، العمل بتاعها والمسيرة بتاعها على الأقل يعني في مستوى الشغل، خدمتها في المستشفيات التونسية. وأيضا أني حتى دراستها كانت في الجامعة التونسية، هذه حاجة تشرف، يعطيك صحة يسرى على اختيار
3: ديك.
0: الضيف
3: شكرا ليك.
0: نلتقى بك إن شاء الله في يوم الخميس المقبل إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: أبا أبا أبا أبا أبا أبا أبا شنو هذا؟ ترى إيجا يا نوفل، إيجا عيش ولدي يقرأ لي بالصحيح، كأني ما عادش نفرز مليح. شد أقرأ لي شنية هذه؟
3: هذه الفاتورة متاع الأدوات المدرسية.
2: أدوات المدرسية باللازم نشوف الأرقام نحسيبها متاع الصيغة. ثبت تطلعش متاع صياغة أختك؟
3: لا لا، متاع الرجوع للمدرسة.
2: هذه شنية؟ هذه اللي بميتين وتسعين دينار.
3: هذيك كرتابل.
2: كرتابلة بميتين وتسعين دينار؟ جلد تمساح ولا دب أبيض؟ ترى ثبت تطلعوش شريط وتمساح حي، ما عندي فين باش الربيع وزيد ياكل برشا.
3: حتى انت يا بابا تي ثم أغلى منها.
2: أي جوب ربي رفقته بيا. تعرف بوك فاش كان يهز في كتبه في فيلية بتاع بلاستيك؟ تعرفها هيك الفيلية؟ سجيب وذانها بزوز دورو. خليك من بوك، أساتذتك اللي قريوا فيك واللي من جيلي كنا جنب لجنب بنفس الساك ونفس الطبلية ونفس التربقة.
3: شنية التربقة؟
2: الصندال، والباقي عنده سبادري غزالة.
3: هي عاد هذاك وقت وتوا وقت.
2: أي لا وقت، أي أعطاكم الوقت حتى هم أعطاهم الوقت زادا باش تولي الفخرة في المحفظة والحطة مش في الرأس. توا سامحني، الخدام اللي عنده ثلاثة يقرأوا يلزموا 900 دينار في المحافظ.
3: هوك ثم اللي أرخص برشا وكل قدير وقدره.
2: لا مش ولاد الناس الكل ولاد 9 أشهر. علاش التمييز والتفريق بين الصغيرات؟ علاش يحسسوا في الصغيرات اللي هما ما همش كيف كيف؟
3: اي بابا اش تحبهم يعملوا؟ يفرضوا على الناس سلعة واحدة؟ هذه تجارة ومنافسة حرة، وكل حد يحب يصنع حاجة مضخمة خير من غيره.
2: لا يا سي نوفل، هذا ينجم يجي في كل شيء إلا في المدرسة. وقت تبدأ الأمور متقاربة ما فيها بأس، أما وقت يولي يغلظ ركبة يغني تولي مش هي، والبيداغوجيا تبدأ من هنا.
3: هي ايش معنى؟ ما فهمتش اش تقصد بابا. شنو يلزم يتعمل باش يتحقق التفكير متاعك؟
2: سهل برشا، ما نشريهمش. اللي يسومه يفوت المعقول وامكانيات الزوالي خليه عند ماليه.
3: حتى اللي عنده لبس عليه؟
2: اي حتى اللي عنده لبس عليه ويدز فيهم بالركبة ما لقي فاش يولي المجتمع متضامن. واذا ماشي في بالك كرمت ولدك كيف شريت له حاجة طيارة خير من الناس، راك غلط، قاعد تضر فيه. وبربي سامحني، قداش تنجم تشد هالمحفظة؟ 5 6 سنين؟
3: تي لا بابا، كيف غيرها؟ إذا كملت العام راهي بنت ناس.
2: تقول أنت الاسم العالي ولا؟
3: بالضبط، كينك حاضر.
2: ملا عليه وليدي، عندك عليه بونتو، متشمد فيه. تعرف إيش معناتها 300 دينار؟ معناها 3 شهرية وميزال الشيء القدام. ترى أقرأ لي هذه شنيه.
3: هذوكم 5 كراسات، الوحدة ب25 دينار، وهذا تروس ب30، وهذا
2: يزي فيه البركة. أمشي للأخر طول. أيوة الجملة قداش؟ 625 دينار.
3: هي وما تنساش بابا اللي ما زلت ما شريتش الدبش، وخاصة السبادري غالي شوية.
2: قداش؟
3: أسوأ من 100 للـ5.
2: لا 100 ناخذ ولدي متاع الـ5.
3: عيشك بابا.
2: اي زيد شوف اش ناقصك فرد مرة.
3: تو نقيدهم ونعمل الحسبة. وهوكا ما تنساش فلوس ليتود وكهو، ومع شوية مصروف يومي وكهو.
2: لا موش كهو، مازال السوق وقتاش؟
3: غدو.
2: يقوم الصباح بكري، صوتك باهي ما حطني في برويتا وهز دلل عليا بيعني اكاو عمناول بعد شفشاقة الكرابة السنة ما عاد عندي منبيع. هز بيعني وظهر لي نجيب حاجة كبيرة تفدوفة تعاون حتى بكراسة ولا باكو ستيلوات. وربي نوب بالشاري.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
4: ما فقتش كي تغير حالي متطوع دخلت الغابة كبرت الدنيا على خيالي وليت كيفك يا بابا. ما فقتش كي تغير حالي صغير على كتافك نطير وحتى حكاية ما تحيرني. لقيت روحي في طريق نسير واقع الدنيا يأمرني يأمر ينهي كما يحب هو اللي يحكم في أحلامي. لا ناقف لا نحس تعب مسؤول أولادي قدامي. أول شي بضحكت عليها من غدوة كثرت شيباتي نجري وفي لحظة نغطيها في بالي نطول في حياتي. يركض بي فرص صيامي وأحلامي تصبح أوهام نكتب غناية وكلامي تتأكد منه العوام. نفنى ويكبر ولدي الغالي يحفظ الغناية وموالي ويجيني ويغنيها لي. ما فقتش كي تغير حالي. ما فقتش كي تغير حالي متطوع دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي متطوع دخلت الغابة. ما فقتش كي تغير حالي.

0: وما فقتش.
1: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة مواصلين في الموجة وراء موجة، مباشرة إلى فقرة على الخط.
2: الخط.
1: وسعادة جدا أن تكون وجهتنا إلى القصرين وتحديدا إلى سبيبة، باش يكون ضيفنا السيد عبد الوهاب الزروقي مدير مهرجان التفاح بسبيبة، باش يقدم لنا فكرة حول الدورة 46 للمهرجان اللي انطلق من 25 أوت الجاري ويتواصل إلى 10 سبتمبر المقبل. مرحبا بك سي عبد الوهاب.
3: مرحبا بذات المستير مساء التفاح.
1: شكرا لك لقبول دعوتنا سي عبد الوهاب.
3: شكرا.
1: ما شاء الله اليوم سبيبة تعيش على وقع الدورة 46 من مهرجان التفاح، وهذه أكيد محطة مهمة في تاريخ المهرجان. حبيت نسأل سي عبد الوهاب أول سؤال، شنو السر وراء الديمومة واستمرارية مهرجان التفاح بسبيبة؟
3: والله هو السر أنه عنده ميزة في مهرجان التفاح بسبيبة، أنه عنده الجانب الثقافي ثم الجانب الاقتصادي، يمس الحياة الاقتصادية للمواطن العادي. إذن هو فيها جزء ينطلق منذ انطلاق تحديد المهرجان يوم 25 أوت، سنة تأخر شوي لأنه قبل كنا ننطلق حتى 10 أوت، نظرا لأنه التقلبات المناخية معناها التفاح مازال ما حضرش، فأين أنه ننطلق يوم 25 إلى 10 سبتمبر.
1: أيوة، شنو اللي خلى المهرجان ما شاء الله هي الدورة 46، هذه الديمومة والاستمرارية يعني حاجة ممتازة جدا، أنه يعني المهرجان يعني يتواصل يعني إلى مثل هذا يعني السنوات، طيلة هذه السنوات
3: هو دائم بدوام منتوج التفاح. لأنه منتوج شجرة التفاحة هي أصبحت من التراث المادي ولا مادي، هي منذ الستينات أو ما قبلها، منذ ما قبل الستينات، لكن هو في سنة 1962 كان عندنا معتمد اسمه المرحوم عبد الله بشير. هو اللي هو حسب ما مشينا بحذاه المستير وكرمناه، يقول لي رو أنا صاحبي زعيم حبيب ورقيبة بعثني كلفني باش ننجح مشروع تفاح، لأنه الأبحاث والتجارب أثبت أنه التفاح معناها المناخ والتراب والماء ما ينجح كان في سبيبة. وهذاك علاش قال لي راني أنا نزرع في النهار، هو الإدارة تاع الفلاحة، والفلاح ينحي في الليل ويرميه. معناها خاطر هو كان مخ من التفاح، كان فيه مرض كان تسمع بيها، فما الوخم تاع التفاح. كان ساعات يمرض الفلاح، يمرض المواطنين، لأنه بمعناها بإصرار من إدارة الفلاحة وساعتها السيد معتمد أصر أنه ونجح في ترسيم في هو حسب الخارطة الفلاحية اللي يعملها زعيم حبيب بورقيبة ومن معه، أنه التفاح له مستقبل في سبيبة، سبيبة بالذات، وكان لهم ذلك. وأثبت التاريخ أنه التفاح صاحب الجودة، و1900 2010 سامحني قدمنا في العلامة المميزة لتفاح سبيبة وتحصلنا عليها، وأصبح تفاح سبيبة يحمل العلامة المميزة لتثبيت الأصل.
1: ممتاز جدا. هو المهرجان يظهر لي يقترن مع موسم الجني التفاح، هكا ولا؟
3: يعطيك الصحة، لأنه من بين من بين المراحل هو أعطى إشارة انطلاق موسم جني التفاح، اللي عادة يكون السيد وزير الفلاحة يعني معناها يشرف عليها. هذا من ضمن مراحل معناها تاع المهرجان.
1: وتولى المهرجان انطلق نهار 25 ويتواصل حتى نهار 10 سبتمبر، يعني البرنامج مش مقتصر على أيام قليلة، يمتد على أكثر من أسبوعين. حبيت نعرف، أحكينا شوية على البدايات وانطلاقات المهرجان، شنو الأجواء عندكم مدى الإقبال؟
3: المهرجان انطلق يوم 25 أوت، على مرار العادة كنا ننطلق بالافتتاح وعروض، أثناء رأينا أنه العروض وإعطاء إشارة موسم انطلاق تكون يوم 1 سبتمبر.
1: أيوة.
3: بدينا بعرض موسيقي تراثي بعنوان المرود، هو عرض جهوي الحقيقة وعمل ممتاز، جمهور شيخ معاه.
1: هذا
3: يوم 25 أوت في الليلة ذيك قص علينا الضوء.
1: أيوة.
3: معناها ثم شوية تمل من الجمهور لأنه حتى بغير معناها كهرباء،
1: ثم شوية تفاهم
3: لا تفاهم وواسط الفرقة بدون آلات، بدون
1: مضخمة صوت.
3: مضخمة صوت. تعدينا لل 26 إلى هو أخذتك شوي في الحديث، هو معناها بدراسة دقيقة.
1: أيوة.
3: جانب الأطفال، جانب معناها العائلات، جانب الشباب، وسهرة كبرى للناس كل. بدينا بالعرض التراث والموسيقى التراثية بعنوان المرد يوم 25. يوم 26 نصيب الأطفال، سلك للأطفال والعائلات عالم الخيال لمجموعة باباروني، وهو لقى رواج معناها كبير ياسر. الوليدات تفاعلوا معاه وعدوا ليلة باهية. بعد بدأت المواجهات نتاع انقطاع التيار الكهربائي، مشكور السيد الوالي بعث لنا معناها مولد كهربائي من عند الفلاحة، سهرنا به البارح وباش يبقى معنا طوال معناها الأسبوع الأيامات هذه. مشكور، احنا نعمل معنا حاجة نشكوه.
1: هذا هو
3: مشكور، يعطيه الصحة. عرض جعفر القاسمي البارح بسي، عنوان بسي، كان الحضور جد مشرف. المسرحية راقت رواج كبير ياسر. إن شاء الله الليلة 28 أوت عندنا في ضمن المهرجان، عندنا مهرجان الشباب، مهرجان الشباب.
1: أيوة.
3: بالقصرين، هو تحت شرف وزارة الرياضة والشباب والرياضة، هو انكليف المهرجان حطيناه معناها، هو تنشيط في معناها المساحات الخضراء. ثم سهرة في مسرح الهواء الطلق، سهرات فيها رياضات دفاعية وفيها معناها تدخلات موسيقية من أفراد من شيخ القصري.
1: هو الواضح كونه الشباب جزء أساسي يعني في المهرجان هذايا، ومش ممكن يعني نعملوا تظاهرة كبيرة كما مهرجان التفاح ونخليه الشباب على الهامش. بصراحة حبيت نزيد ندقق معك بالنسبة ليوم غرة سبتمبر سي عبد الوهاب، باش يتم افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي.
3: نعم.
1: كان تحكينا شوية على استعداداتكم للمعرض هذايا، المشاركين فيه، شنو المنتوجات؟
3: هو عرض معناها تراثي مادي ولا مادي، يجمع بين تتداخل معناها الومضات والفقرات في بعضها لتثبيت معناها منتوج التفاح بسبيبة وأنواع المنتوجات الأخرى بولاية القصرين. في عروض فروسية ومجولات، في ورشات تراثية لتكمين التراث المادي ولا مادي، هم معارض معناها أزياء، ثم معارض صناعة تقليدية، ثم معارض أكلات شعبية، ثم معناها عديد الفقرات الفلكلورية، شهور الفرق الشعبية. على الأقل السنة معناها موسم صعيب شوي، بين قوسين معناها قبلة على جبين كل فلاح نجح موسم التفاح السنة، لأنه بصراحة هو ظروف مناخية خارج إطار الناس كل، لأنه الفلاح أصر وما تعرفش في درجة 45 العباد تخدم، ماهيش مش اللي يجي يخدمها. إذا نشوفه في المعرض برشا أنواع جيدة ذات جودة وكم وكيف.
1: بالنسبة للعروض الفنية والثقافية هي تونسية صرف، فماش يعني عروض عربية ولا أجنبية؟
3: لا، تونسية، ديما نحكوا على التونسي وعلى المحلي، الجهوي المحلي، محلي الجهوي.
1: ما عندكمش طموح كونه يولي مهرجان دولي ربما في المستقبل؟
3: نحن شوف، احنا عندنا ما عندناش طموح، عندنا أكثر من طموح. نحاولوا باش كل مرة نقدموا خطوة بشوي بشوي، إن شاء الله نوصل أنه تولي عندنا. وكانت عندنا عروض أجنبية، وكانت عندنا مشاركين في المعرض أجنبيين من جميع الدول. نظرا للظروف الإخرانية معناها تقلصت شوي، إن شاء الله نخدمه على أنها بشترجع الأمور ذيك الكل.
1: وبالنسبة للزوار من خارج سبيبة ومن خارج القصرين، فماشي رسالة تحب توصلها لهم سي عبد الوهاب؟
3: رسالة أنهم شوف، احنا المدة اللي فاتت عندنا على شبكات التواصل الاجتماعي فما مشكلة في سبيبة وقعت. المشكلة ذيك ما هيش سبيبة، مشكلة على جنب كما في جميع مناطق تراب الجمهورية، هي عابرة من العوابر نشط راحة. احنا نحب نرحبوا بكل ضيوف عندنا، ناس معناها تجي تاخذ عندنا التفاح تقيم هنا لمدة من مستير من سويسرا من صفاقس من تونس من نابل من جميع تراب الجمهورية، يجوا ياخذوا التفاح ويهزوه للمخازن التبريد اللي عندهم غادي، يلقوا كان الاستقبال الحسن والكرم من أهالي سبيبة،
1: وإن شاء الله يلقوا زاد الأسعار المناسبة.
3: بالطبيعة الأسعار
1: فما أسعار تفاضلية من ليه؟
3: الأسعار تفاضلية ومناسبة. أنا بالنسبة للسناء
1: أيوة، شوف
3: بالنسبة للسناء أولا الكميات ما هيش كبيرة وعلاش قلت لك أنا نحيي كل فلاح نجح الموسم، فرح لو أنت فلاح يجيب جروب يمشي يشري جروب ينقذ الموسم، مش فلاح عدد كبير بتاع فلاح.
1: ايوه
3: خلف اللي في معناها كيف دار ضوء القص جاب الشركات خدمته الطاقه الشمسيه،
1: ايوه
3: معناها نجح الموسم.

وجه تحية للزملاء اللي رافقوني هذا المساء، هيثم والناس، علي المنصوري، من أنا محمد وليد جاموسي. أرجو لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة من صورة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في

0: قطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحظر لتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند ضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب تعرض لأشعة الشمس والاحتماء منها في الأماكن المظللة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر أغنيان أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التنزيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها، مشيرا إلى تنزيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام. كما شدد أغنية على أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي. يهدف إعداد المخطط الاستراتيجي للديوان للفترة 26-2030 إلى تطوير آليات وأساليب العمل الديواني وتدعيم الرقمنة وتحسين ظروف العمل وجودة الخدمات، وذلك في إطار رؤية تقوم على إرساء ديوانة ناجعة ومتطورة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن. بشأن الدولي، أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة في هذا البلد حتى الآن إلى 60 منطقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء
0: العزيزة بلادي.
3: العزيزة بلادي.
0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
3: نجوى المهري.
4: مساء الخير، مساء النور، مساء العزيزة بلادي. رغم الظروف، رغم انفراج على مستوى درجات الحرارة، إلا إنها عزيزة وغالية بلادي. رغم إنه الإشكاليات اللي قاعدة تصير على مستوى الاجتماعي، إلا وأنها عزيزة وغالية بلادي. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 5:05 على موجات إذاعة المنستير، العزيزة بلادي ترجع معكم كالعادة لمواصلة اللقاء والحديث دائما على كل ما يخص القطاع السياحي في تونس. القطاع السياحي في تونس اليوم يستعد، خاصة استعدادات كبيرة، لاستقبال إن شاء الله السنة القادمة، سنة 2027، تونس عاصمة للسياحة العربية. باش نشتغلوا على هذا القطاع، على الكرونو هذا بالذات إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام، وفي العزيزة بلادي تبقى ديما منورة بإذن الله. السياحة العلمية، السياحة العلمية موضوع حصتنا في هذا المساء مع الخبراء، مع المختصين، مع الدكاترة بالطبيعة اللي باش يكونوا معنا في هذا اللقاء، إن كان بالحضور أو عبر الهاتف. السياحة العلمية اللي هي نمط سياحي يجمع ما بين السفر والتعلم واكتشاف العلوم والتكنولوجيا والطبيعة والآثار من خلال زيارة المتاحف العلمية، المواقع الأثرية، مراكز البحث، المحميات، أيضا المحميات الطبيعية، الجامعات، المراصد، والمشاركة في الورشات والأنشطة العلمية، وخاصة تبادل الطلب. تبادل الطلبة بين الدول بالطبيعة اللي هو عنده بصمة كبيرة برشا في السياحة العلمية طبعا. وتونس عندها باع وذراع في الإطار هذايا، إمكانات جيدة لهذا النوع من السياحة بفضل تنوعها الطبيعي الحضاري، وجود شبكة من مؤسسات البحث العلمي، المتاحف، المواقع الأثرية. أيضا ضمن منظومة البحث العلمي التونسية مئات مخابر البحث ومراكز متخصصة في مجالات متعددة. على كل اليوم باش نسلطوا الأضواء على السياحة العلمية، دورها الاقتصادي الاجتماعي، ودورها خاصة في تطوير البحث العلمي، الأثر الاقتصادي والعلمي مع الخبراء، باش يكون النقاش اليوم. مرحبا بكم الناس الكل من الآن وحتى الساعة 7 مساء. أهلا هيثم وناس، علي المنصوري، نجوى المهدي، صخيري، تقول لكم حللتم. أهلا في العزيزة بلادي.

0: 5:11 على موجة إذاعة المنستير. هذه العزيزة بلادي، مرحبا بكم الناس الكل. كما ذكرت منذ قليل وفي المقدمة، السياحة العلمية تدخل في إطار السياحة البديلة في تونس، السياحة المستدامة، السياحة نقول مش التقليدية، سياحة البحر والشواطئ. السياحة العلمية دورها الاقتصادي، دورها الاجتماعي، دورها أيضا في تطوير البحث العلمي، الأثر متاعها كما قلنا على المجال الاقتصادي والعلمي وتونس. اليوم كي نحكيه على السياحة العلمية كما قلنا منذ قليل عند باع وذراع، ضيوفي نحييهم مرحبا كما تعودتوا، الأستاذ محمد دهلال الخبير السياحي، مرحبا بك أستاذنا.
1: أهلا
0: وسهلا، نورنا يعني بعد غيبة، احنا ديما نعملوا ترتيحة هيك.
1: ستر الله وبالله. بالمناسبة نتمنى الشفاء العاجل لزميلي وصديقي سي رؤوف الغديرة، ديما يستقبلني بالابتسامة متاعه، ديما بالتشجيعات متاعه، ولا خلى بلاصته
0: بالمتابعة زيادة.
1: اي بالمتابعة دائما معناتها بلاصته في الإذاعة، وإن شاء الله يرجعنا في أقرب وقت. بصحة جيدة إن شاء الله.
0: نقول أهلا وسهلا بالأستاذ والبروفيسور محمد صالح حرز الله، هو مؤسس مكتب البرنامج الوطني إسماس في تونس. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا في إذاعة المنستير.
2: بارك الله فيك وشكرا على الدعوة.
0: عيشك أستاذنا، مرحبا. كما قلنا السياحة العلمية أستاذ، اليوم موضوعنا موضوع أنا نقول دسم، موضوع معناه نجم نحكي فيه في البريود هذه، خاصة الفترة هذه بالذات، وإحنا نستقبل سنة دراسية جديدة إن شاء الله،
1: وإحنا سنة جامعية جديدة.
0: سنة جامعية جديدة، ماذا نستطيع القول؟
1: قبل كل شيء السياحة العلمية هي نوع من السياحة يهدف إلى التعلم، معناتها الإنسان يتنقل باش يتعلم واكتساب المعرفة العلمية من خلال زيارة أماكن مؤسسات ذات قيمة علمية مثل الجامعات والمتاحف والمراصد الفلكية والمختبرات والمحميات الطبيعية والمواقع الجيولوجية والأثرية. من أهم أهدافها هي في الحقيقة نشر الثقافة والمعرفة العلمية. الناس اللي تخرج دي سيمينار ولا تخرج دي كونغري صحيح بيجي يقدموا خدمة باش يعرفوا الناس على خدمتهم، ولازم نزاد باش يتلقاو معرفه، شوفوا الناس فين وصلت ويصير النقاش انسيدسويت، تعرف على الاكتشافات والابتكارات العلميه، شوفوا شنو جديد راه في كل تنقل، راه فما معرفه، فما تلقي جديد. زياره المواقع والمؤسسات ومكتبات مرتبطه بالبحث العلمي، وتشجيع الطلاب والباحثين على التعلم والاكتشاف. شوف راه طالب يخرج لبرا راه يعتبر سائح. فما ياسر بلدان اوروبيه تستغل في الجامعات نتاعها باش تنمي السياحه هذه وتدخل ياسر مداخل كما فرنسا كما لونجليتير. تو سي محمد صالح حرز الله يحكينا على الاكزامبل نتاع لونجليتير، احنا بيدنا كنا سواح راهو. انت في الدنمارك سي محمد صالح كنت سياح، يحسبوك انك كنت في فرنسا، كنت نعمل في الماستر نتاعنا دكتوراه، كانوا يعتبرونا سواح، وكانوا معناتها بالنسبه لهم
0: يعاملوكم كسياح، يعني يعاملوكم المعامله
1: لخاطر فما فلوس. فلوس. الهدف الآخر تشجيع الطلاب والباحثين، قلنا على التعلم والاكتشاف، الجمع بين السفر والترفيه والتعلم. دونك راهو صحيح إنسان باش يمشي يتعلم باش يمشي يقرأ، ولكن زاد باش يترفه يبدل الجو، ولكن باش يتعرف على بلاد أخرى
0: ويكتشفها
1: وثقافة أخرى،
0: يكتشف ثقافة
1: ونمط جديد وزاد طريقة تعليم جديدة. راهو صحيح باش يتعلم، ولكن الاحتكاك زاد عنده أهمية كبيرة. شوف في التعريف المنظم العالمي للسياحة، السائح هو شكون؟ هو من يتغيب على مقر سكنه أكثر من 24 ساعة. ولكن الموتيفاسيون الدافع شنو؟ نجم يكون الترفيه، نجم يكون الراحة، المداوات الناس باش تداوي، راهو الداوي يعتبره سائح. زاد الحج، الحجيج معناتها يعتبرهم سواح. راهي اللي هو نتاعها عامله ديفينيسيون باش معناتها تسهل الاستاتستيك نتاعها، الاحتساب نتاعها. بالنسبه لهم اي واحد يجيب فلوس راهو سائح. زاد كيف العمل معناتها دي زون دافير باش يعملوا، باش يعملوا دي رونكونتر دي سيمينار دي كونغري، سيني ان كونترا باش يصح على كونترا. زاد كيف التعلم، نقولوا التعلم باش يمشي يقرا يعمل ماستر يعمل دكتوراه، ولا زاد كيف باش يعمل استاج ديتود، ولا استاج دو ترافاي، ولا استاج دي لونغ، ولا زاد كيف باش يحضر، باش يحضر يحضر في السيمينار، باش يعمل كونغري انسي دو سويت. أصل السياحة نجوى في القرن 17 و18 شكون عملوها؟ عملوها تلامذة.
0: تلامذة يعني انطلقت السياحة
1: نعم. جابه لي زونغلي. شكون اول سواح هما لي جون ارستقراط فهمتني؟ عائلاتهم يا بعضهم بيعملوا جولة كبيرة في أوروبا، يقعدوا الصيف كامل يعملوا في جولة في أوروبا، وكي يمشيوا البلايس اللي عندها قيمة تاريخية وقيمة حضارية كما روما كما أثينا، هما راهم الأوروبيين كيفاش تطوروا وكيفاش عملوا حضارة، رجعوا للتراث نتاعهم العلمي والتراث الفلسفي روما وأثينا، ولكن كي قريهم على روما وأثينا يهزوهم سيرو بلاس. يهزوهم سيرو بلاس هكاك، ولات يقولوا لهم لي توريست الطلبه هذوك اللي هزوهم للرحلات بشويه بشويه الكلمه دخلت الفرنساوي من الانجليزي دخلت الفرنساوي، ولا سميوا كل من هو يخرج معناتها للسياحه يقولوا له توريست، ولكن اصلا بدات مع الطلبه هذوم. يقولوا السياحه هي في الاساس تعليميه وثقافيه في تراثنا الاسلامي. قال الامام الشافعي، اسمع اش قال، تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر في الأسفار خمس فوائد. تفريج هم باش تفرهد راهو سفر يفرهد راهو به الصحة.
0: هذا هو السفر يفرهد، وإحنا حكينا معنا في الإطار هذايا سياحة
1: واكتساب ومعيشة. إذا ضاقت بك الدنيا تنجم تخدم في بلاصة أخرى باش معناتها تكتسب المعيشة نتاعك، وعلم علم فما علم زادة، فما الناس تسافر للعلم والأدب معناتها باش يشوف أخلاقية جدد ثقافات جدد وصحبة ماجد. شكون ما صحبة الماجد؟ شكون الماجد؟ الماجد بالعلم، معناتها باش تعرف ناس عندها علم عندها معناتها كي يقولوا ماجد معناتها خلى أثر للإنسانية وخلى أثر للبشر. كذلك الرجل هذايا الإمام الشافعي عنده معناتها حكمة كبيرة، يقول لك سافر تجد عوضا عن من تفارق، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطيب. معناتها الماء إذا ما يجريش راهو باش يفسد، راهو حياة الإنسان
0: في الماء
1: حياة الإنسان حياة الإنسان بالله خلينا كمان حياة الإنسان معناتها مربوطة بالحركية. والأسد ولولا فراق الأرض ما افترس، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. معناتها حياتنا مبنية على الحركية، ما تنجم تقدم في الدنيا علميا ولا حتى
0: إلا ما تخرج ولا ما تشوف ولا ما كما قال تفتح مجال لروحك، معناها مجال كبير برشا بتشوف ثقافات العالم ثقافات الناس، حتى ما عندكش معناها اللي مويان باش تنجم تسافر على قليلة، سافر عبر الكتاب عبر تصفح المجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي توا عبر الانترنت اللي تنجم تدخل أي بلاد معناها من الباب الكبير. فخلينا أستاذنا نحكيه على السياحة العلمية في تونس وفي العالم. احنا من السياحات كما قلنا البديلة اللي نجموا معناها نستغلوها على طول العام على طول العام يعني. فالسياحة او اهم مجالاتها السياحة العلمية في تونس شو نجموا نحكي؟
2: في الواقع اختلف شوية مع زميلي وصديقي محمد
0: هلال، ليه الاختلاف الاختلاف الايجابي
2: في التسمية يعني، هو نعرفه انه مختص في السياحة. ما يسمى بالسياحة العلمية في الكوميسيون اوروبيان في الدوكيومونتاسيون تاع البروجي اوروبيان وتسمى بالتنقل الاكاديمي الموبيليتي اكاديميك اللي هي تاخذ شكلين، شكل الموبيليتي اكاديميك للطلبة والموبيليتي اكاديميك للأسد. والموبيليتي اكاديميك والتعليم بصفة عامة، وتم بعد نتعرضوا لبعض التفاصيل اللي تهم مختلف أشكال موبيليتي كما قدمها الأستاذ محمد هليل. الموبيليتي أكاديميك في بريطانيا كما أشار زميلي هي تساهم في الاقتصاد البريطاني. في بريطانيا قرابة 40 مليار جنيه استرليني المساهمة سنوية للطلب الأجانب في اقتصاد بريطانيا. والطلب الأجانب يساهموا تقريبا 85% من تكاليف التعليم العالي في بريطانيا. وبالطبع الطلبة الأجانب كيف يسافروا لبريطانيا باش يتعلموا وتحصيل العلم يصرفوا معناتها فما مصاريف أخرى كالسكن وغير سكن والترفيه كما قال زميلي كل شيء مربوطة بالنفس المربوطة بالمسألة الموبيليتي أكاديميك. والبريطانيا زادة عملت مؤسسات جامعية خارج حدود بريطانيا في الخليج وغيره تجلب لها أموال زادة تزيد تساهم في الاقتصاد البريطاني. بالنسبة لتونس مازلت ما عندناش فما بوتنسيال كبير في تونس كل ما يهم
0: من أهم المميزات اللي معناها احنا في تونس تو من أهم من الإمكانيات متاعنا معناها في النوعية هذه من السياحة، يعني نجم نقولوا احنا التنوع الطبيعي الحضاري، عنا شبكة كبيرة برشا من المؤسسات زادة كيف مؤسسات البحث العلمي، يظهر لي عنا برشا مميزات اللي تخلينا معناها نشتغلوا على السياحة العلمية.
2: En fait, l'excellence scientifique متاع المؤسسات التونسية في أفريقيا وفي العالم العربي هي اللي تخلي فما أتراكتيفيتي للمؤسسات الجامعية التونسية في أفريقيا في البلدان العربية. وعندنا ضغط من بلدان الجوار يحبوا فما برشا طلبة يحبوا يواصلوا الدراسة متاعهم خاصة في مستوى الدكتوراه في مؤسسات تونسية. وكانت تجربة تونسية تجربة محتشمة، كان فما طلبة أجانب الآن التجربة هذولي متوقفة في وزارة التعليم العالي، الطلبة الأجانب بمقابل. ولكن احنا ما حناش نستغلوا في البوتنسيال كامل متاع التعليم العالي في تونس، لأنه التعليم العالي في تونس في عوض باش يكون عبء على الدولة التونسية، النجم هو بجوده يكون سورس متاع متاع فلوس كيما في بريطانيا مثلا. انسينيمون اوفشور ما حناش نعملو فيه، كنا نجم نعملو دي ديبلوم موجهين للطلب الأجانب فحسب. وانا من تجربتي معناتها في المونتاج دي بروجي انترناسيونو وفي وتجربتي كذلك كمكون وفي صياغه المشاريع وفي نفس الوقت كايفالياتور اكسترن دي بروجي انترناسيونو ملتي بي، نجم نقول لك احنا عندنا بوتنسيال كبير باش يكون حتى الرانكين نتاعنا خير. والاتراكتيفيتي انترناسيونال نتاع الطلبه نتاعنا هي اللي تؤدي متاع المؤسسات متاعنا تؤدي لانترناسيوناليزاسيون. وهذا يخلي حتى الكلاسمون متاع الجامعات متاعنا خير إلى جانب الجانب المالي. وفي الواقع أنه الجامعات الكل عندها مدى معين درجة معينة من الخيرات في المشاريع الدولية في تونس، لكن مازلنا نجم نكون نخرطوا خير في خاصة المشاريع التي تضم بلدان متعددة. البروجي ملتي بي يعطيو فيزيبيليتي للمؤسسات، يعطيو فيزيبيليتي للجامعة، يعطيو فيزيبيليتي للبلاد ويعطيو كريديبيليتي على الشكل الانترناسيونال.
0: هذا ما يميز بالطبيعة تونس كما قلت عندها بوتنسيال كبيرة برشا. ونتفكر احنا نرجع شوية بالذاكرة لهنا أستاذ، نتفكر المستير كانت الجامعات والكليات معناها متاع الطب اللي أكثر تلامذة فيهم وطلبة فيهم كانوا المغاربة، معناها من الشقيقة المغرب
1: والجزائر.
0: قبل معناها ما تكون عندهم توا معناها كليات وفي اختصاص الطب معناها في
1: حتى في الصيدلة
0: معناها الطب والصيدلة، وكانوا يحجوا نقول إلى تونس وإلى المنستير من منستير وسوسة خاصة معناها، والتوى ما زالوا معناها بعض الطلبة اللي موجودين يكملوا معناها في اختصاصات متنوعة ومتعددة. بحكينا الأهم كما قلنا المجالات السياحية، أيضا خلنا نطوروا شوية معناها كيفاش نجموا نستثمروا في السياحة العلمية أكثر أستاذ، وخلينا نحكي وزادة كيف على نحكيه بالطبيعة على البرنامج. أنت مؤسس مكتب البرنامج الوطني إسموس بتونس.
2: أنا في الواقع مؤسس مكتب الوطني إيراسموس بلس.
0: إيراسموس بلس
2: في تونس، وكان ذلك عام 2013 هو كان بيغو ناسيونال تومبيوس. بعدها في 2014 تغير اسم المكتب لأنه مربوط بالبرنامج الأوروبي، وأصبح يسمى إيراسموس بلس. قبل 2014 كان فما برنامج كبير يعنى بالشراكة وإرسال مشاريع مشتركة بين جامعة تونسية والجامعات الأوروبية. سي دي بروجي ملتيبي ينجم يكونوا دي بروجي ريجيونال فيهم شراكة بين مثلا تونس والجزائر والمغرب وبلدان أوروبية، جامعات من بلدان أوروبية، أو دي بروجي ناسيونال يهموا جامعات تونسية وجامعات أجنبية. هما مشاريع تنمية القدرات، سي دي بروجي دو رانفورسمون دو كاباسيتي. الهدف منهم هما تطوير التعليم العالي، مودرنيزاسيون دو بروغرام، ريفورم الى اخره. وكان فما ان اوتر بروغرام يعنى بالتنقل الاكاديمي يتسمى إيراسموس ماندس. ابتداء من 2014 على المستوى الاوروبي عملوا ان غران بروغرام يجمع بليزيوغ اكسيون، اللي هو بروغرام ايراسموس بلس. البارتي الاولى لاكسيون كلي ان، فما وليتهم الموبيليتي سيانتيفيك نتاع يسميوها كذلك موبيليتي دي كريدي نتاع الطلبه، لانه الطالب ينجم يعدي فتره دراسه في مؤسسه جامعيه اوروبيه ثم يرجع الجامعه نتاعو الاوروبيه يعترفوا له بالارصده المكتسبه، او وكان مزيدة فما موبيليتي افيك تونس. يعني تو باش نركز على تونس وبرا مش البلدان الاخرين. كانوا احنا ندرس يعني منذ عشر سنين برشا من التسعينات، كي دوبا متخرجت درست وبعد خرجت الخارج كنت قريت وبعد رجعت حصلوا. كانوا فما طلبه بعد 2014 طلبه اجانب يجيو يقراو في تونس يعديو ان سيمستر والعام، وبعدها يعترفوا باللي كريدي اكي بوندون لير موبيليتي في تونس. فما الموبيليتي دي كريدي دونك، والا موبيليتي نتاع الاساتذه. الاساتذه يمشيو كاساتذه زائرين في اطار برنامج إيراسموس بلس، وانا مشيت في هذا الاطار. مثلا انتفعت من البرنامج بعد ما كنت في البيرو، يعني خاطر قعدت في البيرو ناسيونال حتى 2017 فان 2017. السنين مثلا أربع سنين إليا كاتخون كنت أستاذ زائر في جامعة إسبانية، درست البيداغوجيا مثلا في الليكول نغمال في إسبانيا، ودرستهم التاريخ لأني يعني في الأصل أستاذ لغة إنجليزية، أستاذ حضارة في الإنجليزية. وفما الموبيليتي متاع ستاف أكاديميك، الستاف أدمستراتيف، يعني الموظفين في الجامعات التونسية يقوموا بفترات تدريب في الجامعات الأوروبية، ومازالوا البرامج هذوما هم الكل اللي نحكي لك عليهم هذو متابعين إيراسموس بلس. وفما إجينا بيجيوا قضيوا فترات تدريب في تونس زادا، يبش تعلموا حاجة جديدة وبتتخ بور أبسرفي لبون براتيك في مجال معين. وجزء ثاني renforcement des capacités. اللي فيهم différents types de projets توا نحكيو على appel à proposition de projet الحالي في Erasmus Plus. يهم modernisation de programmes d'études. الفورماسيون دو فورماتور سي نتاع الاساتذه،
0: في المكونين المدربين،
2: مكونين
0: المدربين زيدا.
2: وال في الاطار هذا المؤسسات الجامعيه تنجم تشري اكيبمون، ينجموا معناتها يحضروا برامج جديده، يستنفعوا من التجارب نتاع لي مومبر دي كونسورسيوم في البروجي، خاطر كل حاجه في البروجي وذوم الكل يصيروا في دون لي كادر دي بروجي إيراسموس بلس دي فون كومبيتيتيف. سي تدير الجامعات في البحر الابيض المتوسط كلها تتنافس باش تاخذ تمويل المشاريع نتاعها، واحسن المشاريع تتمول. وتونس في الإطار هذا في السنين الأخرى بدأت تتقدم بالباهي في هذا المجال.
0: في يعني أي مجال؟ يعني
2: في مجال البروجي انترناسيونو ملتي بي، لخاطر فما وعي إلى حد ما بضرورة تكوين الأساتذة والإداريين في المونتاج البروجي، لكن مازلنا نجمو عن غون بوتنسيال.
0: مثلا يعني مثلا احنا عندنا برشا مجالات يظهر لي يا سيد، فما في علم الفضاء، الفلك، الاثار، التاريخ، تراث العلوم الانسانيه زاده، فما العلوم الطبيعيه والبيئيه، معناها فما برشا يظهر لي العلوم التكنولوجيا،
2: كل المجالات،
0: المتاحف العلميه، يعني نجمون
2: كل المجالات معنيه. كل مجالات معنية
0: ونجمو نخلقوا حتى مسالك زادة سياحية معنية بالنسبة للسياحة العلمية هكا
2: حتى للسياحة حتى برنامج مثلا تدريس في مجال السياحة يمكن إرسائه في إطار شراكة يعني في البداية. من بعد الأهم هو إنه البروجي يقعد والإمباكت متاعه يكون ديغابل
1: مستدام
2: فما استدامة
0: مستمر
2: اسمحوا لي خطر في العارة
0: مش كل مستدام يعني ديغابل
2: اللي فورماسيون الكل عملتهم يا يعني نعملهم باللغة الإنجليزية يا بالفرنسية وهذه أول مرة نحاول نحكي على
0: البرنامج ما الكل نحبوا الكل تفهم الفكرة
2: دونك فما استدامة للبرامج معناتها في تطوير برامج أو إرساء برامج جديدة في جميع المجالات. نجم يكون مجال يهم بوزاخ, نجم يكون نانو تكنولوجي, نجم يكون شيمي, نجم يكون في اللغة وتدريس اللغة إلى آخره. لكن البروجي فيه بليزيوغ أكسيون ويلزم فما وعي بالآليات الأعداد للبروجي
0: هذه هي النقطة المهمة جدا باش نجم نقنعه. أحنا أنت حتى باش تبعث معناها من عرش سي في يلزمك يلزم في معرفة ويلزم مش شوية أنك باش تمشي تعمل ديمارش كبير برشا في كل حاجة باش تطلبها أو أنك باش تدخل معناها في المجال هذا. تفضل أستاذ.
1: هو نجوى فما دو تيب دي بروجي, فما إيراسموس بلس كما قال سي محمد صالح أنه موجه إلى تحسين جودة التعلم والتعليم في الجامعات, فما إيراسموس مينوس هذايا موجه للبحث العلمي
2: أوريزون أوروب
1: أفق
2: أوروبا برنامج للبحث فقط
1: هذوما زوز أنواع من المشاريع راهو الإعداد نتاعهم فيه صنعة في صور فيه تعرف معناتها فما كتاب كامل راهو يتحضر فما تنيات كتاب كامل. أول حاجة لازم يكون المشروع يتأقلم مع تراند مع التوندونس شنو قاعد يصير في العالم مع المشاريع زادة اللي معناتها تحب تعمل لهم إيروزون أوروب مثال فما نوعية متاع بحث تحب هي معناتها تغوص فيه
2: أولويات ما يسمى بالأولويات
1: أنك تقدم المشروع تقدم الأهداف متاعه تقدم الباحثين تقدم النتائج المنتظرة حتى البيجي حتى المصاريف معناتها بديتاي وهذا هو اللي ناقصنا احنا في تونس كل الديتاي كيفاش معناتها كل المشروع هذاك نفتو بالطرف بالطرف وخاصة إذا فما معناتها قولوا تبادل مع بلدان أوروبية البلدان الأوروبية ولكن زاد حتى بلدان إفريقية وجنوب البحر الأبيض المتوسط إنه مشروع تلقى فيه 5-6 جامعات ما هوش يسهل بالكلية احنا قاعدين نتعلمه بشوية بشوية ولكن المشاريع هذية دخل يصير فلوس
0: هذية باش نحكيه على المجال الاقتصادي السياحة العلمية ودورها الاقتصادي. احنا كنا نحكيه توا على السياحة العلمية ودورها العلمي هكا دورها في تطوير البحث العلمي في حد ذاته. شنو رأيكم نعمل ترتيحة فنية موسيقية وبعد نرجع
1: إن شاء الله
0: موضوع مهم جدا العزيزة

0: أجواءنا تونسية 100%. في العزيزة بلادي مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتواصلوا معنا وتشاهدونا على صفحتنا في الفيسبوك. مازلنا مع ضيوفنا الأستاذ محمد هلال الخبير السياحي، الأستاذ محمد صالح حرزل الأستاذ تعليم عالي ومؤسس مكتب البرنامج الوطني إيراسموس بلس وخبير دولي في تقييم وصياغة المشاريع الجامعية. كنا نحكيوا على السياحة العلمية وأثرها خاصة العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي أيضا. نعم. خلينا نمشي وساعة العلمي والثقافي. نعم.
1: من ناحية الأثر العلمي للسياحة. نعم. الأكاديمية، أنه بالطبع الانخراط في المشاريع الدولية اللي تضم مؤسسات جامعية من مختلف من بلدان مختلفة.
0: نعم.
1: يكون عندها أثار إيجابية جدا، يعني يتم تطوير برامج، تطوير البحوث، الانتفاع من تجارب البلدان الأخرى.
0: نعم.
1: والتقاسم زيادة، البارتاج دي بون براتيك زيادة، نجم تكون الفايدة تحصل من جانب تونسي ومن جانب الأوروبي أو غير الأوروبي في إطار الشراكة في المشاريع. دونك الأستاذ يطور لي كومبيتونس نتاعو، يطور في مجال بحثه، يطور في مجال التدريس. نعم. والطالب كذلك يكتسب دي كومبيتونس جديدة، مؤهلات جديدة.
0: نعم.
1: مؤهلات تهم التكوين الأكاديمي، لأنه باش يعمل تجربة، باش يتعلم في كلية خارج حدود الوطن، يعني فما إطار ثقافي وعلمي مختلف.
0: صحيح.
1: عن الإطار الثقافي والعلمي اللي كان فيه،
0: وبنية جديدة زيادة،
1: بنية
0: كاملة، يعني عقلية جديدة طبعا.
1: يتعلم كيفاش ينمي ثقافة التسامح، ولا يعرف الآخر كيفاش يعيش.
0: نعم.
1: وينظر الأمور من زوايا مختلفة. التنقل الأكاديمي يمكن الطالب من تعزيز القدرة على التفكير النقدي، ما عادش يقبل كل شيء، يعني تعلم في أطر مختلفة، أطر في بلاده وخارج بلاده، وتعلم من أساتذة.
0: نعم.
1: عندهم تجارب مختلفة.
0: نعم.
1: تولي عنده القدرة على التكيف في مختلف الوضعيات، ويكون عنده لي كومبيتونس باش يخولوا له، نجم ينخرط بالتالي في شغل يكون على مستوى دولي، لأنه جرب، عنده تجربة، يعني قريب في إطار فيه ثقافات مختلفة. وبصفة عامة طلبة اللي يدرسوا في الخارج ما يلقاوش ثقافة واحدة في الخارج، باش يلقاو طلبة أجانب أخرين
0: طبعا عديد الثقافات باش يلقاو. نعم.
1: دونك يتعلموا في الإطار هيك، فما تعدد ثقافي، وفي نفس الوقت يوليوا عندهم الجانب الدولي.
0: نعم.
1: لاسبي انترناسيونال في التكوين نتاعهم، اللي يخول لهم، اللي يحسن لهم التشغيلية نتاعهم. هذا هو الجانب العلمي الثقافي للطلبة، اللي هو هام جدا.
0: السياحة العلمية، اللي هي معناها اللي قاعدة تثري الطالب من الجوانب الكل، كما قلنا النفسية،
1: تبني شخصيته،
0: تبني الشخصية،
1: وتعزز الشعور بالمواطنة متاعه، لأنه يسافر. نعم. يعرف يتعامل مع أساتذة أجانب،
0: كيفاش باش ينفع بلاده زيادة بالخبرة اللي خذاها. بالخبرة معناها فهذه مهم جدا. بهذا كما قلنا الأثر متاعها العلمي والثقافي. فما الاقتصادي اللي هو مهم، السياحة العلمية ودورها الاقتصادي كما كان يحكي أستاذ، معناها دور مهم جدا، إنها تدر علينا زيادة كيف بالأموال. فهذا هو الدخل الاقتصادي، فشنو نجم نعرفه أكثر في المجال هذا؟
1: نظرا لأنه تونس تجذب طلبة أجانب من القارة الإفريقية.
0: نعم. الموقع متاحة، المميزات متاحة، طبيعية، تونس بلاد مزيانة. نعم.
1: وخاصة جودة التعليم العالي.
2: السمعة.
1: برغم
0: السمعة. نعم.
1: احنا عندنا دائما مؤاخذات على المنظومه نتاعنا التعليميه، ولكن هيك حاجه به
0: مؤاخذات وبرشا. أيه. معناها الناس تنادي بالاصلاح معناها في المنظومه التعليميه، لكن رغم ذلك ما زلت عندنا بصمتنا معنا.
1: لأننا نمن كما يقال في عالم الجودة ستان بروسيسيس داميليوراسيون كونتيني يعني نمنوا أنه ديما يزمنا نطوروا
0: ونحسنوا
1: نعم. وهيك عقلية بها مش خايبة معناتها الأوتوكريتيك وديما نعم. نقد حاجة بها لأنه يطور السيستم يطور منظومة جامعية بصفة عامة نعم. برغم الإشكاليات الكل اللي عنا تونس هي تجذب الطلبة الأجانب
0: نعم.
1: لكن احنا ما احناش مستقلين
0: نعم. كيفاش نخلق كما كنا نحكيه منذ قليل مسالك معناها سياحية في السياحة العلمية
1: نجم تكون فما مسالك دراسية خاصة نعم. بالأجانب دي باركور سبيسيفيك للأجانب نجم تكون كرياسيون معناتها متاع مسالك تسماو على كارت لحسب ديموند متاع سيغتان بيي خاطر احيانا يعني عشت التجربه هذه كي كنت في البيغو ناسيونال إيراسموس بلس كنت باتصال مع العديد من مديرين تعاون دولي في بلدان مختلفه وفما بعض البلدان خاصه بلدان الجوار عندهم طلبات معينه في التكوين ويحبوا يعملوها في تونس لانهم عندهم ثقه في التكوين التونسي
0: في التكوين التونسي والحمد لله والله هذه فرائج جديده
1: فما ثقه
0: الحمد لله الحمد لله معناها عندنا حاجه بالطبيعه اللي هي تميزنا واللي ما زالت تميزنا خلينا نقولوا معناها مع التطور كل الاحداث على سعيد على سعيد العام نجم نقولوا فما حاجه تفرح لنا
2: شوف نجوى استاذنا نعم. هو راهو تونس مصنفه 12 عالميا في نعم. مستوى الانتاج العالمي
0: نعم
2: كي نشوفوا عدد عدد المنتوج العالمي
0: نعم
2: كنقولوا معناتها نصوص معناتها منشوره دوليا على عدد السكان نلقاو تونس ترتيب نتاعها 12 ورغم الصعوبات رغم الظروف اللي نعيشوا فيها معناتها ترتيب مشرف ومشرف جدا
0: نعم.
2: هذا يعطي معناتها جاذبيه للجامعات نتاعنا ولكن السمعه الطيبه هذه مش قاعدين نستغلوا فيها مثال
0: نعم.
2: تعرف انت طالب دكتوراه كيجي لتونس باش يعمل دكتوراه قداش الانسكريبسيون نتاعو في العام قداش 7 ملايين
0: 7 ملايين
2: فلوس 7 ملايين راه واحنا نعول في قوانين الا ما تخليناش نستغلوا الشيء هذايا يعرف سي محمد صالح اللي هو استاذ انه الاستاذ ما عندوش الحق ياثر اكثر من 6 طلبه
0: نعم
2: توانسه واجانب وكانه معناتها سكرنا عليه الباب كل معناتها علاش معناتها انه اذا هو ينجم ياثر حلوا الباب قولوا سيدي 6 طلبة توانسة وخليوا الباب مفتوح بالنسبة للطلبة الأجانب على خاطر هذه فلوس الناس هذه باش تخلص بالعملة الصعبة وكي حتى باش يرجع لبلاده راهو باش يهز معه اسم تونس
0: نعم
2: وحتى كي باش يكون مثلا حتى غادي كي في بلاده مسؤول ولا حاجة دائما باش يكون عنده روابط مع تونس هذا الشيء مش قاعدين نستغلوا فيه في تونس
0: نعم
2: اثنين فما زاد كيف كيف الطلبة اللي جي تعمل ديستاج ولا حتى الزملاء يجي يعملوا ديستاج تذكر سي محمد صالح خاصة الزملاء جزائريين باش يجيو باش يعملوا ستاج فما تعطيلات لازم كذا ولازم كذا يهودي سهلوا يعني نقولوا في الإدارة سهل لهم هذوما الناس
0: البيروقراطية كالعادة معناها
2: هذوما الناس هذوما الناس مخلص لوتيل مخلص نعم. النقل نتاعو وباش يصرف في تونس انت اللي تعطل فيه
0: نعم
2: معناتها عندنا مجالات كبيره انه نجموا السواح النوعيه نتاع السواح هذوما العالميين وخاصه استغلال لمعناتها السمعه الطيبه نتاع تونس كيف كيف فما ناس تحب تكتشف تونس علميا اثريا ولا طبيعيا ولا كذا الناس هذوما لازمهم نوعيه نتاع دي جيد يقولوا له جيد اكسبير مثال أستاذ عنده
0: جيد معناه يبدأ يكون خبير يعني.
2: خبير معناه نعم. يكون إنسان مثال سيدي باش يزور مواقع الرومانية في تونس لازم يكون الجيد معه أستاذ جامعي عنده دكتوراه في كل اختصاص هذاك فمني ويكون معناتها الخلاص نتاعو معناتها ما شاء الله معناتها مرتفع علاش على خاطر نوعية نتاع الصواح هذه هما بيدو باش يكونوا أساتذة جامعيين ناس معناتها عندهم مستوى تعليمي مرموق أصل النوع هذا نتاع لي جيد اكسبير ما عندناش في تونس
0: نعم
2: هنا
0: نعم.
2: كل
1: هو باختصار احنا عندنا كل شيء وعندنا ان غران بوتنسييل مي مشكلتنا الاساسيه هي في الحوكمه
2: بالضبط
1: في التعليم العالي وغير التعليم العالي لو بروبليم دو غوفرنانس هو
2: هذا هو في المجال
1: الاساسيه
0: نعم
1: في تونس
0: بي يعطيكم الصحة. يظهر لي هكا يظهر لي احنا عطينا قربنا شوية باش نحكيوا على السياحة العلمية بطبيعة هي كسياحة بديلة وكسياحة مستدامة في تونس. نوعية أخرى من السياحات اللي تنضاف إلى قائمة السياحات اللي تتميز بها تونس إلى جانب السياحة البيئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة الثقافية، السياحة الطبية، السياحة العلمية، العديد من السياحة العلاجية،
2: السياحة الروحية،
0: الروحية زادة
2: في المولد النبوي ما شاء الله. العدد كبير من السواح من المغرب العربي جاء القيروان،
0: اي هذه تدخل في اطار السياحه الثقافيه بالطبيعه واللي هي معاملين عليها والعمل على ربي كما نقولوا احنا في السنه القادمه ان شاء الله باذن الله. مازلنا مع ضيوفنا نواصلوا الحديث بالطبيعه كله من تجربته باش نحكيوا على السياحه العلميه ودورها الاجتماعي الاقتصادي والعلمي والثقافي ايضا. معكم يتواصل اللقاء في العزيزه بلدي.

تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: تواصل توزيع مياه الشرب بصهاريج في مناطق ينقطع فيها الماء في عدة مناطق من البلاد التونسية، ووزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، وفي سوسة انطلاق المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية.

0: كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد داهمت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير وبالتعاون مع مصالح الحرس الوطني الراجع بالنظر لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للحرس البلدي بالمنستير دهمت معصرة زيتون موجودة بأحواز منطقة سيدي عامر من ولاية المنستير، وتمت معاينة كميات من المياه المعدنية المعلبة، وبعد استشارة النيابة العمومية تم الحجز الفعلي للكمية الجملية الموجودة بالمعصرة والمقدرة ب 12672 قارورة مياه معدنية معلبة سعة لترين. وقد أعلن أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة أنه سيتم إعادة ضخ الكميات بالمسالك القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض ضد المخالف. في سياق متصل، واصلت فرق الحرس الوطني اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية بتعبئة المزيد من الصهاريج بالمياه الصالحة للشرب وتوزيعها على سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عملية التوزيع معتمديات طبلبة بالمنسير ومساكن بسوسة ومجرن بزغوان وفشانة ببن عروس ومارث بجابس ورقاب بسيدي وزيد وفسانة بالقصرين ولاد سلامة بتستور والدهماني وقلعة سنان بتجروين، بالإضافة إلى دوار دائرية أو جرايدية ودوار أولاد غانم وسيدي رابح بسقيط سيدي يوسف. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان في تنفيذ حملة جهوية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تهددها مخاطر الفيضانات خلال موسم الأمطار بزغوان وبمناسبة العودة المدرسية، كما تم توزيع كميات من المياه المعدنية، كما ستشمل الحملة خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المتضررين من حرائق جبال سيدي مدين. رئيس الهيئة الجهوية الهلال الأحمر التونسي بزغوان عمر التكروني، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
1: حيرة اللي فيها هي 23 عائلة في شهر جانفي البارت ضروا برشا بالأمطار وبقات منعزلين. في الوقت ذاك وقع تدخل أولي وهذا التدخل الثاني نسقوا لقد إن شاء الله ما تصير حتى شيء وما تصيرش تدارات، لكن وفروا لهم ما حاجيات اللي نجم يحتاجها لقدر ارتفاع فيضانات. إذا ما فهمش فيضانات هم ربحين، إذا صارت فيضانات هم على الأقل وفرنا لهم بعض الحاجيات الضرورية. المساعدة تمثلت في كل عائلة تخو أربع حشاية جري، أربع اغتياسوفية، تخو كيت متاع مطبخ، كيت بتاع نظافة الدار، كيت بتاع نظافة البدن، 8 ستيك ماء بترتين، والحجمات محضة مجهزة بالكرارس والأدوات المدرسية مجهزة تجهيز طيب. كيف كيف الضر في تدير مدينة الحرائق إن شاء الله في ظرف 10 أيام 15 يوم عائلة المضرر كيف نوفرهم بعض المساعدات.
0: ونعود إلى موضوع تزويد عدة مناطق بالمياه المعلبة. فقد أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض تلبية للحاجيات المتزايدة للمواطنين. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي.
2: في إطار دعم العرض بالمواد المعلبة في مختلف ولايات الجمهورية انطلقنا في تنفيذ برنامج نوعي وخصوصي يستهدف خاصة ولايات إقليم تونس الكبرى، خاصة أمام الضغط المتواصل والارتفاع المتواصل لحجم الطلب. تقريبا انطلاقا من اليوم باش يكون يعني على مستوى المساحة التجارية الكبرى يعني ضخ كميات في حدود 9 مليون لتر على مدى 3 أيام، يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة تقريبا 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية حجم 1.5 لتر و2 لتر بالطبيعة. كيف البرنامج متواصل خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. وهنا ندعيه المواطن، ندعيه لطمأن المواطن، وندعيه كيف يعني كيف لمعارضة المجهودات المبذولة من مختلف الجهات يعني المدخلة في القطاع. برنامج متواصل في يعني يشمل كامل الولايات، لكن مش يكون بصفة خصوصية برنامج يعني لضخ كميات كما قلت لك في حدود 9 مليون لتر بالمساحات التجارية بالولايات إقليم تونس الكبرى. بقية الولايات يعني فما برامج يعني متواصلة تاع تزويل، لكن يعني البرنامج هذا يهم خاصة يعني الولايات إقليم تونس الكبرى، وين شدنا يعني اضطراب كبير في نسق التزويد.
0: نواصل تقديم نشرتنا من إذاعة الجمهورية بالمنسير، وفي موضوع متصل بالطقس. دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توقي أقصى درجات الحذر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة، والحرص على شرب الماء بانتظام، وتجنب التعرض لأشعة الشمس والاهتمام من أشعتها في الأماكن المظللة. كما شدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان وأكثر تفاصيل.
3: حاول تشرب الماء بانتظام، لا تستنيوش حتى تعطش. نحاول زاد باش نقعد ديما في بلاصه بارده ولا فيها مكيف، خاصه وقت الذروه، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار. اذا لازم تخرج حاول تفتح بكري ولا ما لعبتي كبار تولي فما نص الشهيه. هذاك علاش يلزم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكله ونحاولوا نعطيهم كميات صغيره، لكن لازم يكونوا ذات قيمه غذائيه، غله، خضره، يغرد، حليب، عظم، وجبات خفيفه. ماذا بيك تكسر من الخضره؟ ديما فما سلطه خطر الخضرة فيها برشا ماء، الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازم تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
0: وإلى شأن ثقافي الآن، فقد انطلق اليوم بسوسة مهرجان الفيديوهات التوعوية في دورته السادسة، ليعرض للعموم مجانا أفلام من تونس ومن خارجها ترسخ القيم الإنسانية. المهرجان الذي يتواصل على امتداد 3 أيام يسعى إلى توظيف الصوت والصورة كأداة للتربية والتثقيف. الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بالحسن وأكثر إيضاحات.
4: دورة ثالثة المهرجان 28-29-30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا، شاركت معنا 60 دولة منهم 31 دولة بعد لجنة الفرز وتكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد العرب العربية للتحكيم للأفلام التوعوية هذه. وعندنا مسابقة الجمهور اللي تلقاو الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية في فيستيفال تونس. المشاركة هي العراق، مصر، والجزائر، المغرب. هذه مع أكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا، تم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البصري. عندنا ورشات. الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية.
0: في أخبار العالم، صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، فيما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان الاقتصاد المتبقي لإيران. في المقابل، وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية، ودعت الدول إلى الامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. كما ربطت طهران فتح الممر الإيراني العماني الجديد في مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعودة إلى بنود مذكرة التفاهم وتنفيذ الشروط الإيرانية. إلى خاتمة النشرة، وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها تواصل توزيع مياه الشرب بالصهاريج في مناطق ينقطع فيها الماء بمختلف ولايات الجمهورية. ووزارة التجارة تنطلق في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
9: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
10: يا تونس الخضراء.
8: العزيزة بلادي.
11: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي.
8: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني.
12: تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني.
8: العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
12: نجوى المهري.

0: محلها نغمة تونسية ومحلها بلادنا. شفت أستاذ قديش الأغنية هذه تحكي حكاية في بلادنا هكا ولا لا؟ أستاذ محمد صالح مرحبا بك مجددا.
1: عايشك شكرا. بدون شك يعني نقول الأغنية هذه جزء من الهوية التونسية.
0: أي
1: يعني الواحد كيسمعها يتجذر في الثقافة التونسية،
0: يتجذر في كل شيء. معناها في الحنين، في المحبة، في حب الوطن، في الذكريات زادة. يعني الأغنية هذه كما قلت برشا أغاني من زمن الفن الجميل، والأغاني هذه اللي سافرت البرة وكان جواز سفر معناها للتعريف بتونس والدعاية لتونس. كي نقولوا الأغنية التونسية في العهد الجميل، عليا السيدة نعمة الله يرحمهم زادة كيف كيف، جويني جاموسي صليحة. يعني الناس قسم كافي زيدا، الهدي حبوبة زيدا، يعني اللي غنيوا في أكبر المسارح معناها العالمية الحقيقة، وكانوا سفراء لتونس. نرجع السياحة العلمية إن شاء الله تكون زيدا كيف كيف سفيرتنا هذية، معني للتعريف ببلادنا. السياحة العلمية أهميتها، دورها الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وأيضا العلمي كنا حكينا فيه، لكن ما ننسيوش باش نستقبلوا مع بعضنا ضيفنا الأستاذ الأسعد دنداني. هو باحث بجامعة منوبة، له إصدار جديد يحمل عنوان قرب محطة استشفائية تونسية في عهد الحماية الفرنسية ما بين 1880 و1956. باش نحكيه معاه خاصة على الجذور التاريخية للسياحة العلمية في تونس. أستاذنا مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بيك، عسلمة، مرحبا بيكم، عسلمة يا النجوى وعسلمة للسيد الحاضرين.
0: نعم
2: جميل لي سي محمد.
0: نعم مرحبا يا سيدي، نورتنا. كنا نحكيه والحديث معناها طال على السياحة العلمية في تونس، الدورة متاحة بتبيع. خلنا نرجع شوية للجذور التاريخية للسياحة العلمية، مش من طورها هو السياحة العلمية في تونس هكا ولا يا سيدنا؟
2: أي بتبيع. أنا سمعتكم شوية، سمعت المداخلات اللي هي ياسر سمينة وقيمة. في الحقيقة أنا مؤرخ، وأنا نحب جست تصحيح بسيط، أنا في جامعة تونس، في
0: جامعة تونس
2: العالي لمهن التراث.
0: نعم سي محمد رواتاني الحقيقة سي محمد
3: كان في جامعة مندوبة، سمحنا سي الأسعد.
0: نعم
2: فقط يعني هو الموضوع اللي تحكيه عليه هو موضوع مهم جدا، وأنا كمؤرخ ونشتغل على تاريخ السياحة في تونس.
0: نعم.
2: التأصيل التاريخي للموضوع هذا مهم، لأنه يعطينا أنه هالنشاط هذا، السياحة اللي اليوم بأبعادها المختلفة واللي يمكن أن نطلق عليها سياحة علمية، هي سياحة موجودة منذ على الأقل منذ نصف ثاني القرن 19، إذا كان مش قبل بطبيعة الحال مع تطور المصطلحات ومع تطور هذا النشاط.
0: نعم.
2: يعني السياحة العلمية في بلادنا وتاريخ السياحة في بلادنا، لأني أنا عندما تطرقت للموضوع هذا، موضوع السياحة العلمية، اشتغلت عليه في إطار موضوع أكبر وأشمل، واللي هو تاريخ السياحة في بلاد تونسية في بلادنا، واللي يعني تقطع مع الاعتقاد السائد والشائع أنه سياحتنا والسياحة التونسية بدأت بعد الاستقلال مع دولة الاستقلال، وهو سياحة يعني شاطئية بدأت في ذلك الوقت. فالسياحة التونسية هي سياحة غريبة في القدم وتعود إلى القرن 19، وكانت سياحة ثقافية بالأساس. وبالتالي داخل هذه السياحة الثقافية نجد السياحة العلمية اللي كانت متواجدة وكانت نشطة جدا، وكان هناك عديد الوفود السياحية التي تزور بلادنا في إطار ملتقيات علمية أو في إطار أنشطة علمية وثقافية. ويعني مؤسسات الأرشيف الوطني، سواء الأرشيف الوطني التونسي أو الأرشيفات الفرنسية كما الأرشيف الوطني لأفير إترانجير في نونت، تجد فيهم عديد الأمثلة على السياحة هذه اللي هي في الحقيقة موجودة منذ النصف الثاني القرن 19 بمفهوم السياحة الذي بدأ يتشكل. نعطيك مثال ممكن كي يكون حديثنا يعني أكثر دقة. مثلا منذ نهاية القرن 19 في 1896 كانت هناك جمعية فرنسية لتقدم العلوم، اسمها لو تسمح لي بالفرنسية لاسوسياسيون فرانسيز بور لافونسمون دي سيونس، كانت تنظم ملتقى علمي عالمي في بلاد تونسية، في بلادنا في قرطاج، في مدينة قرطاج. وكانت تستدعي له بعلاوة على المؤتمرين الذين يقدمون أعمال علمية، كانت تستدعي له صحفيين ورجال أدباء، وكي يعني كي تعطي فكرة حول المخزون التراثي والسياحي لبلادنا. وعلى هامش هذه الدورات التي كانت تنظمها كانت تقوم بتقديم مجموعة من المسالك السياحية التي تمكن هؤلاء من أخذ فكرة أكثر شمولية على السياحة التراثية، على المخزون التراثي والطبيعي الموجود، ثم يقع استثمار هذا الملتقى العلمي في الترويج للسياحة. يعني أن هذا المثال يعطي يعني مثالا دقيقا على الالتقاء بين النشاط العلمي وبين السياحة، يعني الغاية للترويج للسياحة والترويج للمخزون التراثي التونسي. وفي الحقيقة المسالك التي كانت تقدم لهؤلاء المشاركين فيها ثراء وفيها تنوع كبير، لأنها كانت تقوم بتتبع كل ما من شأنه أنه يكون يعني قادر أن يجذب السياح لمشاهدته وللاطلاع عليه، وهي مسالك تشمل جميع مناطق البلاد التونسية، يعني بغض النظر على المسالك التي نعرفها اليوم والمسالك التقليدية، كانت تقدم مسالك مختصة ومسالك
0: مسالك جديدة يعني. نعم
2: مسالك جديدة. واليوم نحن في جوانب عديدة نحن في إطار إعادة استكشاف هذه المسالك.
0: المسالك نعم.
2: يعني احنا اليوم مثلا مسالك جني الزيتون او مسالك التجارة الصحراوية او الواحات الجبلية او غيرها كانت مسالك تقدم لهؤلاء، واليوم نحن نعيد اكتشافها حتى وان كان بطريقة غير واعية. وبالتالي الملتقيات العلمية كانت مساحة وكانت فرصة ثمينة للترويج للسياحة. نعطيك مثال آخر، مثلا سنة 1920 شاركت البلاد التونسية في إطار أسبوع السياحة الكولونيالية في مدينة بوردو، وتم آنذاك يعني تقديم جملة من المداخلات وجملة من الأعمال العلمية للترويج للسياحة التونسية، أي أن البلاد التونسية آنذاك كان هناك بداية تشكل لوعي أنه الملتقيات العلمية وأن الوفود التي كانت تأتي إلى البلاد التونسية من اليوم كانت من المدارس الفلاحية المختصة أو كانت من الجامعات آنذاك، وكانوا يقومون بزيارة البلاد التونسية. قد يكون هناك جانب من الترويج للتجربة الاستعمارية آنذاك في إطار البروباغندا الكولونيالية، ولكن أيضا كان هناك استفادة حقيقية من خلال التأكيد على هذا المخزون التراثي والمخزون السياحي وعملية توظيفه لتشجيع السياح على القدوم إلى البلاد التونسية وزيارتها والاطلاع عليه.
0: شكرا لك. هو كما قلت أنت مؤرخ أستاذ لسعد دنداني، وعطيتنا معناها بسطة تاريخية على الجذور التاريخية للسياحة العلمية في تونس، معناها مهم جدا اللي كنت تقول فيه. يعني عنا احنا البدايات موجودة عنا، معناها تو المستقبل نخمو فيه. احنا كنا نحكيه على المسالك السياحية اللي تنجم تكون في السياحة العلمية مستقبلا، ما نعرفش شنو يعني رأيك في المسألة هذه بالذات، المسالك اللي نجمو نقترحوها.
2: بالتأكيد هناك عديد المسالك، يعني هناك ثراء
0: كبير برشا.
2: هناك ثراء وتنوع كبير وكبير جدا، يعني يمكن اليوم أن نستغل عليه ويمكن أن نستثمره استثمارا حقيقيا. سيادة قتلي أنت في البداية ممكن أنا نحب نربط مثلا مدينة قربص، منطقة قربص، والتي كانت زيارتها في البداية مثلا كانت في إطار التجارب العلمية التي كانت تمكن الباحثين من خلال الاطلاع على المياه وتحليلها وجودة المياه،
0: وصارت عليها العديد من البحوث وجاءوا حتى معناه من خارج حدود الوطن، يعني مدينة قربص.
2: هناك المكتبة التونسية تزخر بعديد وعديد الكتابات حول مدينة قربص، من جانبها العلمي ومن جانبها الذي يكشف عن البحوث التي قام بها العديد من الباحثين والعديد من المختصين الأطباء والمختصين في مجالهم. وبالتالي اليوم هناك إمكانية أن نستثمر هذا المخزون وأن نقدمه من خلال التجارب العلمية. كنتم قد تحدثتم منذ حين على التجارب الشراكة بين الجامعات والانفتاح على الجامعات الإفريقية وعلى المخزون الإفريقي الذي من شأنه أن يعطي دفعا قويا لسياحتنا ويعطيها يعني هناك. فقط أعتقد أنه يجب أن تكون هناك نظرة استراتيجية لعملية التوظيف ولعملية الاستفادة من هذه يعني هذا الالتقاء وهذا هذه التجارب العلمية التي نفتحها سواء مع ضفة الشمالية للمتوسط أو مع إفريقيا ومع البلدان الإفريقية وكذلك مع البلدان الأسيوية، لأن هناك تجارب كبيرة لحب الاطلاع على العديد من المحاور التي تكون فيها الزيارة لغايات علمية ثم تتحول إلى تجربة سياحية من شأنها أن تشجع على اتساع وعلى وجود أدفاق سياحية أخرى في إطار هذه البرامج العلمية.
0: نعم، خلينا نمشي للإصدار بما أننا كنا نحكي وعطينا لمحة على الإصدار الجديد اللي يحمل عنوان قرب محطة استشفائية تونسية في عهد الحماية الفرنسية ما بين 1880-1956. طبعا هذا إصدارك الأخير ويعزز المكتبة طبعا اللي تحكي على قربص الجميلة، قربص اللي الاستشفائية، قربص اللي بالحق اللي فيها معناها الروائح الجميلة معني اللي من جبلها من ناسها من المخزون متاحة من الموروث متاحة. شو نجمو نعرفوا أكثر على هذا الكتاب أستاذنا؟
2: قربص اللي ترد الروح هي.
0: ترد الروح هذه هي.
2: نعم. هو كتاب صدر منذ بعض الأيام، يعني هو في إصدار لمركز النشر الجامعي والشراكة مع مخبر جهات والموارد التراثية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات من نوبة في اللغة الفرنسية. في الحقيقة أنا فكرة هذا الكتاب طويلة بعض الشيء، يعني الفكرة الأولى عندما بدأت الاشتغال في 2003 على تاريخ السياحة كنت كلما أجد معلومات على قربص نقول قربص يلزمها كتاب، مش عنصر في رسالة دكتوراه ويلزم كتاب. وكان ديما فما سؤال أنه علاش قربص التي تتميز بهذا الثراء وبهذه التجربة الجميلة وهذه التجربة أثرية جدا في كمحطة استشفائية، لماذا اليوم هناك تراجع وتدهور لهذه المحطة؟ فعملية مراكمة الوثائق وعملية التفكير حول هذا الكتاب وحول انطلقت بالتالي إلى حين أن تجسدت في إطار هذا الكتاب اللي خصصته لدراسة تجربة ثرية وتجربة فيها الكثير من الرسائل التي يمكن أن نستثمرها اليوم لإحياء قربص. التجربة بتاع قربص خلال الفترة التي درستها من 1881 إلى 1956 هي تجربة، أولا تجربة بعض قربص، هي صنيعة بعض الشخصيات الذين راهنوا على هذا المخزون التراثي وهذا الطبيعي ودفعوا به ودفعوا بعجلة الاستثمار فيه في ذلك الوقت، وأقول الاستثمار بين معقفين لأنه في مرحلة لم يكن تكن السياحة بالقدر الذي نشهده اليوم معرفة وتدقيقا وتعريف، ولكن هناك أشخاص راهنوا عليها وخاصة هذا الصحفي ورجل الأعمال الذي كان يدعى إدموند ليكور كاربونتي والذي هو اليوم في المخيال الشعبي لأهالي قربص يسمونه سيدي كاربانتي. سيدي كاربانتي يعني هو ليكور كاربانتي أصبح سيدي كاربانتي. وفي ذلك درس
3: وكأنه ولي
2: محمد وكأنه ولي، لأنه اليوم الضريح نتاع إدموند ليكور كاربانتي يقابل في الربوة التي تقابله نجد سيدي عمارة الذي هو الولي الذي تنسب إليه عندما أتى من طرابلس مع الأسد وضرب في الأرض فانفجرت عيون الماء.
0: الله.
2: الأسطورة التي ترافقت نشأة هذه العيون التي هي عيون استشفائية وعيون ماء. يعني إدمون ديكار كاربونتي راهن على هذا وأصبح مثل الولي الصالح الذي بعث قرية المعاصرة الحديثة كمحطة استشفائية التي تم ترسيمها سنة 1913 كمحطة عالمية إنستاسيون انترناسيونال يعني لاستقبال الموظفين والاستقبال المرضى من جميع أنحاء العالم.
0: أستاذنا على كل هو الكتاب مهم جدا. أنا حبيت باش ما تحرقنيش الحكاية الكلها باش نقولك علاش, لأنه المحطة القادمة باش تكون قربص والأكيد باش تكون معانا إن شاء الله, وإحنا باش نحكي وباش ننطلق من الكتاب إلى أبعاد أخرى لقربص إن شاء الله. القربص معناها قبل وبعد وفي المستقبل إن شاء الله. فقط حبينا الكتاب هذا وين نلقاوه, معناها في المكتبات؟
2: هو حاليا في مركز النشر الجامعي. مركز النشر الجامعي.
0: أيوة.
2: وسيكون قريبا كذلك في مخبر التراث الجهات والموارد التراثية بكلية الأداب والفنون والإنسانيات من لومبا
0: باللغة الفرنسية, ثم ترجمة عربية إنجليزية لحد الآن.
2: في الحقيقة أنا في كتابات نتاعي سوا, بالرغم اللي أنا نكتب في الشارع ما نكتب علميا, نكتب بالفرنسية معناها أنا. دونك هو حاليا باللغة الفرنسية وأنا أهديكم نسخة إن شاء الله كيف نقابلكم
0: إن شاء الله,
2: أو أرسلها للإذاعاتكم. ونشكركم على
0: شكرا. شكرا أستاذ سعد الدين, شكرا لك, شكرا لتلبية الدعوة, شكرا معناها أثرت الحقيقة وكنت مؤثر من خلال كلامك اليوم, وخاصة حديثنا على السياحة العلمية وأيضا على هذا الإصدار المهم والمهم جدا. وإن شاء الله يا ربي كما قلنا المحطة القادمة للعزيزة بليدي تكون تحط رحالها في قربص الجميلة.
3: فكرة نعم. صغيرة بركة. نعم. شوف سي لسعد ورينا كيفاش في الحقبة الحماية كانت السياحة العلمية هي تعمل الدعاية للواجهة التونسية.
0: نعم.
3: تساعد على تنمية سياحات أخرى مثل السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية.
0: نعم. شكرا لك سي محمد هلال. بروفيسور محمد صالح حرزالله من الكفاءات اللي نفتخر بها الحقيقة في تونس, شكرا لتلبية الدعوة. في الختام, السياحة العلمية مستقبلا الآن وهناك كما نقولوا احنا في تونس.
1: في تونس أني نظن أنه كما قال الأستاذ دنداني أشار الاستراتيجية يعني باش تتطور السياحة العلمية في تونس باش يكون عندها تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي وعلى تطوير اكتساب المعرفة في تونس. يلزم في رأي تكون جزء من استراتيجية الدولة التونسية. تكون متناغمة مع الدولة التونسية, و يلزم كل المشاكل المتعلقة بالحوكمة اللي هي المشكل الأساسي يعني راه في كل مؤسسات التونسية والوزارات التونسية. المشاكل الحوكمة يلزم نتجاوزوها, وإحنا معنيين بأكثر انخراط في المشاريع الدولية وفي السياحة العلمية سواء كان معناتها أونترونت ولا سورتونت يعني التوانسة يخرجوا
0: أو هما زي كيف نستقبلوا أحنا
1: نستقبلوهم والانخراط في المشاريع الدولية.
0: نعم.
1: وين كنت معناتها نشرت في كتاب انترناسيونال عملت فيه تقييم نتاع الانترناسيوناليزاسيون دو لونسينيمون سوبيريور في تونس. وعندي دو كاسكيت, كاسكيت نتاع الأستاذ الحضارة.
0: نعم.
1: في الحضارة الإنجليزية ومؤلفات في هذا الإطار على خاصة على إيرلندا وتاريخ إيرلندا. هوني فما تقاطع مع زملاء من قسم التاريخ لكن يعني في اختصاص الإنجليزية, ومؤلفات تهم التعليم العالي. التعليم العالي وكانت في إطار شراكات مؤلفات كتب يعني مشاركات في كتب نشرت نشروا فيها خبراء من مختلف الدول. دونك اني راه عنا ان غون بوتونسييل للسياحه العلميه اللي هي قديمه ومتجدده. يعني نرجع مش للديزنيفيام سيكل, نرجع للقرن الثامن ونشأت جامعه الزيتونه وكيفاش كانت جامعه الزيتونه قبلت الكل متعلمين من العالم العربي الاسلامي. وكان في الوقت هيك فما تنقل أكاديمي وكانوا يتعلموا في تونس.
0: نعم.
1: وكان تونس عندها جاذبية في المجال هيك، توا جاذبية تونس في مجالات أخرى، وجامعات تونسية مازالت تجذب الطلبة الأجانب والباحثين الأجانب، لكن المطلوب منا كيفية استغلال البوتنسيال الموجود اللي هو كبير برشا، اللي هو نجم يمكننا حتى
0: الميزة هذه اللي الحقيقة يلزم نستغلوها كما يجب ونستثمر فيها زيادة،
1: نستثمر فيها ونجمه احنا عوضا مش يكون التعليم العالي هو يرتكز على التمويل العمومي، نجم يكون جزء منه ممول من مشاريع دولية ومن شركات دولية ومن توفير تكوين خاص للطلبة أجانب أوفشور، ينجم يكون أونلين، ينجم يكون أون بريزونسيال. فما ميزات عديدة للسيستم دونسينيمون سوبيريور في تونس، لكن لازم نتجاوز كل مشاكل الحكمة ونقدموا ببلادنا القدام تكوين الأساتذة. تكوين الأساتذة، تكوين خاصة الأساتذة والإداريين في المونتاج دي بروجي في صياغة المشاريع الدولية، لأنه لأغلبية لي فونس هما دي فون كومبيتيتيف، يعني فما تنافس على تمويل المشاريع الدولية. فما برشا بلدان بدأت تتحرك، أنا مثلا أنا نذكر على سبيل المثال ليبيا مثلا في عام التالي كونت مديرين التعاون الدولي للجامعات الليبية وجاءوا لتونس ويحبوا يتكونوا، حبوا يقدموا وفاقوا بالبوتنسيال متاع البروجي انترناسيونو وحبوا يتكونوا باش ينخرطوا أكثر في المشاريع الدولية. احنا القدام ونجموا نتحسنوا خير ونجموا نقدموا بجامعتنا إن شاء الله فهم بخير.
0: إن شاء الله خير لبلادنا وهذه بلادنا يلزم نحبوها برشا برشا برشا، لأنه في قادم الأيام إن شاء الله يا ربي على جميع الأصعدة نخرج شوية معناها مع الإشكاليات هذه، لكن القادم أجمل إن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد هليل الخبير السياحي، شكرا للبروفيسور محمد صالح حرز
1: الله، شكرا على الدعوة وبارك الله فيك،
0: تحياتي لك. شكرا زيد كيف أنت لقبول الدعوة لإذاعة المنستير، وإحنا إذاعتنا مفتوحة لكم، أنتم الكفاءات اللي نفتخر بها. تحياتي لك. بديع جاب الله بعد شوية المختص في فن الفسيفساء باش نحكي، وعنده تجربة كبيرة برشا في السياحة العلمية باش نحكي، وبعد شوية خليكم معنا. مرحبا.
4: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
5: 95.7

0: السيدة 43 دقيقة على موجات إذاعة المنستير، رحبوا بكم من جديد. بديع السيد جبلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، المختص في فن الفسيفساء.
1: مرحبا بكم، مرحبا بك أختي نجوى، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: كل الفنون يعني عندها علاقة بالسياحة العلمية.
1: أكيد أكيد،
0: نعم، خاصة فن الفسيفساء اللي هو فن مطلوب جدا، وإحنا عنا تاريخ وباع وذراع في المجال هذا، في الاختصاص هذا في تونس، وخاصة مطلوب من دول عربية وعالمية
1: وعالمية.
0: نحكينا وأنت كنت متابعة بالطبيعة كلامنا على السياحة العلمية، دورة متاحة بالطبيعة الثقافي، دورة اجتماعي، دور اقتصادي ودور علمي، أيضا تبادل الخبرات. فمن المجال متاحة أكيد عندك تجربة كبيرة معناها في المجال هذا.
1: صحيح، الحمد لله يا ربي. انطلقت كما أي تجربة، انطلقت بشوي، انطلقنا بشوي بشوي من خلال بعض المشاريع اللي كان فيها تبادل ثقافي أو تبادل معرفي بين تونس وعديد البلدان، خاصة البلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية. وفي الإطار هذا استقبلنا عديد الطلبة اللي جاءوا لتونس وقاموا بعديد الورشات الفنية والثقافية
0: والدورات التدريبية
1: لفورماسيون اكزاكتومون في المجال اللي خصني. يعني أنا قمت بتنشيط بتأثيث عديد الورشات الدولية، مثال بالنسبة لسنة 26 قمت بتدريب مجموعة من جاتنا من أمريكا، من كندا، شهر هذا جاتنا مجموعة من مش عارف بلستي ولا من، هي كومبانيا غنية أريان من فرنسا، بعثت 17
0: دون الطلبة اللي جاوا من إسبانيا.
1: لا هذيك حاجة أخرى.
0: نعم،
1: هذيك برنامج طلبة مع من إسبانيا، وهي اتفاقية بيني وبين إيرسموس بلاس كما كان يحكي بكري سي محمد. البلاتفورم هذه عندي مع اتفاقية كل عام تبعث لي ما بين زوز طلبة حتى 12 طالب يعديوا فترة متاع تدرب على فن الفسيفساء في تونس.
0: نعم،
1: بدور اللي تعلموه هنا في تونس هم بيتم يوليوا كيفاش انتقال الخبرة أو المعرفة. أيوة، من تونس من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية، خاصة إسبانيا.
0: نعم،
1: لكن مش من إسبانيا برك، من شيلي، من الأرجنتين، من البرازيل، من الأوروغواي، من البيرو، من جميع البلدان الأمريكا اللاتينية ناطقة بالإسبانية.
0: نعم،
1: جاوا شاركوا معنا.
0: هذا هو في الإطار اللي كنا نحكيه فيه توا، هذه السياحة العلمية.
1: العلمية
0: ميزة كبيرة برشا في تونس، استثمار كبير زيادة اللي هو عنده عائداته على المستوى الاقتصادي اليوم، على المستوى السياحي، على المستوى الاجتماعي، لأنه فما لهنا يولي رنكونتر، فما تواصل، فما تقارب أفكار، تجارب ثقافي علمي،
1: تشارك تجارب
0: زيادة مهمة جدا، خاصة في هالشركات كما قلت أنت مع إيرسموس بلس أو
1: غيرها من
0: المؤسسات أو اللي هي الدولية اللي قاعدة معناها
1: تعطي أكبر.
0: نعم، شو التجارب الأخرى اللي
1: مثال من التجارب اللي قاعدت في بالي بالحق هي صارت عم ناول ظهري في صيف 2025 ببادرة من سفيرتنا في صربيا.
0: نعم،
1: اللي الحقيقة يعني من فلتش حتى مناسبة اللي باش نشكرها.
0: شكرا لمدام إيمان.
1: مدام إيمان، تحية
0: ليها،
1: تحية كبيرة كبيرة ليها. ومشكلة مدام إيمان الستاف اللي عامل في السفارة متاعنا. نعم، غادي الكل بصراحة أميرة زادة ستاف اللي بالحق عمل المستحيل باش يأثث ظاهرة تونس، وحضروا فيها قرابة 50 سفير في خلال هي تظاهرة صارت فيها برشا. قدمنا الموروث الغذائي التونسي، اللباس التونسي،
0: الموروث الثقافي.
1: رأوا هذايا بالنسبة لي مهم جدا إذا الدولة تتبنى استراتيجية كما هكا لدعم السياحة العلمية والسياحة الثقافية في تونس.
0: هاي المبادرات هذه قليلة برشا معناها حتى
1: تقعد مبادرات شخصية ماهيش مبادرات تاع دولة تتبناها ولتولي معممة في جميع السفارات أو في جميع البعثات القنصلية أو البعثات الدبلوماسية التونسية لبرا اللي وكان عندها غيتون بي كبير برشا
0: عندها تأثير كبير
1: على هذاك بعدها اللي مفيد في فيفري مارس 2026 كانوا بحذنا طلبة من صربيا من جامعة بلغراد اختصاص فنون جاءوا قعدوا بحذنا هنا جمعة وعملنا زيارات المتحف باردو ومتحف سوسة لبعض المواقع الأثرية لمدرجة كتراث عالمي وبعض بعض المواقع الأثرية الأخرى المدرجة لكن تحتوي على أهمية تاريخية وحضارية كبيرة برشا. الحقيقة عاودوا السنة إن شاء الله شنقول يعني ضيف شرف في جامعة بلغراد السنة في شهر أكتوبر من نهار 12-20 وشنقوم بعديد محاضرات في جامعة نيش وفي جامعة بلغراد لتقديم تاريخ فن الفسيفساء في تونس ليس كالتاريخ فقط لكن النظرة معاصرة للفن الفسيفساء في تونس
0: لين
1: وصلنا وكيف نجم نكون هناك تبادل تبادل الخبرات ومعارف بيننا وبين الجامعات في صربيا.
0: وشكرا على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها باش معناها تدرجوا الفن هذا بالذات وتخيكون عندكم معناها بصمة تونسية في صربيا ومش بلد الجمال احنا نقولوا بلد الجمال فانه الفن الفسيفساء اللي باش يكون معناها شوف قداش معناها من طالب ومن فنان باش يزيد يتراسكل معاكم وفي دورات تدريبية وايضا المحاضرات اللي باش تقوموا بها معناها باش تكمل الصورة هكا ولي
1: ان شاء الله زيد فوتك نهار 29 اوت الشهر هذا ان شاء الله شكون اني وكريم كريم صديقي واخي كريم كريم
0: شكونوا
1: في ايطاليا ان شاء الله عن تلقينا دعوه باش نكونوا ضيوف شرف في دار الفن الايطالي كازا ديل ارتيستي وش نقدموا محاضرات وورشات تدريب على فن الفسيفساء خاصه في التقنيات القديمه والتقنيات المعاصره.
0: نعم هذه تخلق لنا الشراكات
1: بالضبط.
0: وتفتح لنا مجالات أخرى
1: هذا الباب.
0: نعم هذا الباب والقادم أجمل أنا الرأى
1: أكيد.
0: في الاستثمار في السياحة العلمية كما قلت بديع فمهم جدا معنا الشركات هذه وحبينا من خلالك أنت احنا نقدم تحية كبيرة برشا ونشجعوا ونثمنوا معنا المبادرات هذه والشركات هذه كما قلت أنت المرة الجاية بشكون إن شاء الله في أكتوبر في صربيا في
1: إن شاء الله
0: إيطاليا
1: إن شاء الله الجمعة الجاية في إيطاليا وإن شاء الله بعدش في أكتوبر في صربيا وبعدش عنا من نهار ثلاثة حتى 7 نوفمبر بدار الثقافة بهرقلة سيمبوزيوم الوطني الثاني لفن الفسيفساء بمشاركة فنانين أجانب وتوانسة
0: كنا حاضرين في الدورة الأولى
1: أكيد شكون حاضرين في الثانية
0: إن شاء الله. شكرا لك يظهر لي هكا وصلنا لنهاية لقاءنا حابين ندعموا احنا دعمكم معانا انه في السياحة العلمية هذية مجال كبير برشا ويلزمنا نستثمر اكثر في بلادنا كما قلت انت ونفتحوا مجالات اخرى أكيد. وتكون فما ارادة معناها على مستوى سياسي نجم نقول احنا لانه بهذا نجم نطوره في السياحة هذية اللي هي تعتبر معناها سياحة مستدامة هكا ولا بديع
1: أكيد. كلمة أخيرة فقط أريد دعوة وزير الثقافة اللي بصراحة يمكن هذه ثالث عام والرابع عام ولم مجيب أما إن شاء الله المرة هذه لقوا أذن صاغية بخصوص تأسيس مدرسة تونس إفريقي لفن الفسيفساء
0: إن شاء الله
1: حاجة أكيدة جدا جدا جدا.
0: نعم صوتك أكيد وصل. شكرا لك بديع سيد جبلة تحياتي لك المختص في فن الفسيفساء هذه العزيزة بلادي إلى اللقاء نرفع الأذان ثم أقول لكم إلى اللقاء نلتقي على محبة إن شاء الله.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

Sarı yavrum ujet hidatine. موجز الأخبار في وقفتنا الموجزة تواصل وحدات الحماية المدنية بسليانة وبمعاضدة أعوان الغابات ومصالح التجهيز بالجهة لليوم الثاني على التوالي عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل مزاتة من معتدية برقو من ولاية سليانة وفق مصادر محلية هناك. وصلت فرق الحرس الوطنية اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية بتعبئة المزيد من صهاريج المياه الصالحة للشرب لتوزيعها على سكان المعتمديات والمناطق التي تشهد انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وشملت عمليات توزيع مياه الشرب معتمديات منها طبلبة بالمنسير ومساكن بسوسة ومجر بزغوان. دعت عضوة مجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة اسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر كضرورة لا بد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة ويحد من الاستهلاك المتزامن للطاقة.

0: الطاقة في الإدارات والمنازل والمؤسسات التربوية، كما سيجنب المواطنين والتلاميذ والإطار التربوي مزيدا من الإرهاق الناجم عن ارتفاع في درجات الحرارة. في أخبار العالم، أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم اعتماد أو امتداد أسرع موجة انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرقي الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة. ختمة الموجز، وصلنا إليها، تلتقيكم سنة البرهومي بعد لحظات مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام 8:00. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بكرة السلة، المنتخب الوطني التونسي واجه حاليا المنتخب الكاميروني في إطار الجولة الثانية من النفض الرابع من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027. مقابلة انطلقت مع السبعة، مباراة لعب في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. البارحة المنتخب فاز على الرأس الأخضر 60-56، ومنافسه اليوم الكاميرون كان فاز على منتخب النيجيري 78-62. بالتوفيق إذن للمنتخب في مقابلته اليوم ضد الكاميرون. نحكي على الألعاب المتوسطية. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم متمكن من الترشح للدور النهائي بعد الفوز اليوم على المنتخب الإيطالي بنتيجة 3-2. منتخبنا كان متأخر في النتيجة بهدف مقابل 0، لكن تمكن كل من علاء الدربالي في التعديل من التعديل في المرحلة الأولى، ثم ريان علال يخل أسبقية 2-1 لصالح المنتخب، ووليد ذويب في أواخر المباراة وقع على انتصار المنتخب وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب التونسي. وبالنسبة للفينال يستنى تكون باش يترشح من بين الجزائر والمنتخب المغربي، يلعبوا بعد شوية في 8 متاع الليل. تتويج جاء في هذه الأمسية في رياضة الجودو دائما مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو. جينا من عند أميمة البديوي اللي تتحصل على الميدالية الفضية، كانت نجمة تكون حتى ذهبية لكن خسرت في النهائي أمام التركية دوماس يدر، وبالتالي تأكد المستوى المرموق للعبة الجودو أميمة البديوي الحقيقة في كل مشاركة دولية قاعدة تحقق ميداليات مهما كان نوعها، ويعكس العمل الكبير اللي يقوم به الثنائي نهال الشيخ روح وأنيس لوني فيه. إلى أخبارنا المحلية، نحكي عن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نحكي على مقابلة غدوة والحكام نادي الإفريقي واجه ملحمة مسوزة في 4:30، مباراة زفر حسين بولعريس في الفار منتصر بالعربي. مستقبل المرسى يواجه تقدم ساقية الدير، مباراة زفر عبد السلام ماني في الفار درساف القنواتي. الاتحاد المنستيري بيواجه الملعب التونسي، مباراة زفر حسن النيل وفي الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي الصفاقسي يواجه ترجي جرجيس، مباراة زفر محمد علي قروية في الفار البرتغالي برونو استيفانز. يوم الأحد الدفعة الثانية مع 4:30 كيف كيف انطلاق المقابلات. شبيبة العمران يواجه ترجي رياضي، الحكم سيف الورتيني في الفار البرتغالي ماليرو. نادي حمام الأنف نادي البنزرتي، مباراة زفارة أمير العيادي وفي الفار استيفانز البرتغالي. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين، مباراة حكم فرج عبد الله وفي الفار أيمن نصري. وأخيرا النجم الساحلي يستقبل النجم المتلوي، مباراة زفارة خليل الجري وفي الفار أسامة بن إسحاق. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت أنه عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي القادم بتجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من منتصف النهار في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر جامعة تونسية لكرة القدم. آخر أخبار من ميركاتو كرة اليد، زوز ملعبية صارت انتقالات اليوم تهمهم. نحكيه على لاعب أحمد بن نور ابن مكارم هدية، وبعد تجربة مع الترجي الرياضي التونسي يرجع إلى صفوف المكارم مكارم هدية، وكان قريب أيضا من الالتحاق بفريق النادي الإفريقي وعدى فترة من التحضيرات في فريق النادي الإفريقي. وكذلك نتحكيت عن النادي الإفريقي، تعاقد مع المنسق عزمي حمودة اللي هو ابن مكارم هدية بعد تجارب عدة في عدد فرق، أخرها كان في الشمال القطري، يمضي لصفوف النادي الإفريقي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت عضوة مجلس النواب عن ولاية منوبة أسماء درويش إلى مواصلة العمل لفترة إضافية بنظام نصف الوقت خلال الشهر القادم وتأخير العودة المدرسية إلى بداية أكتوبر القادم كضرورة لابد منها يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأكدت درويش أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المقترحة من شأنه أن يخفف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة. أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح أزواري اليوم عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخول هذه المنصة حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي لتحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن الشروع بداية من غرة سبتمبر 26 و2000 في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26 و2000 27 و2000 والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات مسافري خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وتشمل هذه الاشتراكات خطوط أحواز تونس وهي تونس الرياض تونس أبو قدفة وتونس القبعة إلى جانب خط أحواز الساحل سوسة باب جديد المنستير المهدية وذلك بمختلف نقاط البيع بمحطات هذه الخطوط. أعلن مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي أترابيلس اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد

0: مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالشراكة مع مختلف الأطراف المتداخلة من سلطة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السادسة، في تمام التاسعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: حتي سهرات إذاعة المنستير

0: ثقافة وموسيقى ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زند
3: محمد البنداني
4: محمود بوعلي
5: تقديم علال الشريف
6: محمد الصغير
7: أحمد بوسطفة
8: محمد زرقات
9: الهدي بخري
10: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: Kira.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبا، أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء. تحية لكم جميعا، تحية صيفية، تحية فنية وأشياء أخرى نكتشفها مع بعض حتى ذلك الحين، يعني حتى انتهاء هذا اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. فنان في البال بعد قليل سنستقبله، هذه المرة وبصفة استثنائية عبر الهاتف. كما نعرفه في برنامج فنان على البال، ودائما في برامج إذاعة المونستير الفنية نحاولوا باش يكون ضيفنا موجود معنا في الاستوديو. لظروف ما ضيفنا اليوم عبر الهاتف، سنكتشف الصوت الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل، سنكتشفه من خلال التحية الأولى والأغنية الأولى لهذا الفنان، اللي أيضا باش ترجعنا إلى أيام زمان، أيام الأغنية الذهبية التونسية.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لأن الحياة بطاقة ورد وأشياء أخرى، نوجه تحية لكل من يمضي فيها ويبقى في الذاكرة وفي البال. كثيرون هم الذين يمضون، ولكن القليل منهم يبقى في البال وفي الذاكرة. مع هؤلاء القلة نأخذكم لتكون الحكاية وتكون الرواية والمسيرة. حول مسيرة فنان نلتقيكم في هذا اللقاء، والفنان أكيد عرفتوه من خلال الأغنية اللي قدمناها منذ قليل، لكن بقيت في الذاكرة أغنية أخرى سنواصل معها اللقاء بعد قليل، بعد أن نوجه تحية ورد وتحية تكريم إلى فناننا القدير محمد أحمد. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك فنان الكريم. البداية باش تعرف هذه الأجيال اللي تسمع فينا الآن وربما ما تعرفش محمد أحمد، ما تعرفش بداية محمد أحمد، نحكيه شوية على هذه البداية سي محمد.
1: أهلا وسهلا. البداية كانت من عام 51 في الإذاعة اللي كانت مش هذية تو متاع ناجي الحرية، كانت ساحة العملة اللي تو تسمى ساحة العملة كإذاعة القديمة. أنا بديت فيها من وقتها مع مجموعة من الفنانين مثل علي رياحي وهادي الجويني والجاموسي، وأنا وقتها ذاك صغير اكتشفني للجمهور الأستاذ قدر الصارخي. هذا من جملة أنا بديت كتلميذ عنده نتعلم في آلة الفيولونسيل، وكان خويا يتعلم في الكمانجا في الرشيدية. على نظن قدامه ونغني قدامه، يا أخي قال لي علاش ما ناخذلكش إذاعة أنا ونقدم في الجمهور، ولا تفهم حفلة كبيرة ياسر في الكازينو بالفيدير عام تقريب 49 هكاك.
0: نعم.
1: من جملة كانت مجموعة من الفنانين، كان علي رياحي، فتحية خيري، صليحة، أصغره أنا، رحبوا بي وأنا كنت نغني في أغاني محمد عبد الوهاب. وقتها كنت نقلد في محمد عبد الوهاب. هذا ذاك السهرة كانت فيها مجموعة من الأغاني غنيتها، رحب بي الجمهور وحبني ولا ثقة الدور، كون لي برنامج وقدمني للإذاعة. وقتها كان مصطفى بوشوشة مدير الإذاعة الموسيقية،

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من جملة قسم الموسيقى ولا قلوي شوي ولا قلوها كان نسمعه ولا سمعته وأنا بعض أغاني ولا قالوا ايش فيه نعطيه إذاعة. أعطوني إذاعة من جملة الإذاعة اللي أعطوني إذاعة يغني فيها علي الرياحي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء اللي بعدها نغني أنا، ولا سي قدور يلوش في الأغاني اللي بشي يقدمهم لي.
3: يعني بشي لحنهم لك في الفترة هذه.
2: إيه بشي لحنهم لي وبشي نعملوا بهم الإذاعة. هذا من جملة كانت أغنية يا صبايا تعالوا تعالوا للعين، كانت بعد ما شفيت كوليت. فما أغنية يقول غني لي وتربني بصوتك الحنون، روح حظي موتيني والفنون جنون.
3: مازلت تذكرهم سي محمد ذك الأغاني اللي لحنهم لك سي قدور إسرار في الله يرحمه؟
2: والله كنت ألحانهم ومازلت وقتها في البال وقدمتهم. ثم الأغاني هذوما يقول فيها غني لي وتربني بصوتك الحنون، بصوتك الحنون، بصوتك الحنون،

0: أكيد من الأغنية هذه كانت ضربة الحظ والانطلاقة متاع سي محمد أحمد.
1: فعلا والله
0: هذه يعني في الخمسينات كما قلت سي محمد أحمد.
1: أي هذا عام 51
0: 51 أول ما لحن قدور إسرار فيه.
1: أول ما لحن قدور
0: إسرار
1: أي وأستاذي وهو اللي قدمني للجمهور.
0: نعم
1: تعلمت الموسيقى ثم انتقلت لعدة أساتذة لأنه كان الفن ما يدخل الإنسان كفنان إلا لم يكون متكون عنده مجموعة من الموشحات والمدوف يكون حافظ هذوما. وفي أن واحد فما النغمات الموسيقية والموسيقى يتعلم ثم يدخل الميدان الفني. وأنا كيف عرفت هالمجموعة هذه من الحاجات اللي تكمل الفنان رغم اللي صوته يكون باهي ويكون عنده حضور ركحي وعنده محبة للجمهور ليه هذا ما يبخلش باش يكون نفسه. والحمد لله احنا كون نفسنا وفي ان واحد عملت على نفسي باش لحنت روحي
0: لحنت اغاني
1: لحنت عدة اغاني لنفسي
0: منها الاغاني اللي معروفة
1: هذه الاغنية كما قولوا دلوني يا ناس دلوني حبيبي وتشوفوا عيوني كهجرني زادت تمحوني دلوني. وعملت من الأغاني مجموعة أخ مني كهواء أخ منك يا غدار ظنيتك جنة لقيتك نار أغنية كل الحبايب سنين سنين وانت يا قلبي حبيبك فين
0: معروفة الأغنية هذه كل الحبايب سنين سنين نعرفش موجودة عنا ولا يا
1: لا لا مش موجودة في الإذاعة هوني
0: في الإذاعة الوطنية أي عاد ما هو حتى احنا ناخذه من الإذاعة الوطنية
1: عاد. ومن جملة فما أعمل ما في بالك يشغدني بحيالك فارح لدمعاتي وعذابي حلالك أغنية معناها مجموعة من الأغاني اللي ألهمني الفن اللي أنا تعلمته ولحنت فيه وأقدم عليها الجمهور واللي يغنيها الجمهور ويحبها. وولت عندي حفلات خاصة أعراس حفلات عمومية قدمت وكونت وقت أنا بعد قدر الصار في وفرقة المنار كونت فرقة وحدي
0: اللي هي اسمها
1: فرقة باسمي أنا
0: فرقة محمد أحمد.
1: محمد أحمد
0: وقتها كثروا كل فنان تقريبا ينسلخ من مجموعته اللي عرفت به ويعمل,
1: ويعمل
0: مجموعة وحده وفرقة وحده
1: فرقة فعلا. كنت فرقة الهادي الجويني فرقة علي السريتي فهمتي كانت مجموعة من الفرق.
0: والفرقة هذه كنت فيها وحدك وإلا معك فنانين أخرين جدد هكا طالعين وقتها؟
1: لا فما عدة فنانين كانوا معايا.
0: مثلا شكون اللي معك في
1: فرقة؟ كان محمود بندقة اللي توا ولده العهد البندقة كان يغني معايا ويضرب العود. كان محمد السحبي كان
0: شكون هذا محمد السحبي؟
1: كان مطرب زادا فهمتني عدة مطربين حتى من مصطفى الشرفي شارك معايا في الفرقة من جملة وقت اللي جاء حمد حمزة من الساق زاد شارك معايا في الفرقة وكونا صالة قرطبة وقتها بجنب صالة الفتح. عملت عدة حاجات فنية وخدمت عدة مشاريع مشاريع وطنية مشاريع خيرية قدمتها لك اللي 27 يعملوا يطهروا فمك البنات الأيتام اللي يعملوا لهم لكات ولا حاجة. أنا نقدم نفسي وناس الفرقة ونقول لهم أنتم خلصوا الفرقة ما أنا راني يجيكم بلاش.
0: والحمد لله يعني التضامن موجود في الفنانين منذ القدم.
1: الحمد لله أنا كنت ياسر من ناحية هذه
0: التضامن
1: كنت ياسر نحب التضامن ونحب وخدمت حفلات في أيامات الاستقلال خدمت برشا حفلات في الشوارع باش فرحنا الجمهور وأيامات بنظر في الجلاء عملت ياما نشيدات
0: يعني شاركت في الكل تقريبا
1: جميع
0: المراحل التاريخية اللي عرفتها تونس
1: ثلاثة مراحل في تونس
0: على كل باش نرجع معك سي محمد أحمد باش نتواصل المسيرة وباش نعرفوا كيفية خاصة الأغاني اللي كانت معك وضربة الحظ إن صح التعبير والأغنية اللي بقات في البال زوز أغاني أهمل عينين وقدك يسحر يا مسمية
1: هذيك. أما بينما أنا مسجل تقريبا 300 وإيش أغنية في الإذاعة في الفلوتاك ملحن عبارة عن جميع الأنواع، الأغاني الدينية، الأغاني المناسبة متاع الأعياد، الأغاني الوطنية، الأغاني الصباحية، أغاني الفنية، القصائد، الموشحات. عملت عدة أغاني لحنت وملتوى في الفونوتيك
0: موجودة في الخزينة الأغاني. نعم.
1: من جملة أقول لك من غير 320 أغنية ملحنهم.
0: 320 أغنية، لكن اللي بقت في البال أكثر من الأغنية هي قدك يا مسمية، على خاطر الرب هلالية زعما قعدت في البال.
1: لا لا لا، فهم حاجة أخرى. أنا عندي أغاني كما أيامي في الحب معاك، أيام جميلة محلاها، كما عندي حبيت ياسر بهية مصرارة، أنا عمري ما شكيت، فما عدة أغاني،
0: فستانك زهر البنفسج،
1: فستانك زهر البنفسج، هالذوق شكون اللي اختاره؟ أما اللي يختاروا المنشطين يجيوا لبالهم هذوك ياخذوهم،
0: أما
1: لو يجوا ليش فقية الأغاني.
0: على كل حال احنا في خلال الحصة هذه سي محمد أحمد باش نحاولوا باش نعديوا قدك يسحر يا مسمية وبقية الأغاني اللي هي لا بأس بها في خزينة الأغاني وفي الريبورتوار الخاص بسي محمد أحمد.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: قفتانك زهر البنفسج الأغنية هذه تحمل عنوان مسيرة متميزة في مسيرة الفنان محمد أحمد، باش نحكيوا عليها وسر الأغنية هذه. مرحبا، أهلا وسهلا بك فنان محمد أحمد من جديد في إذاعة المنستير وفي برنامج فنان في البال. أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. الأغنية هذه اللي استمعنا إليها سي محمد،
1: هذه الأغنية من كلمات المرحوم محمد بوذينة، وهذه اتقالت في مهرجان الأغنية في عام 84 في كارتاج، وحازت على الريشة الذهبية.
0: 84
1: حيث شاركت بها في البرنامج، كان عملوه وقت مهرجان الأغنية وتعمل في مهرجان كارتاج. شاركوا فيه عدة أصوات
0: فنانين كبار،
1: اي عده اصوات شاركوا فيه، حيث هذا كانت بصفه اللي عملتها في اللون التونسي وفي نغمه رصد الذيل، وفيها المحير عراق، وفيها مجموعه من النغمات التونسيه، حتى من وزنها ونوعيتها تونسيه. نقصد ان التونسي معناها التونسي كل اللي خارج من المالوف، من النغمات متاع المالوف. هذيك الأغاني اللي خرجتهم الرشيدية وغنتهم صليحة وغنتهم فتحية خيري وغنتهم شفية رشدي، ثم عدة أغاني اللي من ألحان الشيخ ميس طرلان ومن محمد التريكي، عدة ملحنين كانت في الرشيدية وعملوا أغاني تونسية للآن يغنيوا فيهم الناس، كما أغاني صليحة للآن تتغنى. وهذم كم من الأغاني اللي خارجين من نغمات المالوف.
0: نعم
1: سي محمد، احنا المزموم، المحير، سيك الرمل، رصد الذيل، الأصبعين، هذم يتسموا أغاني من الألحان التونسية.
0: نعم سي محمد، أكيد الرشيدية عندها دور كبير في صقل المواهب وفي الأصوات التونسية اللي بقات في الذاكرة، وخاصة تقديمنا للعديد من الفنانين الكبار.
1: فعلا كنت لنا ما يخفكش المجموعة الصوتية. إيش معناها المجموعة الصوتية اللي باش تردد وفي أن واحد يقع ثقل الأصوات، كما في أوروبا يعملوا الفوكاليز على البيانو، معناها الفوكاليز معناها التمارين الصوتية على البيانو. وإحنا بصفتنا النوعية العربية أما تتعلم موشح اللي فيه أمانيا للني وفيه حاجات طوالع، أو تتعلم المالوف كما نعورة الطبوع ألا يا مدير الراح ويا للني، فهمتني، تلقى الأصوات تطبع على كل النوع ذاك، وفي أنواع تركب لها ملاكة صوتية اللي معناها تخليها تولي تغني.
0: نعم.
1: وانت والصوت، فما صوت قابل ويتحسن ويولي يعطيك نوعية ويحب يولي يغني.
0: نعم.
1: صوته.
0: نعم.
1: وفما ناس تقعد مرض صوتية ما
0: يتحسنش الصوت،
1: أنواع ربي خلقها في أصوات الناس.
0: يعني في هي موهبة تزيد تزكيها الرشيدية
1: أو نعم. أو تتعلم الفن.
0: نعم. التمارين الصوتية إلى
1: معقول، لأن الحاجات هذية اللي باش تخلي الفنان يدوم.
0: نعم نعم،
1: لأن وقت اللي تشوف في الشرق مثل صوت عبد الوهاب ولا أم كلثوم، ومثل الأصوات اللي كانت تقدم الأغنية الشرقية مثل تو الهادي جوني، متعلم على أساسة تعلم الموسيقى. علي الرياحي موهوب، علي الرياحي كان يقلد في أم كلثوم وركب صوته على النوعية متاع كلثوم وكالفن متاع كلثوم، وقت اللي بدأ يلحن مجز الأغنية التونسية بالشرقية كما يلي ظلمني والروح معاك ولا قالت لي كلمة،
0: وغنيتهم السيدة عليا وأبدعت فيهم.
1: فما أغاني اللي حقيقة هذا نحكي لك الناس القدم اللي معناها جذور الفنانين في هالبلاد هذه، وكونوا أعطاو اللي يتطور يغنيوا في أغانيهم الشبان.
0: نعم، هذا سؤال باش نطرحوه بعد قليل، شنو رايك في الشبان خاصة اللي ياخذوا أغاني غيرهم، أغاني محمد أحمد، أغاني أحمد حمزة، أغاني سيدي علي الرياحي، الهادي جويني. بالنسبة لمحمد أحمد، ما جاوكش فنانين شبان يحبوا يغنيوا الأغاني متاعك سي محمد؟
1: أنا والله الأغاني متاعي موجودة، تبقى هما اش يعملوا، يتشهروا بغنية ولا باثنين ويشوفوا في حفلة ميغني ولا الشرقي ويغني ولا الوحدة، وبعد يقول يا ما الله سمردوني
0: يرجعوا للتونسي
1: ويشدوا للأغاني الفولكلورية يبدأوا يغنيوا فيها. معناها أنا حضرت في حفلة، معناها فنان أغاني تشهرت، أغاني تشهرت، معناها بعد غنى غناية لنفسه وبقيها بدأ يغني لي في عبد الحليم حافظ، يغني في أغاني صباح فخري وأغاني
0: سي محمد. لكن أنت قلت وقت كنت صغير كنت تغني محمد عبد الوهاب.
1: أنا ما قلت لهم ما قعدتش نغني هكاك، أنا وريتهم اللي أنا نعرف نغني وعندي صوت. ثم كي أقبلوا علي قلت لهم لا، راني أنا أدخلت لأجل الفن التونسي باش نقدم الأغنية التونسية باش نجم ندوم كتونسي ونغني، وشاركت في عدة مواكب وشاركت في عدة أغاني وفي حفلات، ولا واحد يقول لي غني لي غنية شرقية، يقول لي غني لي الغنية الفلانية متاع ذاك وقتها، عندي عدة أغاني شهرت.
0: على كل احنا مش نعملوا استراحة غنائية على خاطر فما ضيف بعدنا، بعد الاستراحة هذه باش ناخذوه وباش نكملوا نحكيوا تاريخ الأغنية التونسية خاصة مع محمد أحمد ومع المجموعة اللي كانت مع محمد أحمد. كيف نقولوا تاريخ، نقولوا اسم معروف جدا باش نستقبلوه بعد قليل. تبقى معنا سي محمد.

0: أحلى الأغاني التونسية ومن أحلى أغاني محمد أحمد. قدك يسحر يا مسمية يا لابس الروب هلالية. صلح لي سي طه المليجي قال لي مش قدك يسحر، قدك يسحر يا مسمية. وهي في الحقيقة تحية لكل المستمعين والمستمعات وخاصة المستمعات في قصر هلال. نعود من جديد لسي محمد أحمد. مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا بالفتحية بارك الله فيك والتقديم وهل الاعتناء بالفنانين وبارك الله فيك.
0: هي تحية لإذاعة المونستير ولإدارة إذاعة المونستير من خلال البرنامج هذا لأنها تهتم لها. نعم شكرا لك سي محمد أحمد. توصل معنا في الطرف الآخر هنالك صوت نعزه كثيرا، وكل ما نحكي على الأغنية مش التونسية فقط، الأغنية العربية نلتجئ ليه باش نصححه وباش ناخذ الصحيح في التاريخ. مرحبا اهلا وسهلا سي طاهر المليجي.
2: عساو لله. مرحبا بكم سي محمد عسلامه. انت راك مطرب الشباب على الدوام.
1: الله يبارك فيك.
2: وانا عملت عليك برنامج السنه فما اغنيتين ياسر حلوين، انا نخاف لا انت كنت نسيتهم نقولك عليهم.
1: اي تفضل.
2: قالك انا ليا قلب مش قلبين في حبيب واحد مش لينا على ايقاعات الرمبة تتفكروش.
1: اي اي اي
2: انا ليا قلب مش اثنين في واحد مش ياسر. وثم وحده والله زاد ريت ميك راكس كنت وقت انت غنيت في صوت الفتح تقفل بها.
1: ايه.
2: انت سمرة ودمك غالي.
1: انت سمرة ودمك غالي اللي بروحي نغني عليك.
2: ما قصرت.
0: اوه ما نساهمش سي طاهر.
2: تفقع عشرة كبيرة عاد سي محمد احمد كنت معجبين بيه. انا اغنيتي المفضلة اول ما سمعته وعجبت بيه عنده غناية نار حبي تشعر وانت تغني لي في غناية قلبي يرددها وعقلي يروح مش معايا الشباب ابنات راديو يقوموا يشتحوا. اي هاو نقول لكم كيف يسمعوا الغناية
0: هو بالأمارة.
2: خرج بشي جديد محمد عم تخرج بشي جديد.
0: نعم
2: توا فن توا برشا فنانين يا ولدي علم بتكلموا ما عاش النجمه الفن ما فيش يروت انتريت ما دام انسان نفس داخل خارج يجب يغني
0: بلدي موجود الصوت. توسي محمد احمد بارك الله مازال صوته
2: خاتم حافظ على روحه يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش. عمري ما ريت سي محمد احمد فيدو سيجارو ماله.
1: الحمد لله
0: على كل سي محمد
2: برشا سي محمد احمد منضاف والمغرومين بالفن. واول والله هو اظن اول مره غني جمهور قبل كازينو بالفيدير فما بالاماره واحد عرس كان كورس نتاع السيكليزم باهي سي بوقاصع اظن في زنك في جيت ناج الباشا زنك ذيخة وقتها انت والهادي المقراني هو غنى فريد اطرش وانت غنيت عبد الوهاب
1: هكا
2: صحيح ملو بلا مرة زنك ذيقة نسيتها
1: أما
2: يعطيك الصحة
1: في ناج الباشا
2: أي
1: اسمه سجيلاني
2: أي كان في الكورس بايف على كل أنا نعرف زاد بخلاف في الغناء تعرف تعزف على العود مش هكاكا هناني بناني ثم خذيت دروس على سي عبد الرحمن المهدي بو موسيقارنا الكبير
0: صالح المهدي
2: أي صالح المهدي و يظل زاد الصدفة اللي اكتشفك سي قدروا اصرار فيه
1: اي وقت يعني فيها في الفيلونسيل
0: هذا اللي حكي عليه حكي عليه في البدايه سي طاهر
2: اخوك سي صادق هو اللي قدمك لي عام 48
1: اي عام 48
2: وقتها مجلس عام في العودي حاسيلو غنيت انت اغنيه نتاع عبد الوهاب وقدمك الاغنيه هذيك اسمها قول لي يا نور العين اغاني افلامك اللي كان تحفظ فيها انت حفظت ولأول مرة بتبعت حتى غنيت لأول مرة برضي نرفع التباس كي غنيت لأول مرة للجمهور مش يقوموا يألفوا لك ويلحنوا لك وقتها ليه وقتها ظهر صوتك للجمهور اللي فيه طاقات اللي مستقبل فيه وقتها يألفوا لك ولا أنت تلحن وحدك ولا غيره أنت غنيت أربع أغنيات كاملين لمحمد عبد الوهاب واللي كانوا معاك مش مع هوات علي الريح في تمك وصليحة الله يرحمها ما جاش أختها وفتحية خيري وسمان تونسي وصفية الشامية
1: اي نعم اي
2: نتفكرهم
0: يعني هذا تصحيح للتاريخ سي محمد أحمد شد لا شد بال ردالك معنا سي طاهر المليجي المرجع مش المرجع الوحيد
1: أخو الفنانين ومؤرخ للفنانين
2: نحبوا برشا فنانين خاصة سي محمد يعني الأخلاق الأخلاق الأخلاق ومغروم وفنان.
0: سي طاهر سي طاهر توا انت تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني تاريخ الفنانين خاصة القدم مغروم برشا اكش مغروم بالفنانين الجدد وتحفظ لهم تاريخهم
2: المغروم الجدد بصراحة انا مو عندي برنامج باش يرجع في شتاء ان شاء الله نجوم الاغنية التونسية باش نرجع المغرومين الصغار مغروم المقام الأول بلطفي بوشناق.
0: أي
2: وأحلى غناية غناها لطفي بوشناق في نظري أنا، وقلتها للملحن نحبك وانت نساية، خاصة كيف هو يجي بالشغفل ويقفوه المذهب جاي ويغني معها المذهب، حاجة حلوة برشا. وأول غناية اللي عجبتني متاع لطفي بوشناق يسميوها انت شمسي ما تغيبيش.
0: انت شمسي
2: يعجبني اختاره، ما عندوش ريبرتور، وان كان عنده ما تشهروش ما تلاش بيه وما نعرفش، هو سي نور الدين باجي.
0: اي صوت ممتاز.
2: ثم عجبني مغني والله رغم هو شعبي ويؤدي ويحب الجمهور ويحبوه، صرت له في ليله مره نشطته في رمضان في باب سويقة في فوق من العود، قال اي اش تحب نغنيكم قولوا لي، وعاد يقولوا نحب نغني الفنيه نتاع فريده، قولوا نحب نغني كذا، ومعناها قام واجب غنى. شكري بو زياد،
0: شكري بو زياد،
2: حتى كيف بدا يغني غنات على ريحه يعني حاجه تونسيه. نحن عندنا اصوات حلوين برشا، اما يزال نستعفوا. طبعا فما مغني ما نحبش نسميه نجح، ما عندي حتى غنايه من الريبرتوار نتاعو اللي هي ناجحه، نعرفوا الا بغنايه تاع الرياحي وبغنايه شنيا الدنيا نتاع سي صدق فريلي، موت عليه كمغني ممتاز. واحلى غنايه تعجبني كيف لغت النهاوند يلي انت بين عيني يا عيني.
0: على كل حال الحديث معك يطول والحديث معك طريف وشيق، وأيضا يدخل باب التاريخ وهذايا اللي نحبوه ويبقى في البال. تحياتنا ليك سي طاهر المليجي، إن شاء الله تكون ضيفنا.
2: أنا راني نتفكر وقت غنى بالأمارة في كاشف بالفدان، أنا قلت غنى مع الريح وصليح وفتحية
0: هذا سي محمد أحمد،
2: لكن أربع أغنيات اللي غناهم سيدي ثبت معايا هو.
0: أي
2: إيه قرايا ألبي إيه يا ناس يا وعدي، يا ناس يا وعدي فيها خانة الأولانية
1: يا ناس يا وعدي
2: محمد أي
1: وانت وعزولي والزمان
2: القمح الليلة ليلة عيدو.
1: أيوة هو القمح الليلة،
2: وإيه كتب لي يا روحي معك
0: هذا عام 48 نسي التهر.
2: ايه عمره 18 سنة وقت
0: عمره 18 سنة وفي الزنقة الجويدة الصغيرة هذيك ليلتها ولا مش ليلتها
2: كنا ما نعرف إلا هي يا رسول الله نعرف فيها النهج والقصة وبالأمر كي تمشي تخرجك في ناس التريبينال
0: يعني كل شيء بالتدقيق. شكرا لك سي طاهر، تحياتنا ليك وربي فضلك ان شاء الله.
2: تحياتنا مره اخرى ليك انت على الاعتناء. ثم حاجه اللي لاحظتها احنا في يوم من هذا، راهو التشجيع اللي قايمه به الصحافه المكتوبه والمسموعه
0: وخاصه اذاعه المستير،
2: وخاصه اذاعه المستير، يعني ما كانوش فنانين مستنسين شاهدة، معناها قايمين مش بوجبكم، قايمين بحاجة فوق طاقتكم
0: سي طاهر. لكن ساعات
2: كان يتكلم عليهم وحتى في الجرائد ما يخسروش عليهم تصويرة ولا تخرج بوستير وتصور ألوان.
0: لكن سي طاهر في المقابل فما فنانين نقولولهم باش يجوا بحذن الإذاعة المنسير يشترطوا، يقول لك ما نجمش نجي.

0: محمد يستحق كل خير وكل تشجيع، وإلى اللقاء.
1: ربي يشدك بصحتك
0: سيدي. إلى كل المستمعين،
1: إلى اللقاء.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف.
4: أعداد وتقديم عبد الله زند،
5: محمد البنبالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد وسكتة،
10: محمد زرقات،
11: الهدي بكري،
12: عبد القادر عجيب.
2: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع برجيبة،
16: الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة،
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب،
20: طريق السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3 السيف موسم السمر والسهر
2: السيف
1: موسم السمر والسهر وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر
2: معنا
1: ومغنى في السهرات في سهرات إذاعة المنستير
2: وتتبع الموجة
3: تمام التاسعة في إذاعة المنستير
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي طرابلسي إنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتداخلة. وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على توجيه كمية هامة من المياه المعدنية المعلبة وضخها بشكل مكثف السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطة التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. أظهرت أحدث بيانات حكومية كونغولية اليوم امتداد أسرع لموجة انتشار فيروس إيبولا في التاريخ إلى منطقتين صحيتين جديدتين في شرق الكونغو، ليصل إجمالي عدد المناطق المتضررة الآن إلى 60 منطقة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
6: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
2: درر من الأرشيف.
3: إعداد وتقديم عبد الله زند.
4: محمد البندال.
5: محمود بوعلي.
6: تقديم علال الشريف.
7: محمد هادي الصغير.
8: أحمد وسته.
9: محمد زرقات.
10: الميدي بخير.
11: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت.
12: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
13: قصة لحم
14: مع برجيبة. الإنسان
15: بين دور الشعب والثقافة
16: بكل صراحة.
17: بين دور الشعب
18: تاريخ السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: مازلنا معاكم مباشرة في إذاعة المونستير ومع الفنان محمد أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: أي مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أحنا الآن مع زميلتنا كريمة بن يوسف باش نخرجوا خارج الاستوديو في تسجيل خارجي باش نشوفوا المستمعين شنو مازال لهم في البال حول الفنان محمد أحمد، ونحلوا الخط أيضا لأصدقائنا المستمعين عبر 73 460 800 في استقبال مكالمتكم الهاتفية. زميلنا بشير بن يوسف نلتقي بعد دقائق من الآن للاستماع إلى تسجيل خارجي. سي محمد تبقى معنا تسمع شنو يقول المستمعين.
2: أنا مواطنة عايش في الخارج، وأغاني محمد أحمد تعجبني ياسر
3: وتذكرني
2: في ذكريات كبيرة في السبعينات. طلع
3: شنو تذكرك مدام؟
2: في حاجات متاع صغر.
3: شنو هي ذكرك بشنو باش تذكرك بالذب؟
2: بصغري كنت مغرومة بالأغاني ياسر، كنت نبدأ كي نسمع ونفرح، نبدأ نتبانى في الغناية متاعه.
3: كيف شنو مثال الأغنية أحسن أغنية تعجبك عند محمد أحمد؟
2: أنا تعجبني برشا قد كيس حريا مسمية، يحافظ على اللون التونسي وعلى أغاني التونسية والأغاني القديمة ذوكم ينعيشوا بهم أكثر وأكثر، كي نشوفهم يعجبون أخير ونسمعوهم.
4: والله أختي محمد أحمد من الفنانين الملتزمين، لأنه عنده ياسر أغاني قد يسهر يا مسمية، عنده ياسر بحيث إنسان ملتزم ويمثل الأغنية التونسية الصميمة، مشكل أغاني بتعتوى فهمتني لي أغاني إيقاعية وشبابية وكلمات ونعرفش كن هي، أما هو إنسان ملتزم بالأغنية التونسية، قدم عدة خدمات، كان من الفنانين الأوائل ومع
3: أحمد حمزة
4: ويوسف تميمي ومحمد جموسي وهادي جويني، كانوا فنانين تسمع الأغنية تحس بها تونسية، تولت إيقاعات غربية وموسيقى أخرى المغنين هذوما نعديهم في الإذاعة وفي التلفزة وفي المهرجانات ونعملوهم إشهار ونعرفوهم بالشباب متاع توا. صدقني شباب متاع توا ما يعرفش الأغاني القديمة وما يعرفش المغنين والمغنيات القدم، يعرف كان جديد اللي متاع الإيقاع ومتاع الموسيقى ولا تعدي ستار أكاديمي ولا تعدي الفضائيات، أما أغانينا التونسية التونسي يعني كي تسمع الموسيقى وتسمع الموسيقى الجزيرية يميزوهم موسيقتهم، دوما ما يضرب قولوا هذا جزيري، دوما ما يضرب الآخر مغربي، دوما الآخر ليبي معروف اللهجة الليبية، احنا علاش نقلدوا في الغرب في الشرق وفي في في لبنان وفي سوريا ونقلدوا مع احترامات إليهم، هذوما فنانين باهين، بقينا مش في المستوى نتاع الفنانين نتاعنا احنا، هذوما التوانسة هذوما فنانين كيما نقولها ملتزمين. محمد أحمد نقول له ربي يطول في عمرك وما تنسناش، حتى هو عنده دور كبير في في في نسيان الناس، ما عندوش أغاني جديدة، ما عندوش كيما نقولوا مش قاعد يعني في مهرجانات، ما نشوفوش حتى في العروض
3: شوية.
4: اي حتى في العروض نتاع المهرجانات والإعلانات ما نسمعوش بيهم الفنانين هذوما، علاش ما يعرفوش برواحهم، عندهم يقولوا عندهم كيما يقولوا
3: يظهروا في الساحه،
4: اي يظهروا في الساحه التونسيه، يظهروا في المهرجانات، المسؤولين في الاذاعه والتلفزه يعديوا لهم اغانيهم.
5: بالرغم اللي اكيد ان الوسط نحكي على الوسط الفني ثري وغني وشباب واجيال يعني كثيره، الا انه يبقى بعض الاسماء الخالده اللي تبقى دائما في الذاب في التاريخ وفي اذهان اللي ما تتمحاش، كيف محمد احمد مثلا ما حوجنا الى ايقاع بطيء هيك طقطقات كما كانت قبل. نحن كلمة تونسية حلوة صحيح يعني خارجة من العائلة التونسية، يعني بدينا نحق نشنف أسماعنا بكلمات وربما نقولش ألحان، إنما الكلمات اللي يعني الكلمات اللي تدخل اللي يعني اللي جاي من القلب الحق تدخل القلب مباشرة، معناها فنان أحمد حمزة ومحمد أحمد يعني على غرار يبقوا دائما في الذاكرة، والذاكرة البعيدة والقريبة والأجلة وكل الذاكرة الحق.
4: ما
5: محمد أحمد طبعا صوت قديم، صوت آتي من الجيل القديم، طبعا دائما نطرب لسماع أغانيه الجميلة، نريد سماعه ونتمنى أن نسمع الأغاني كما يتخذ حظها كما بقية الأغاني الشبابية، أغاني الفنان محمد أحمد يعني لما لا نقع برمجتها ونقولوش في برشا مناسبة، ولكن على الأقل يعني في من بين المواد الإذاعية اللي تذاع.
6: محمد أحمد هو فنان تونسي قدير، معناه معروف، عنده كفاءة كما قال فنية، وأغانيه مقبولة، ومعناها في جيل وكلنا الناس كل نحبوه ونسمو أغانيه. أكثر أغنية ذكرني في شبابي هما شيف قولها زين كيس حرية مشمية، وأهم العينين هذي كزاد عنده، وبرشا برشا غاني عنده برشا ما نذكرهم شيني كما قال الواحد ذكرته تنجم تكون نقصت شوية.

0: دائما معكم في هذه البرامج المباشرة وفي برنامج فنان في البال. وفنان على البال دائما يبقى الفنان محمد أحمد معنا، ونوصل اللقاء معكم. كنا مع تسجيل الخارجي قامت به الزميلة كريمة، وتأكدنا كونه محمد أحمد مازال في الذاكرة. مرحبا من جديد سي محمد أحمد. ألو.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. أنا في استماع لكم معناها ومتشوق وعملتوا لي عدة ذكريات معناها أثرتهم لي.
0: احنا حبينا باش تكون مباشر في الاستوديو، لكن نظرا لظروف ان شاء الله في مناسبة قادمة.
1: ان شاء الله مناسبة.
0: نحكيو شوية على المهرجانات سي محمد. عندك مشاركات يبعثوا لكم تول؟
1: عندي مشاركات خفيفة، مش ما زلت كيف عديت في مهرجان حمام الشط في شيخ حمام نلف. عديت مهرجان، وإن شاء الله نهار 11 عندي في العبدلية أنا والأستاذ حمزة والمطربة ثلاث اسمها سهرة الحنين.
0: حنين؟
1: أي سهرة الحنين. عاد هذه الثلوث هذي باش نقدموا حفلة في العبدلية في المرسى.
0: أحمد حمزة ثلاث ومحمد أحمد.
1: أيوة. نعم. عاد إن شاء الله نهار 11 هذي أود ما عطاونيش برشا مهرجانات، هذاك حاجتهم. وليت خذيت مهرجان وتكفيت، ما نحبش نجري ياسر، رغم اللي غيري خذا 11 مهرجان وخذا 16 وخذا 8، انا تكفيت بمهرجان يزي في البركه. هذا اللي حبوا يعطيوني.
0: علاش تكفيت بمهرجان هذا فقط؟
1: هو هكا ظهر لهم، بينما انا ما زلت
0: تحب تعطي
1: نعطي للجمهور، وحبهم يبعدوني على الجمهور وربي يهديهم وكا. شو نقول لهم
0: يعني من المنطلق كما قال ضيفنا منذ قليل طه الميليجي، كونوا الفنان ما عندوش عمر للاعتزال.
1: لا انا اخيرا في الالبوم تاعي في اللي شجعتني فيه الوزارة الثقافة، معناها عملت فيه 8 أغاني سنين قدم، عملت فيهم توزيع كيف أهم العينين ولو تسمعني.
0: توزيع جديد.
1: توزيع جديد معناها شبابي وبشيء تدخل، والبقية الكل 6 أغاني جديدة.
0: نعم سي محمد، ما تراش سي محمد اللي الفنان كيكون في عزه يعني في الأوج متاعه، صحيح هي ذيك الحياة تداول والحياة سلسلة، أجيال تجي وأجيال تنسحب. ما تراش اللي الفنان كيف يلزم يكون في الأوج متاعه وينسحب، باش يخلي كل النظرة الطيبة وباش يخلي هكا الصداء الطيب، خير من اللي يكبر في العمر ويكبر في الصوت ويكبر إلى يولي حتى في الركح ما عندوش كل حضور الركحي الكبير.
1: فعلا انا والله لكن نقول لك حاجه تقعد والله لفتحيه تقعد باهته في حمام الشط. هذه الحفله الاخرانيه حمام الشط جاني المعتمد تاع الشيره وقال لي هالناس الجمهور اللي الداخل والبرة، قال لي جاوا محمد احمد، قال لي نحبك اليوم تقدم له الشيء اللي يحبوه هو. وفعلا ما حبوش يخليوني نهبط من منصه، انا جي هابط هما يعاودوا باش نعاود لهم الاغاني اللي سمعوها واللي مازالوا ما سمعوهاش.
0: نعم
1: معناها من غير مبالغه قعدت ساعه ونص فوق الركح وانا نغني. هل انا كبرت على الجمهور او كبرت على الفن؟ اظن حبيت دائما نقول لهم انا راني موجود، ونحب الشبان ياخذوا على منوالنا على وقفتنا على تقديمنا على الأغاني بتاعنا الفنية اللي ما هاجرناش تونس وحبينا تونس وقعدنا نغنيه لتونس، كما مثل نعمة وانا وعدة ناس اللي
0: سليفة.
1: ما هاجرتش البلاد هذية وعطات الفن التونسي، ونقولهم يا جمهور احنا رانا اللحن والأغاني لكم انتوما. تو كما مثلا قد كشحر يا مسمية تلقاش في الشرق، ولا من العينين ثلاثة عينين تلقاش في الشرق ولا أي في بقعل، معناها هذم أغاني تعملوا ولا أعمل ما في بالك، يشغلني بحيالك فارح الدمعات وعذاب يحلالك، نقول يكفيني لعباتك واللي عملته فيا، ما زالت ليعاتك لهبة في جواجية جايتني بدمعاتك وتقولي حن علي بعد ظلمتني.
0: الكلمات المزينة برشا اللي قدمتها منذ قليل سي محمد أحمد، التواصل مع الشباب، وإحنا معانا فنان مطرب شاب صالح أحمدات. صباح الخير.
2: صباح خير اخت الحياة.
0: اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا سي محمد احمد.
1: اهلا وسهلا سعد.
2: مرحبا سي محمد.
1: الله يبارك فيك، عايشك، اتمنى لك كل
2: السعادة. يعيشك يا سي محمد، ربي يخليك. معناها فرصة سعيدة عطتني كانت المسير، مشكورة.
1: الله يبارك فيك.
2: ديما تربط الاجيال وتخلي ديما ثم تواصل كما قالت.
1: اي ما فيش شك، ما فيش شك، بارك الله فيك، وهذا عطينا كبير.
2: يعيشك. قلت سي محمد بارك الله، راه ودنينا ملي احنا صغار تربيت على اغانيك وكنا معناها
1: الحمد لله
2: المجتمع التونسي معناها يقدر
1: يحفظنا على رواحنا، يحفظنا على رواحنا مش الاجيال اللي عاشت معانا.
2: والله
1: الحمد لله.
0: سي محمد، شنو النصيحه اللي تقدمها لسي صالح حميدات قبل ما نواصلوا الحوار مع سي صالح؟
1: سي صالح حميداتو نقولوا له معناها ان شاء الله يثابر وما تديهش الدعاية متاع الناس غني هذا وغنى هذا، لا، هو يشد صحيح باش يثبت وجوده بالأغنية التونسية ويثبت روحه من ناحية الكلمة ومن ناحية اللحن ومن ناحية الإعطاء لفن التونسي.
0: نعم.
1: هذا النصيحة لحميدات، وأنا شو نقول له، خاطر نحبه ودايما حقيقة عنده اعتناء بوجوده ويحب يقدم ما عنده في التونس.
0: هو صالح حميدات يحب يقدم نوع معين من الأغاني، وصل الفن يحب ما وصلش، ذلك هو السؤال اللي نقدموه لصالح.
2: والله يا فتاة صح، سمحني ما حبيت نقول لي محمد ربي فضلك وربي طول في عمرك، حبيت نذكره سي محمد، معناها نفكر أنا وقتها كنت في دنيا الأطلال سي محمد، كنت أنت كنت عندك زيارات
1: وقتها،
2: نتفكر نتفكر وقتها من الزيارة من الزيارات أنت وقتها، ومن بين وقتها أنا كنت عندي في فترة ما وقتها غد بعض أغاني في دنيا الأطفال، وكانت عندي أنشطة عدا وقتها، معناها كان وقت اللي ينزل ضيف سي محمد أحمد يكون هو موجود، فكل الهوس كانت ديما عنا بالنسبة لنا كل تقول أنت نشوة خاصة لخطر هو عنده حضوره، معناها روحي وعنده طريقته. وبعد سي محمد وقت اللي أعمال المسيرة شخصيا دخلت في ممكن دخلت في الجانب الفني، وليت ننظر سي محمد نظرة أخرى مختلفة، لأنه يعني سي محمد دخل ولا يحضر ولا عنده حضور، إنسان الموسيقي الفنان اللي عنده دور وكان عضو ياخذ عضوية في لجان تحكيم وكان عنده نظرته، معناها أصبح سي محمد عنده رؤية اللي نجم يحكم، يعرف الفنانين أخت فتحية ويعرف ينجم يقيم وينجم يقدر معناها حتى الموجود في الساحة. وأنا اليوم بتو قبيلة نسمع فيه يحكي كيفاش معناها مثلا حكاية العروض والمهرجانات، والواحد هذه معناها بصراحة هو هذا شيء الفنان يعيشه من اللي يبدا الى خاطر المسار ما ثماش ما فيش تقاعد ولا محاله الفن، اما المسيره تقعد ديما على اختلافها، ثم خصوصيه، صحيح كل فنان عنده رؤيته وعنده طريقته في التعامل في الساحه الفنيه، وسي محمد يعرف وبارك الله وفي يعرفني مثلا انه في الساحه شنو نعمل، اما هذا ما يعنيش انه يلزمنا زاد نحبوا بعضنا ويلزمنا نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونقولوا معنى كل انسان عنده رؤيته. انا اليوم نختلف مع فنان مثلا في توجه في كلام، وهذا ما يعنيش انه انا ندخل معاه معناها في عداء او ندخل
0: نعم.
2: معاه
0: هو الاختلاف باش يقدم النوعيه الجيده اخويا صالح. نعم
2: يعطيك الصحه.
0: والسؤال المطروح ايضا، فما الشباب الفنانين الشباب اللي ما يستدعيوهمش المهرجانات، كما فما فنانين كبار كما سي محمد احمد احمد حمزه الى غير ذلك، برشا مهرجانات ما تستدعيهمش باش يقوموا بالحفلات نتاعهم.
2: انا نقول انت عطوك مهرجان سي محمد، انا ما انا ما خديت حتى مهرجان باش يبدا في بالك، انا مثلا ما خديت حتى مهرجان السنه، علاش؟ على خاطر ربما خاطر يلزم ثم مش عارف يلزم ثم
0: أغاني معينة
2: ربما يلزم أنا كما مثلا كفنان عندي برنامج يلزمني نكون
1: عندك برنامجك أنت وأنت عندك متقدم ومن جملة الشبان يلزم يضموك للبرمجة المهرجانية هذه بتاع المهرجانات، علاش؟
2: والله وجودك
1: معناها قديم، مش قديم أنت، أنا شخصيا لكن نحس بروحي عجزت وما عادش عندي ما نقدم. لا نقول يا ناس ما عادش راوني انا توا باش كما يقولوا الجوار يقولوا لي علق صبات.
0: الفنان ما عندوش تعليق صبات سي محمد.
1: أنا نعلق العود متاعي.
0: لكن فما تشجيع شباب كفنان شاب كما صالح حميدات.
1: صالح حميدات ومعروف وعليه ما يخبش.
2: هذا سؤال ربما
0: سؤال كبير سي صالح.
1: هذا معناه يأسف له الحقيقة. معناها شاب كيف حميداتو معناها عنده برنامج وقدم من بكري قدم برامج وحبوا الجمهور وصفق له
0: على كل حال. مش نرجعوا سي صالح. سي محمد أحمد سي صالح تحفظ أغاني غيرك من الفنانين؟
1: أنا
0: لا سي صالح حميدات.
1: سي صالح
2: نحفظ نحفظ بالفعل.
0: تحفظ سي محمد أحمد؟
2: إيه سي محمد مفكر أنا صغير تغرمت برشا بأغاني سي محمد.
0: مثلا شنو اللي ميزالو في الذاكرة ميزالو في البال من الأغاني سي محمد أحمد؟
2: العينين هذيك أغنية عاد تقول أنت اللي احنا صغار مفكر أنا ديما أنا صغير تقني وقت اللي هو يقول كحلة وسهلة وزرقة نقعد أنا فهمت
0: تتخيلهم
2: هذيك ثم أهم العينين ثم قدك يسحر زاد هكا موتاك سي محمد قدك يسحر يا مسمية يا
1: هذو من الحاجات اللي قالوا شعبية وقالوا
0: ما تغنيهمش خويا صالح ما تغنيش محمد أحمد كنا نسمعوا صوتك هكا شوية وبعدها مش
2: لا علاش نغنيهم وهي بالعكس
0: تسمعنا في الصباح هذايا ولا يزبك تسلطن كيما الفنانين الكبار الساعة باش تغني لنا
2: آه من العينين خلونا حيرين
0: سي محمد دعاون سي صالح
2: آه من العينين خلونا حيرين
1: آه من العينين اتلاس عينين
2: كحلة وزرقة وشهلة
1: خلونا حيرين
2: اشكح يقول لنا خلونا حيرين أشكون يقول لي أنا ما خير
1: ما خير
2: ما خير
1: ما خير
2: ما خير.
0: على كل شكرا ليك سي صالح حميدات إن شاء الله نشوفوك دائما متألق وحبينا باش نظهر للمستمعين الانتماء التوجه اللي اختاره صالح حميدات في مسيرته الفنية للمستمعين ولسي محمد أحمد نستمعوا لصالح حميدات. تحياتنا ليك صالح حميدات إلى اللقاء.

0: نرجع مع سي محمد أحمد. سي محمد مرحبا بك. أهلا
1: بك.
0: أهلا. هذا هو صالح حميدات وتوجه الخاص.
1: لازم أسجلها في مصر هذه.
0: لا هي سجلها في تونس. أما أغنية مصرية صحيح
1: مسجلها في تونس. مصرية متاع محمد محمد شكري ولا محمد هكا كلي غني برشا غني شعبية هكا.
0: زعم محمد نوح زعم.
1: لا مش محمد كلي غني لا تقوم زلزال وكلا غني تاعو.
0: محمد العزبي.
1: لا مش العزبي. لا
0: ولا محمد رشدي.
1: محمد رشدي.
0: سي محمد نرجع نحكي شوية على الفنانين اللي تعاملت معهم الملحنين والكتاب بصفة عامة المؤلفين.
1: المؤلفين هذه مؤلفين أنا تعاملت من أول مرة مع شعراء كبار كان بالحسن العبدلي وكان سي أحمد خير الدين وسي جلال الدين النقاش ومحمود بورقيبة وعلي ابو جمعه احمد الغرايري حتى وبعدها بديت ناخذ الشعراء اللي عندي والاغاني التونس الاذاعه ومن جمله عندي عده اغاني رضا الخويني شعر غنائي وخذيت القصائد عاد خذيت القاسم الشابي ثلاثه اغاني لحنت له ثلاثه قصائد من جمله اخيرا تو مده عامين سجلت له الحب شعلة من نور ساحرا هبطت من السماء عملتها له في نوع لحنتها في نوع موشح وبخلاف أراك فتح له لدي الحياة أسكتي يا جراح وسكني يا شجون مات عهد النواح وزمان الجنون وأطل الصباح من وراء القرون من أحاني الكل من أحاني ولحنت الغيري زادة لحنوا لي ولحنت العليا يا ناسي ما تلوموا علي محبوبي ما تكت فراقه صفية الشميع أنا نبيع الحب للي راغب فيه لحنت الزهيرة لحنت يوسف تميمي لحنت عدة مطربين ولحنوا لي محمد رضا شادلي أنور العروسي البليري بعض محمد سعادة الحلي زادا انا وانا اللي يقصدني مش نغني له ما نقولوش لا رغم اللي انا ملحن وغنيت ياما لحنت ياما اغاني.
0: نعم سي محمد قلت لي اخر اغنيه سجلتها منذ عامين تقريبا
1: اي موشح لابو القاسم الشابي نقول فيها الحب شعله من نور ساحرا هبطت من السماء.
0: نعم
1: اي
0: في العصر هذايا يعني وفي الانترنت وكل التكنولوجيا الجديده وكل نهار عندنا حاجه جديده الاغاني هذه المتراكمه والاغاني اللي كل يوم تقريبا نسمعوا اسم جديد تحفظش اسامي فنانين جدد سي محمد؟
1: والله ايش باش نقول لك انا من الناس اللي نسمع وما نثبتش على الاسامي انا عندي اسامي بتاع تونس اولادنا نعرفهم مثل لطفي بوشناق وصبر جباعي فهمتني
0: عدنان الشواشي
1: ولطيفه وعدنان الشواشي ولدنا
0: سي محمد أهلا. على سعيد العربي شكون الاسماء اللي تواكبهم وتسمعهم الان من الفنانين الشبان؟
1: والله الشبان هذوما تو عند فما هاني شاكر هو اللي رسخ من جملة
0: ليه مش شبان عاد هني شاكر فنان مخضرم
1: ولكن من الشبان هذوما تبعوا إيقاع أوروباوي وساعة ساعة تسمحهم في اللبناني وساعة ساعة تسمحهم في معنى حيث عدة مطربين هذوما يجريوا للكليب ويجريوا للمادة أكثر من اللي يجريوا للفن.
0: ما عملتش كليب سي محمد؟
1: أنا عملت كليب من العينين في حنا بعد.
0: شكون اللي اخرجوا الكليب هذا؟
1: الكليب محمد الكاتب.
0: الكليب كان على مكتوبك الخاص والا؟
1: لا هما صرفوا عليه وهما حبوا باش يعملوا لي من العينين
0: كتشجيع للفنان والفنانين التوانسه بصفه عامه.
1: انا قلت قبيليك اخر لحن لحنته هو الكليب قصيد هواك دواء أي من هواك يروح دواء في الألبوم متاعي ما نعرفش وصلكم للألبوم متاعي ولا ما وصلكمش
0: الالبوم تاعك مازال ما وصلش، ان شاء الله ان شاء الله تبعثوا لنا وينضاف.
1: لا ان شاء الله انا نجي ونعطيه لكم.
0: مرحبا بك.
1: فيه 6 اغاني جديده متنوعه من جمله فيهم في اخر الالبوم ثم اغنيه يا محلى على العروسه والعروس.
0: تحفظها شويه سي محمد هيك نتحفوا بها المستمعين، خاصه اللي نعرفوا اجواء احتفاليه كبيره في العائلات التونسيه تاع العرايس، وخاصه التوانسه اللي يقيموا في الخارج ورجعوا لتونس.
1: يا مبروك الفرحه الليله بعروستنا زهات الليله، فرحانه بعروسها الناها الاحباب وجميع العيله.
0: هلي فما اغنيه اسمها العروسه يا خالد؟ شوف مجموعه الاغاني نتاع سي محمد احمد تقريبا فما اغنيه اسمها العروسه.
1: عندي العروسه
0: سمعنا منها شويه سي محمد.
1: يا مبروك هالفرحه الليله بعروستنا زهات الليله، يا مبروك هالفرحه الليله بعروستنا زهات الليله، فرحانه بعروسها الناها، فرحانه بعروسها الناها، فرحانه بعروسها الناها الاحباب وكل العيله. يا مبروك مبروك هالليله، يا مبروك هالفرحه الليله بعروستنا زهات الليله، يا مبروك هالفرحه الليله بعروستنا زهات الليله، فرحانه بعروسها الناها، فرحانه بعروسها الناها الاحباب وكل العيله. يا مبروك مبروك هالليله.

0: هكذا ننهي هذا اللقاء سي محمد أحمد، إن شاء الله نلتقيك في فرصة لاحقة.
1: أتحفنا بهالغنية العروسة رو
0: هي تحية لكل
1: حلوة ياسر.
0: تحية لكل العائلات اللي عندها أفراح، وتحية للعائلات التونسية
1: العائلات، ونقدموها هذه هدية ليهم وللعرايس نتاعهم، للعروس والعروسة إن شاء الله، وفرحين ديما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما متألق. شكرا للفنان محمد أحمد، نلتقيك إن شاء الله في فرصة لاحقة.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الرئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر وأن درجات الحرارة ستتراجع تدريجيا بدان خلال الأيام المقبلة. نسبة طباعة الكتب المدرسية بلغت 93% حسب بيانات نشرتها وزارة التربية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال بتين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات، مبينا أن شحنة من المحروقات وصلت إلى بنزرت وهي بصدد تفريغ حمولتها، فيما تتوفر كميات أخرى بمخازن الشركة في رادس وسخيرة إلى جانب شحنة أخرى قيد التوريد. وأضاف أن عمليات التزويد تواصل بصفة مكثفة، حيث ستتولى الشاحنات نقل كميات من البنزين والغازوال من مستودعات الشركة في رادس وسخيرة إلى مختلف محطات الوقود. قال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة رمزي الطرابلسي أنه في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين تم الانطلاق في تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة.
2: في إطار دعم العرض بالمواد المعلبة في مختلف ولايات الجمهورية انطلقنا في تنفيذ برنامج نوعي وخصوصي يستهدف خاصة ولايات إقليم تونس الكبرى، خاصة أمام الضغط المتواصل والارتفاع المتواصل لحجم الطلب. تقريبا انطلاقا من اليوم باش يكون يعني على مستوى المساحة التجارية الكبرى يعني ضخ كميات في حدود 9 مليون لتر على مدى 3 أيام، يعني اليوم وغدوة وبعد غدوة تقريبا 9 مليون قارورة ذات سعة عائلية حجم 1.5 لتر و2 لتر. بالطبيعة كيف البرنامج متواصل خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض، وهنا ندعيه المواطن لطمأنة المواطن وندعيه كيف يعني كيف لمعارضة المجهودات المبذولة من مختلف الجهات يعني المدخلة في القطاع. برنامج متواصل في يعني يشمل كامل الولايات، لكن مش يكون بصفة خصوصية برنامج يعني لضخ كميات كما قلت لك في حدود 9 مليون لتر بالمساحات التجارية بالولايات إقليم تونس الكبرى. بقية الولايات يعني فما برامج يعني متواصلة متاع تزويل، لكن يعني البرنامج هذا يهم خاصة يعني الولايات إقليم تونس الكبرى وين شدنا يعني اضطراب كبير في نسق التزويل.
0: دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ له اليوم المواطنين إلى توخي أقصى

0: درجة الحضر للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات حرارة الطقس في ظل موجة الحر الاستثنائي التي تعرفها البلاد، وأوصى المجلس بتجنب التنقل إلا عند الضرورة والحرص على شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض لأشعة الشمس والاهتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، كما شدد على ضرورة توخي مزيد من الحيطة والحذر بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع درجة الحرارة، وفي مقدمتها كبار السن والرضع والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان وأكثر تفاصيله.
1: تحاول تشرب الماء بانتظام، بس التنميه مش خطا طول، نحاول جودة باش نقعد ديما في بلاصه بارده ولا فيها مكيف، خاصه وقت الذروه، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، اذا لازم تخرج حاول تصبح بكري ولا ما لعبتي كبرت تولي فما نصف الشهيه، هذاك علاش يلزم نردوا بالنا لهنا، ونوليو نقسموا الماكله ونحاولوا نعطيهم كميات صغيره، لكن يلزم يكونوا ذات قيمه غذائيه، غله، خضره، هي غرد، حليب، عظم، وجبات خفيفه، ماذا بيك تكثر من الخضره، ديما فما على خطر الخضرة فيها برشا ماء، الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازمك تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
0: أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن تونس تجاوزت ذروة موجة الحر، مضيفا أن درجة الحرارة ستتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة وتعود إلى مستوياتها العادية تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 46 في القيروان و 47 درجة في توزر وقبلي مع ظهور الشيلي. قال مدير عام المركز الوطني لتكنولوجيات التربية اسكندر غنية أن أكثر من 1,200,000 تلميذ أتموا التسجيل في منظومة الحياة المدرسية منذ إطلاقها. وأكد اسكندر غنية في تصريح للقناة الوطنية الأولى تسجيل أكثر من 900,000 عملية خلاص إلكتروني في ظرف 5 أيام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل لاحقا على تطوير منظومة الامتحانات ومنظومة أخذ القرار ومنظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل بهدف مواكبة التحول الرقمي.
2: نخدموا على تطوير منظومة الامتحانات، منظومة الأخذ القرار، منظومة التعليم والتعلم في إطار مشروع متكامل متاع التحول الرقمي على مستوى الحكومة بما في ذلك وزارة التربية. عملية التسجيل باش تكون إن شاء الله بعملية ميسرة، صعبة عليهم شوية بالبداية، لكن كل البدايات تقع صعبة، تو تشوف من بعد كيفاش العملية ينخرط فيها ويقع العملية أسهل. فوق 1,200,000 تلميذ انخرطوا في 5 أيام في عملية التسجيل عن بعد، قرابة 900,000 أكثر انخراط على مستوى الخلاص الإلكتروني. الولي كي بشاق روحه أنه يتابع التلميذ بتاعه لحظة بلحظة في عملية الغيابات، في عملية الدروس، شنو الدروس اللي عنده المدرس، يعرف شنو الدروس اللي أعطاه المتفقد، يعرف المدرس شعطاه دروس وشنو اللي هو اكتمله وشنو اللي ما تمش اكتمال بتاعه، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها التلميذ، شنو الصعوبات اللي يعاني فيها المدرس، هذا الكل بشتقام في منظومة الحياة المدرسية.
0: بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027 نحو 93% وفق معطياتنا نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسية وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%، بينما قدرت نسبة المبيعات وفق المعطيات المنشورة ب 60%. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الرئيس المدير العام لشركة عجيل يؤكد أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم غد السبت. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: نجيو العرض الليلة وعرض الليلة كما قلنا ختامها مسك مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية عرض مع مجموعة من أروع الأصوات التونسية والعربية حبوا تحية كبيرة لهم الصوت الجميل والمتألق إيناس خليجاني صوت الإحساس نورهان الكناني الأداء الراقي المطرب نبيل خليفة هاي الفنان المتميز المطرب محمد التليلي عرض الليلة عرض أغاني الزمن الجميل بذكريات العمالقة من الخمسينات للثمانينات نسمع ونغنيه كل غناية ونعيشه الفيلم كما اليوم عرض اختتام الدورة 67 من مهرجان سوسة الدولي ونعودها ختامها مسك عرض أفلام وطرب مع فرقة السنباطي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صفيان لخشين شكرا متابعة طيبة للجميع ونتلقاه إن شاء الله في الدورات القادمة
3: سيدي مرحبا بكم شرفتونا برشا وباسمي باسم كافة أعضاء صنباتي والهيئة المديرة نرحبوا بكم وإن شاء الله تعديوا معنا سهرية حلوة ومش نحيل كلمة ديركتومون الكاتبة العامة باش تعطينا فكرة على البرنامج
4: جمهورنا العزيز ضيوفنا الكرام مساء الخير ومرحبا بكم الليلة نالنا شرف تأثيث السهرة الختامية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 67 بالمناسبة هذه اجتهدنا في تحضير برنامج خاص يليق بعراقة هذا الركح عرضنا سميناه أفلام وطرب خاطر حبيناه يجمع بين حلاوة النغمة الطربية وجمال الصورة السينمائية اللي رغم بساطتها بالأبيض والأسود ساهمت في تخليد الأعمال الفنية اللي مش نقدمها البداية باش تكون وكما عودناكم بدور من أجمل الأدوار اللي لحنها محمد عثمان في أواخر القرن 19 دور يمن توحشني في مقام الحجاز كار اللي تغنوا به العديد من الفنانين قدمته الفنانة شريفة فاضل في فيلم سلطان طرب سنة 78 والليلة باش تستمتعوا به بالأداء الجماعي لكورال جمعية صنباطي للموسيقى العربية مباشرة بعده مش نتعديوا لأغنيتين لكوكب الشرق أم كلثوم أعمال جمعتها ببيرم التونسي وزكريا أحمد الورد جميل وغني لي شوي شوي نتعديوا بعدها لكوكتيل من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ مش نقولوا فيه أسمر ياسمراني على قد الشو قولولو ونختموا بأغنية اقترنت بفرحة النجاح في بيوتنا وحية قلبي وأفراحه من الفنانات اللي حبينا نكرموهم في سهرتنا ليلة الفنانة فيزة أحمد من خلال أغنية بيت العز يا بيتنا دلوعة الشاشة شادية اللي اخترنا لها أغنية مين قالك تسكن في حارتنا أغنية في الحقيقة من الأول مشي في بينا اللي هي من أغاني الأفلام لكن اكتشفنا اللي هي من أول الفيديو كليبات اللي تم تصويرها بالطرق الحديثة في استوديوهات التلفزيون المصري سنة 63 وهذيك علاش خليناها في برنامج الليلة هذه الفقرة الكل مش تكون من تقديم المجموعة وبالطبيعة مش تكون ثم مداخلات فردية أولها أغنية أهم الهوى لكارم محمود اللي مش يقدمها لنا صديقنا نبيل خليفة الأغنية الثانية مش تكون أغنية لولا الملامة لوردة الجزائرية ومحمد عبد الوهاب واللي مش نستمتع بها بصوت إيناس خليجاني الأغنية الثالثة هي أغنية على رمش عيونها لوديع الصافي وبليغ حمدي واللي مش يأديها لنا صديقنا محمد تليلي والأغنية الرابعة مش تكون أغنية أما براوة لنجاة الصغيرة ومحمد الموجي واللي مش تقدمها لنا صديقتنا نورهان الكناني مسك الختام مش يكون مع المجموعة بكوكتيل من أجمل أغاني فريد الأطرش مش نقولوا فيها حبينا دايما معك تؤمر على راس وعلى العين بكتب على ورق الشجر ونختمه ب تونس آية خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد. نتمنى لكم سهرة صيفية فنية رائقة وإن شاء الله تكون من الليالي اللي تقعد في البيت.

0: الطيب ومهرجان
1: صيف ومهرجان. تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين اليوم أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من الغد السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات سيتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية للتزويد أو لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتداخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 26/2027 و2000 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزريبة في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخباره إلى حد الآن. وأوضح بوزريبة أن سعيدي كان ضمن وفد المنتخب العائد من الألعاب المتوسطية قبل أن يختفي عند الوصول إلى مطار روما، حيث فشلت محاولات البحث عنها، وقد تم إعلام أمن المطار والجامعة التي راسلت بدورها وزارة الشباب والرياضة في انتظار تقرير مفصل عن ملابسات الحادثة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: الصيف والمهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.

0: وهذه أحلى سبحية على إذاعة المنستير.
1: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات تم ضخها الليلة بمحطة التزود بالوقود، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجات المواطنين. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 27 إلى غاية يوم 20 أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أكد الخبير في النجاعة التقية عدنان حداد أن الغاز الحيوي يمكن أن يمثل أحد الحلول الممكنة لتنويع مصادر الطاقة في تونس من خلال تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى مصدر للطاقة. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة محددة ذات الأهداف مرتبطة بإيران، بعد أن هدد وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري باتخاذ مزيد من الإجراءات. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.